0: ابتسام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: ابتسام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة
3: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم
4: يا

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجدادها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش ابن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادي، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا قد سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة. السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول على جماعات على جمعيات أحزاب شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين لكنها تنقلب
إلى قتلة ومتوحشين. كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا، وهل كانت مجزرة تنوما مجرد حادثة عابرة أم جرس مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر، بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى: ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرق، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد. الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن

قائد قرن ونظام آل سعود قرن آخر، قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن تشتمل عليها، أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها، أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل، منها تطلع يعني الزلازل. ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن المنافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في عروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت، وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة أعشار الشر وإلى آخره. تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن، ليس معناه أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان. إنما يريد الرسول صلوات الله عليه وآله أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن. فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم، نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان، ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نجد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية، ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي، سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود، الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود، ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي، منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية. ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن، و النصرة، جبهة النصرة، و ما يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام، الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، كذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا، التي تعني معنى بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام.
هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت

0: كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا جماعات وفرادى، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 الميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، متى ستقرن الشيطان؟ وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاة للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب ألا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسه. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية، وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم يعقلون، لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا ما الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك، وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد في حجاجنا في تنومة. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح بن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء، أيضا الشهيد صالح بن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة، قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء، أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف، وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثه. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث انهم وقعت القصه انه المجزره وقعت في يوم 17 من ذي القعده 1341 هجريه. واي التواريخ يعد الاقرب للحقيقه ولماذا؟ السؤال الثاني، اين وقعت المجزره تحديدا؟ يعني هل في تنومه؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزره تنومه وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقه امرا مهما لفهم تفاصيل الجريمه كما سياتي. السؤال الثالث، لماذا اعتمد البحث على امير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وما زلنا في دروس رمضان. قال الله سبحانه وتعالى دروس رمضان سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هم أذعنوا، الملائكة أذعنوا، طبيعة الملائكة في إيمانهم مستوى وعيهم لديهم حالة التسليم وعدم الاستكبار، ولذلك بعدما ظهر منهم ما يوحي بنوع من الاحتقار لهذا المخلوق اللي هو آدم، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وكأنهم بيقولوا احنا عايش فينا الكفاية. عندما أدركوا بأنه ما أخطأوا في الجانب ذي أذعنوا مباشرة، لأن الإنسان هو بيقول سيدي حسين في مقام الهداية: كل الناس يحتاجوا إلى هداية الله، حتى الملائكة حتى الأنبياء، الناس كلهم بحاجة إلى هداية الله. الله أعلم بعد تلك القصة مستوى ارتقاء الملائكة في الإيمان والوعي إلى أي مستوى قد وصل. هم مباشرة أذعنوا عندما أدركوا الخطأ الذي ارتكبوه، وهذا قيمة الإيمان. الإيمان ما بيخلي الإنسان مستكبر، سلموا مباشرة وقبلوا وخضعوا لأمر الله، هذا شرف عظيم لهم يعني. فسجدوا إلا إبليس. الاستكبار إبليس ذيه إيش، إلى أين انتهى يعني؟ هل النخطة هذا يعني خلته أصبح ذا قيمة ولا ذا علو ولا ذا شأن ولا أصبح ممدوح على لسان العالم ولسان البشر؟ لا، تحول إلى لعين مذموم مدحور رجيم ضال بسبب موقف واحد لم يسلم فيه لله سبحانه وتعالى. شوفوا قيمة التسليم لله، لما يقول لك سلم، ها هنا الإسلام عمقه التسليم يا أخوة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، التسليم لله. هنا يجب أن نستوعب تلك المسألة، ما هيش مسألة سهلة. قضية الإسلام أن تسلم لله سبحانه وتعالى، تسلم له فيما يريد. لما يقول لك اسجد لآدم اسجد، لما يقول لنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا سلمنا لله. هنا تظهر الفارق ما بين الإنسان الذي عنده إذعان لله وخضوع لله وما بين الإنسان المستكبر المعاند. يعني إبليس ما قال رفض أسجد لمن خلق تطينا، جلدية أنا خير منه، وأنا المشكلة هنا. هل النخطة هذا يعني النخطة هذا والكبرياء نفعه؟ ما نفعه. أنا بنتأمل في المرتزقة، يعني فيه من نخطة عجيبة حتى على كتاب الله، حتى على سنة رسول الله. يعني الله سنة الله من زمان، يعني بعد الأنبياء بيربط الناس بذرية الأنبياء، علام هدى ورث كتاب من ذرية الأنبياء. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آيات كثيرة تؤكد هذا الحقيقة، وحديث رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في التشهد الأخير كل المسلمين بيقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الاستكبار والعناد حقهم مثل استكبار إبليس، يعني الله بيقول لهم التزموا وتمسكوا بآل محمد، هم لا، السلالة السلاليين ساد وعبيد زنابيل وقناديل، ويتصور لك أنهم في حالة أنفة وفي حالة رفعة وفي حالة، لا، في الأخير إيش تلقى؟ تشوفه عبارة عن حذاء تحت أقدام أقدر سلالة، آل سعود وآل نهية، هي في الأخير كذا يعني. إبليس كان في نخطة يعني زيادة عن المعلوم، في كبرياء ما يشي يسلم لله رب العالمين. قال الملائكة وهم أرقى منها الملائكة، الملائكة عظم منه، الملائكة خلقوا من نور وهو خلق من نار، يعني الملائكة أرقى منه من كل النواحي، أخلاقيا وفي تكوينهم وفي كل شيء. مع ذلك الملائكة سلموا وخضعوا لله، لم يعاندوا وسجدوا لآدم. إبليس قال لا أنا خير منها، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا, وأنا. يعني هل النخطة هذا يعني خلته صاحب قيمة، ذا قيمة على وجه الأرض، أو أصبح ملعون؟ أصبح ملعون على لسان كل البشر وكل الديانات وكل حتى البوذيين، يعني موجود في ثقافتهم ثقافة الشيطان يسموه، كما بواحد ملعون يقولوا شيطان، حتى ترامب الذي هو شيطان بعضلة كما يشيل عن واحد بيقول له يا شيطان، عرفتوا كيف؟ يعني أصبح مذموم ملعون على لسان الناس جميعا، وملعون عند الله هذا أخطر ما يكون. يعني إذن هنا التسليم يا أخو من أهم الأشياء، التسليم لله سبحانه وتعالى فيما يريد، التسليم لله فيما يريد. لو أراد الله أن احنا نتمسك، ما هو بقى المحمد، نتمسك بأسرة أفريقية هناك في مجاهل أفريقيا ويقول لنا ارتبطوا ومتمسكوا بهم، يجب أن نسلم لله سبحانه وتعالى، أن نسلم لله فيما يريد. المسألة مسألة تسليم لله سبحانه وتعالى، ما هي القضية قضية إيش نخطه كبرياء وليش ما ذولي أنا خير منه، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما بداعي لهذا الأشياء، ما بداعي لهذا الأشياء. نترفع عن الموضوع، نترفع عن الموضوع، والترفع والتسليم لله هذا فيها شرف كبير ويرفع لك. إذن العبرة يا أخوة من قصة الملائكة هي التسليم لله، الفارق ما بين من يسلم لله وما بين من يستكبر ويعاند، من يستكبر ويعاند. أيضا هنا كيف بدأ الله يهيئ الجنة لآدم وكيف نهى عن الشجرة؟ قال الله سبحانه وتعالى لآدم بعد ما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الهدى من جهة الله، ما بيكون فيه تقصير ولا نقص على الإطلاق، بل بيكون بين تماما. ولما يحصل خلل ما هوش تقصير من جهة الله في التبيين ولا من جهة أنبياء الله ورث الكتاب في التبيين، لا، الخلل بيجي من الإنسان نفسه. الخلل بيجي من الإنسان. مثلا لما بيجي خاطب إبليس كنموذج وبيبين له بيقول ليش ما تسجد، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وفي آية أخرى لما خلقت بيدي إني جاعل في الأرض خليفة ولا تقرب هذه الشجرة. مثلا بيخاطب الملائكة يقول إني جاعل في الأرض خليفة، واضح المسألة، وبيقول لآدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة، وبيقول لإبليس لما خلقت بيدي، أنا خلقتم، أنا خلقتم بنفسي ذي، أنا خلقته بنفسي ذي، ليش ما تسجد له؟ يعني بتشوف كيف الهدى بيجي من جهة الله، بين واضح، تشخيص وتبيين كامل على أكمل طريق، وهذا سنة إلهية فيما يتعلق بهدى الله رب العالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني رجعوا ينشغلوا لهم بعض المفسرين يقولوا لا هو قصته ظن أنها جنس الشجرة، وظن أنها ربما شجرة كذا كذا، وظن أنها ما كان يقصد كذا، وظن يعني خلوا المسألة وكأن الباري بيتجابر بلغة غريبة ما بيفهمهاش، وكأن الله خاطب آدم بشي غريب ولا بشي ما هو واضح ولا ملبوس عليه ولا واضح، واضح المسألة. ولا تقرب هذه الشجرة، هذه الشجرة لا تقربوها، يعني ما بشي عذر عند أبونا آدم ومن أحوى أنهم يأكلوا من الشجرة. إذن الخلل ما هوش في قضية أن الخلل أن الله ما بين سوا مثلا ولا ما وضح، على أساس يرجعوا بعض المفسرين يتأولوا لآدم ويقولوا لعله لم يفهم أنها كذا ولم يفهم أنها كذا ولم يفهم، لا لا لا، المسألة واضحة. ما الله قال وعصى آدم ربه فغوى، يعني المسألة واضحة أنه غلط، حصل غلطة من عنده، الشيطان أنساه، نسي أن الشيطان عدو فنسي ولم نجد له عزما، جاء له الشيطان من هنا لا هنا لا هنا لا، ما نسي أن الشيطان عدو ورجع توها لما أوقع في تي الغلطة تيه، وقام أكل من الشجرة، قام أكل من الشجرة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون من الظالمين. إذن إحنا يجب أن نكون مستحضرين للقضايا الغيبية، يجب أن يكون الإنسان مستحضر للقضايا الغيبية. يعني الله سبحانه وتعالى قال لنا أن الشيطان هذا عدو، وقال لكم لا تقربوا الشجرة، إذا قربتوها حيحصل ويحصل ويحصل لكم، هذا النتائج الغيبية حيحصل لكم. يجب أنك تستحضرها دائما، تستحضرها في مشاعرك في ذهنيتك قبل أن تتخذ أي موقف، على أساس لا تقع في الغلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه، كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلاتي على النبي وآله، أصحابنا عقالنا الأعياء الوجهاء وجهاء اليمن الذي دخلوا في قضية الشعب اليمني المفاوضي، وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبد السلام الله يديلها العافية. هذه رسالة الشعب لكم. الهدنة هذه تطولت وزادت الهدنة، والمفاوضات هذه إنها تمددت وما هي سابر ولا هي بوشة. لو ما سنة تدخل وسنة تخرج، لا حرب ولا قتله ولا سلم، ولا كل واحد فرع على نفس الطريق. ما لكم؟ ما هو المحير لكم؟ ما هو المعرقل لكم؟ لا يتعبوكمش ولا يقطعونا. فاوضوا وقطاف خبر، والكلام هذا قد اتينا من أول وقد اتحاكينا في من أول. كل مثلنا تعيب، اضووا لا ما بش فايدة، اضووا لا ما بش خراج، لا ما بش طريق تمسي وتصبح، والناس يخطوا لا طريق ويخرجوا لا طريق. ضويتوا وسواعد الرجال عددتيهم. احنا قلنا يا سعودية خير عليكم اخطوا الطريق، لا تعقدوش الأمور، لا تزيدوش في دولة ونعم. عتكب يا سعودية، اقربوا للصلح، مفاوضة للصلح وآخر الحرب السدايد. وهم يبصروا أرواحهم، وانتو قد انتو ذاك رجال، ما نحنا نزيد نعلمكم ولا نوجهكم حماي على التقد، لكن بنبصر قد زاد، انها قد زادت المدة وما زاد عن حتى انقلب ضده. الزيادة إسراف والنقص خلل، لا ماشي ملائمة. ضويتو ولي شطع ينقف. من يا السعودية هذا؟ تراشينا تعبدنا، طرحنا صابر للمضيط والثاني للعصيد. يا خلق الله بسروا الناس هذا ولا هم راعين؟ نقول بس عند الله وعندكم مستسلمي، حرم لو ما بقى من يخبر. صلح مشرف يشرف البلاد والعباد، حي الجود من اين ما جت، وانه تساعد قو ما عيلقوهاش لا هم ولا غيرهم. نقارب المسألة بقتله، قتله ناقد المقابر بالدن. كم يا شهداء على ما عادت تتفاوضوا؟ ما هي الحجة الذي ما قد أقمناهاش عليهم؟ كلهم فعلناهم، كلهم اتيناهن، ترطبنا صبرنا وامتثلنا واحتكمنا وظننا النذل افتجعنا. قصدهم ان قد احنا مخوقين. ماشي ماشي، روحوا وسواعد الرجال عددتيهم. على ما بتتفاوضوا؟ على الأسراء، على الجرحى، الوجع في كل بيت. معانا جرحى لا هانك لا هانك، ناس مشلو وناس بغير يد وناس بغير رجل وناس ما عب يسمعش وناس بيزوعوا. على ما اتفاوضوا؟ ما اقول لهم هذولا الذي فقر في ابوه، الذي فقر في اخوه، الذي فقر في ابن بعض الاسر، ما معاهم الا اذي الادمي يعولهم وفقروا فيه. على ما عاد تفاوضوا؟ على ما؟ وما هي النتيجه الذي عاد خرجوا بها؟ قلنا قتله. احنا نقول يا الله افرح هذا لا بغير بلاء. قد وطفوا هذول المتبري مشتي، نزيد نقع احنا جمع نتحملهم. ناين على شكله هذا تحمل ادمي سمعت بحسوا وسمعوا وبصره عربي. شو اوادم هذا لك فيهم اوادم؟ اين الاحساس اللي فيهم؟ الراس بيصير عندهم بقلاي ولا هم حانبين. بتقول لي يا اخي هذا الاوادم بيموتوا من الجوع في حقهم. ساق مرتبات الشعب اليمني انت، وتشتي تقع فوضى داخل البلاد من تحت راسك، وغرق الناس بيض الله وجيههم محتكمي للمزاق من مرتبات الناس يا سعودية. بتورد والإيرادات للبنك الأهلي في الرياض. ما معاكم ما بتدوروا، بيدوروا نثره. إنما هي من هدنة على ما عاد تفاوضوا، وهو بيزلج خلايا وجواسيس وعملاء. هي أنت بتفاوض ثانك وهو بيشكاهانا. هذا بيدي الخبر، وهذا بيرفع تقارير، وهذا بيوثق وجواسيس. هي جواسيس كفلها هذا المفاوضة. ما بيش فيهم مصطاقية، مش شو محق خضية، ما ناشي باين قدو واضح ولا غير. هاي الله الواحد يميلح، هذا سنة تدخل وسنة تخرج. لو ما يبصروا ذي الخليم ما عاد فعل، ويبصروا نبض الناس كيفوا. المهم من هذا ولا البعاسس وهني فعلا ندور. قالوا قشفاري وحير الماء. بارك الله فيكم، بدت توجهودكم قطاف خبر نا أشيش تيغرها زعجة. وهذا سنة تدخل والثاني كديد في الطريق كملات. ما هذا؟ هذا لعب. لا لا لا لا لا لا لا لا مشي سابرة هذا، ولا احنا معاكم أمانة. وما اني تنتعث من داخل، هذا بعيد عليكم يا سعودية، وانتو يا حقنا المفاوضين. كل الكلام احلاه، فعلوا مهلة فعلوا مهلة معاكم لا يا مبو فلا خطوة الطريق قال يلا يلا نروح لنا. وبسم الله عليك يا كريم، الوعي موجود، الصبر موجود، البذل والعطاء والإنفاق موجود، والرجال موجودة، والقوات المسلحة حاضرة، البرية والبحرية والجوية والمسير ما عاد باقي، ما عاد ناقص علينا، ما عاد بالله. ها اسعد هرشده وعاد افتك. بعض الناس ما يخطش بالمعروف، ما يخطى الله كروف، وبعض الناس ما بالله درويها الطريق روا كذيك يسبر، وبعض الناس بلحكه، وبعض الناس تزلج له من يجابر اللذنه ويذوقها عليه. هذا لا فعلناهم كلهن ما صحشي أمان، باقي القتله، باقي القتله. ويعين الله ادليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كل

بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا، كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

فلكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

دين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: ونعم الوكيل.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم.

العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا.

تم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. الله

اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم.

يدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا

يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

تأخذهم وهم يختصمون تأخذهم وهم يخصمون تأخذهم

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط.

مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.

الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

0: والد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ استعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين دور عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الرز هذا الرز ارفع على بطول بط بط بط بط بط يا الله وانصر رسوله احكم نول نول احكموش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: شوت
1: كارمون
0: أحسن
1: كارمون
0: سهل الله
1: كارمون كارمون
0: أحسن
1: كارمون
0: صوت بس الأرض Hold, hold, hold, no limit. Hold.

خد واحد يا فضوة. واحد واحد يا حزة. حزة التنظيم. واحد صلت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزن صحي النائم
2: بوش
0: بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: فتش يا

0: بني
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي ما تزرع الامام احسن شد شد قول قول قول قول واحدة آه نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهي.

0: سد
1: فادي مون
0: احسن
1: فادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنه عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: أحسن الله.
1: قادمون.
0: أحسن.
1: قادمون. قادمون.
0: غير خطوة. سريعاً.
1: بوم بوم بوم.
0: كسر كسر عليك كسر كسر عليك.

0: أحسن. موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت موت أحسن. موت يا دليل قصر
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ركبون. السلام عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رجال الله،
3: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل العلماء الربانيين الأبرار الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة صيني قشر لهذا اليوم. موضوعها فلسطين وعلماء الأمة. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صيني القشر وفيجان البن، نتكلم في موضوع فلسطين وعلماء الأمة الذي له الأهمية القصوى في هذه المرحلة الجهادية نصرة لأهلنا في فلسطين وقضيتها المشروعة العادلة، والتي هي اليوم محل تعاطف وتضامن كل الأحرار الشرفاء في كل أرض الله. ونبدأ بالقول أن شريحة أو نخبة العلماء هم يعتبروا الصفوة والقدوة الحسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وآخرتهم على هدى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونهج وثقافة كتاب الله المجيد. ولكن للأسف الشديد لم يكن دور علماء الأمة ولا بأقل نسبة ممكنة في استنهاض همم وإرادات الشعوب العربية والإسلامية لأداء دورها الجهادي، وبالتالي توعيتهم وتبصيرهم بواجب الجهاد المقدس نصرة للمظلومية الفلسطينية والخطر المحدق بالقدس والمسجد الأقصى الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى الرسول الأعظم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار، أو حتى تذكير المؤمنين برموز أعلام الهداية وثوراتهم وتضحياتهم ضد الحكم الأموي الظالم والمارق عن كتاب الله وسنة رسوله والمنحرف عن القيم الدينية التي جاء بها القرآن العظيم. كالإمام علي وولدي الحسن والحسين وحفيدة الإمام زيد سلام الله عليهم وغيرهم من أعلام الجهاد ومقاومة الظلم والطغيان والاستكبار. فأغلب علماء الأمة نجدهم كالحكام والمتسلطين على شعوبهم ومجتمعاتهم المستضعفة المشبعة بأباطيل وأضاليل كبار علماء الذي كانت أصواتهم تصدح بدعوة الناس للجهاد في سبيل الله ضد اليهود والنصارى، وللأسف أصبحوا أبواق للترويج للمسخ الأخلاقي وما يسمونه بالترفيه وجعل أرض الحرمين أوكار للفسق والمجون والإساءات لله عز وجل ورسوله الختم. المهم يا رفاق السلامة وأنصار الحق، نحن هنا لا نعمم أن كل علماء الأمة متبرئين عن مسؤوليتهم الإيمانية الجهادية، فلا يزال هناك من رحم ربي يؤدون دورهم الإيماني الجهادي، وبعضهم على استحياء خوفا من جبروت حكامهم وزعمائهم. فالعلماء كما أسلفنا هم ورثة الأنبياء وصفوة المجتمعات الهادية لكل خير وصلاح، والذين وصفهم الباري جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعاقبة للمتقين. إخوتي أخواتي أبناء وبنات عزة الإيمان والجهاد في سبيل الله، نحن اليوم كما وصف شهيد القرآن رضوان الله عليه، نحن في زمن كشف الحقائق، والناس أصبحوا صنفين: مؤمنين صادقين ومنافقين صريحين. وهذا ما ثبت لدى القاصي والداني من أمة محمد بعد انتصار طوفان الأقصى الذي كشف المستور وأسقط أقنعة ممن يعتبرون أنفسهم دعاة وخداة للخير والصلاح والجهاد في سبيل الله، ولكنهم في خضم العدوان الصهيوني الأمريكي على أهلنا بغزة خاشم وكل فلسطين تقتيلا وتدميرا وتجويعا وكل صنوف التنكيل البشري، لا ينبسون ببنت الشفاء كما يقال أو يستلهضوا الأمة للجهاد في سبيل الله وتحرير فلسطين الجريحة السليبة، بل أنهم يؤيدون أعداء الأمة والدين في تصنيفه لحركات المقاومة الإسلامية بأنها جماعات إرهابية. يا سبحان الله، أين ضمائر العلماء والهدى والمصلحين مما يجري في فلسطين؟ أم قد ختم الله على قلوبهم وأخرس ألسنتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم وبصائرهم؟ حتى ما تسمى رابطة أو جمعيات علماء المسلمين تكتفي ببيانات التنديد والاستنكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع كما يقال. صاح المشيخة في الأزهر تصدر بيان تنديد وتدعو الأمة للجهاد، ولكنها بعد سويعات قامت بإلغائه وسحبه من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. يا للخزي والعار، إلى هذه الدرجة آثرتم المصلحة الدنيوية على دوركم الإلهي الذي ستحاسبون عليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وفضلتم الخوف والخشية من الحكام وعلى مناصبكم الدنيوية على الخشية من الله وعقابه، كونكم نخبة النخب بالمجتمعات، مهمتكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما يمن الإيمان والحكمة والجهاد، فالفخر لكل أبناء أمة الإسلام أنهم يتقدمون الصفوف في أداء الواجب الإيماني الجهادي، ويضربون أروع أمثلة الوقوف الثابت والمبدئي والأخلاقي الإنساني تجاه قضية الأمة الأولى فلسطين والقدس الشريف. وهذا ما عبر عنه مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين شرف الدين في كلمته لعلماء الأمة قبل أن يتلو بيان المسيرة المليونية الاستثنائية في آخر جمعة من شهر محرم الحرام. فنتشت من صيني القشرة ونتابع ما قاله نيابة عن علماء اليمن الأجلاء.
5: نشيد بمواقف أحرار علماء الأمة الذين قاموا بواجبهم وبيّنوا ما نزل من الكتاب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة، وبيّنوا وجوب مناصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني والقيام معهم، وأكدوا على هذا الموقف وأفتوا بوجوب الجهاد في سبيل الله ووجوب المناصرة. بيد أني أخص بالذكر دول الطوق المجاورين والملاصقين لفلسطين ولغزة بالذات، وأخص علماء دول الطوق الذين حفظوا كتاب الله وفهموا سنة رسول الله، ولطالما أفتوا ولطالما خطبوا ولطالما حاضروا ولطالما شاركوا ولطالما كتبوا الدراسات والبحوث حول مضامين آيات من كتاب الله ومضامين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من تلك الآيات الكريمة الواضحة في وجوب مناصرة المستضعفين قوله سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نذكر علماء الأمة ولا سيما علماء الطوق بما أوجبه الله تعالى عليهم من البيان والإيضاح في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إخوانهم على مرمى حجر في غزة وفلسطين يعانون الأمرين، يعانون الجوع، يعانون الإبادة الجماعية، وهم يتفرجون عليهم بحجة وجوب طاعة ولي الأمر. ولو كان ولي الأمر هذا ظالما مخالفا لكتاب الله ومخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان سيجر عليهم الويلات والمحن.
7: إخوة الجهاد والمقاومة، وفي كلامنا عن فلسطين وعلماء الأمة نكرر تأكيدنا أن العلماء هم في صدارة النخبة الدينية والاجتماعية في كل البلدان العربية والإسلامية، وهم بهذه المنزلة من الناس والدول والحكومات المرجعية الأولى في تطبيق سنن الله وشريعتها الغراء، وهم أهم مكونات فئة أو نخبة الحل والعقد على الدوام. وسيد القول السديد والفعل العلم الرباني المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه بتأييده ونصره لا يفتأ بين الحين والآخر أن يذكر علماء الأمة بواجبهم الديني والدنيوي والأخروي كدعاء لله والجهاد في سبيله إحقاقا للحق والمشروعية، كونهم عنوان النزاهة والورع ومكانتهم الرفيعة في الشعوب والمجتمعات. فنختتم تناولتنا لموضوع فلسطين وعلماء الأمة بما خاطبهم به السيد القائد حفظه الله في كلمته الأسبوعية، حيث يقول:
8: على مستوى الأصوات الحرة والقوية في أمتنا هناك أيضا مواقف لمفتي سلطنة عمان ولمفتي ليبيا، مواقف مشرفة يقابلها موقف مخزن للأزهر. الأزهر الذي هو مؤسسة تعليمية دينية بارزة في الساحة الإسلامية قام أمس بسحب بيان له كان فيه تنديد بالجرائم الإسرائيلية، ولكنه ما لبث أن قام بسحبه وحذفه. هذا شيء مخزن ومؤسف، مؤسف جدا. أين أولئك من مستوى قول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ كيف يخضعون لحسابات سياسية باطلة وزائفة؟ هذا يبين الحالة التي تعبر عن حالة الكثير من علماء الدين، ممن هم في هذا الاتجاه، اتجاه السكوت والخضوع وعدم تبني أي موقف، بل البعض منهم يثبط بشكل صريح وعلني، ممن كانوا يدفعون للفتنة من أبواق الفتنة، ممن كانوا يفتون بوجوب ما يسمونه بالجهاد في سوريا، في العراق، في بلدان أخرى لإثارة الفتن بين المسلمين تحت العناوين التكفيرية، ثم هم الآن يثبطون بشكل صريح وعلني عن أي موقف عملي لنصرة الشعب الفلسطيني وضد العدو الإسرائيلي.
7: أعزائنا الكرام في وطن الحكمة والإيمان والجهاد المقدس، لن يبقى لنا إلا أن نحيي ونكبر دور العلماء الربانيين وعلى رأسهم الشيخ أحمد الخليلي مفتي سلطنة عمان، الذي بيتميز بمواقفه المؤيدة المناصرة لشعب فلسطين وقضيته العادلة ودعواته المتكررة لعلماء الأمة أن لا يخشون في الله لومة لائم ويصدحون بقول الحق، وبالتالي أيضا واجبهم في دعوة الأمة للجهاد في هذه الظروف، وكذلك مفتي ليبيا، ونأمل أن بقية العلماء يقتدون بمثل هؤلاء العلماء الربانيين ويتقوا الله في استشعار مسؤولياتهم أمام الله وأمة الإسلام. فلمفتيي عمان وليبيا من شعبنا وقيادتنا كل الإعزاز والتبجيل والاحترام، ورسالة إكبار وإعزاز لعلمائنا الفاضل الذين يعقدون اللقاءات في صنعاء والحديدة وصعدة وريمة وغيرها من المحافظات الحرة، والتي تتوالى وبيدعو الناس للجهاد وإسناد فلسطين ومحور الجهاد والمقاومة. بارك الله فيهم وكتب أجرهم، ونبارك لجنشنا وشعبنا.

0: الأسبوعي المليوني دون كلل أو ملل، ودعمهم لدورات التعبية العامة طوفان الأقصى، وتعظيم سلام وإكبار لحرائر الوطن الزينبيات اللواتي بدورهن بيقمن الوقفات المناصرة لأهلنا في فلسطين. ونخص هنا حرائر محافظة صنعاء والأمانة وصعدة وغيرها، وقيامهن بتبني حملات تبرع لأهلنا في فلسطين. كتب الله الأجر وبارك في الجهود الخيرة الجهادية في سبيل الله الذي ندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وعونه وتمكينه ونصره لرجاله المجاهدين الأبرار في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وعاشت فلسطين حرة مستقلة. الجدد لقانا مع الصيني فش وموضوع الجهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله.

0: الله بسم الله توكلنا على الله
1: اخوتي الاعزاء اخوتي وتاج راسي اناديكم يا يمن الايمان يا احفاد الانصار يا رجال الوفاء والشهامه اناديكم من جديد بدعوه الله امطروا اناديكم بدعوه المسجد الاقصى الشريف بدعوه القدس بدعوه الشعب الفلسطيني

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أهلا ومرحبا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الكل في برنامج الحكيم اليماني. مرحبة للي احنا بنتحاكى على زراعة وما زرع وإنتاج وما إنتاج وبذور وما بذور، يعني كل الطاقات يجب أن تتوحد. نشتي الكبير يساعدنا والصغير والمرأة والبنت، الكل يتعاونوا في موسم المذرة. الذي بينكسب والذي بيوشن والذي بيجفف والذي بيوقف الطعم للثور والذي بيوقف الأكل للبتول، ولا الكل، كل من شتي على آخره من أجل يقوم بدوره واجبه في المذرة. إذن ما دام إحنا بنحييكم كلكم، إحنا بحاجتكم كلكم. ويا من بزا ولد غيره يخرج دمعه همولة، ومن زرع مال غيره يخرج فيها السبولة. إحنا ما عشان نزرع إلا أرضنا ومالنا، ونزرع كل الأراضي الزراعية، كل الأراضي الزراعية في اليمن هي أراضينا، لا نترك ولا صلبي ولا نترك ولا شبر من أراضينا الزراعية. ويقول يا من بنى يكوي الناس بجمر حامي كويبه، ومن فرح لابن عمه بناكبه في النهابه. لا نفرح على الناس بالضرر، ولا نفرح إلا بما تعاوننا كلنا وسرنا كلنا من أجل نحيي موسم زراعي كبير وعظيم. في الأمس كنا بنتحاكى عن مواسم الزراعة وتعددتها وعدد أيام وقت البذار. وصلنا لو ما قد إحنا ننتو ذاكري في 30 مايو في منطقة أرحب، وهو موسم تليم خضيرة الصنف اللي عندهم، وهو أول المواسم. بيقولوا من بعدها ومن ثم تبدأ الذرة الجاملي من يوم 14 مايو، هذا قليل أينه. والموسم الثاني يسمى قبش، تبذر الذري الشاحدي من يوم 27 مايو. والموسم الثالث يسمى الصفو، تبذر فيه الذرة الجاملي في الأموال التافهة في معلم الصفو أو الثور الموافق يوم 9 يونيو. وفي المناطق الوسطى هذا المثل، هزت نويد الجحر يا ذاري الذرة، يعني لا تقوم تحن إلا في الجحر، والجحر قد إحنا قريب منه. هزت أي هبت، أي اهتزاز نويد الرياح الذري، رياح المذار نسميها، أي البذار، والمعنى عند هبوب الرياح الشمالية الشرقية الموافق سي 27 مايو ابتداء معلم الجحر، وفيه يحث على بذر الذرة بواسطة قصبة أو الذراية أو ما نسمى عندنا الجلاب. هذا هو العمل الذي عاد قوموا به، والله يكون في عونكم يا كل المزارعين ويا كل المزارعات. الموسم كبير ويشتي مننا عمل خيره. أنتوا دان ليش إحنا بنحط على مذرة الذرة؟ لأن الذرة لو أقول لكم إن فيها أكبر كم من القيم الغذائية والصحية في الذرة، تشتوى الفيتامينات النادرة في الذرة، تشتوى المعادن الخيرات والأكثر من عنصر معدني فيها في الذرة، تشتوى اللذيذ رزاف البطن وما دعمش أي مشاكل في المعدة الذرة، تشتوها تدخلها في الصناعة ويستخرج منها أكثر من صناعة الذرة، تشتوها للوقيت وبكى الجاذب حق الذرة، تشتوها للعلف الذرة، تشتوها أيضا للحب الذرة. إذن الذرة اليمنية الذي بتزرع في كل الأقاليم الزراعية من تهامة لا صعدة، وهي بتزرع في كل مكان، ولا منطقة ولا محافظة لا بتزرع فيها. لذلك آباءنا وأجدادنا سلام الله عليهم جميعا أسسوا لنا معالم زراعية لزراعة الذرة بالذات من وسط، يعني من طرف البحر، نقول من طرف البحر لا طرف الصحراء، وهم مؤسسين لنا مواسم زراعية ومعالم زراعية أكدوها بأقوال بأمثال بحكام بتواريخ حميرية وسريانية، هذا التواريخ اللي ما تتغير، وأيضا ربطوها بالأشهر الميلادية، وربطوا هذا العلم كله بمنازل الشمس، يعني علم فلك بمواقع النجوم، يعني هانا ما فيها نقاش أنهم ربطوا علم الفلك بعلم الزراعة، يعني هم استخدموا الفلك واستخدموا الفيزياء واستخدموا الكيمياء واستخدموا الأحياء واستخدموا كل العلوم وسخروها من أجل زراعة صحيحة وعلمية. احنا ذا الحين ما بنقول يقولوا كيف استخدموا الفيزياء، وذا يبدي لي من هناك الكيمياء، وذا يجي يقول لي علم الفلك، وذا طبعا اجدادنا اسسوا على هذا العلوم كلها. ودرسوا علم الحشرات وهي كيمياء بحتة، ويحن دقوم ويحن طبيض ويحن كذا ويحن كذا ويحن كذا، وعرفوا أيحن يجي يشغبها ويحن يقلعها ويحن ها يزعجها في مكانها ويخرج بيضها، يسقع هنا البرد يسقع هنا الشمس، يعني يعمل لنا عوامل تعريه. وهذا علم، علم كبير طبعا. أما الفيزياء فحدثوا ولا حرج، نزلوا الماء ونزلوا العمل، يعني قطرة بقطرة وحرثة بحرثة ومنزلة بمنزلة، يعني فيزياء ما أقول لكم قوة القوة. أما علم الفلك فلا، اليوم بنقول لك بسر النجم، بسر القمر، شهر القران، شهر الأشهر القرانية، الأشهر القمرية، الأشهر السريانية، الرومية، الحميرية، كل هذا العلوم عملوها الآباء والأجداد. وإن شاء الله أن هذا الرعد اللي بتسمعه هذا يقع موسم خير وبركة ومضر خيرات، هذا بركة بركة بركة من الله الرحمن. إذن أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، لا هنية ونبدأ إحنا ويكم نصلي ونسلم على محمد وآل محمد، خيرات خيرات، صلوا وسلموا على محمد وآل الطيبين الطاهرين، خيرات قوي نملي قلوبنا صلوات، نأي نير القلوب والعقول وتفتح الأذهان، ونقع ما نقول مفتحين الأبصار ونيرين البصائر إن شاء الله. هيا مصلين على رسول الله، بنتوقف احنا وياكم وننتقل بعد فاصل قصير الى التقويم الزراعي الحميري، كونوا في انتظارنا.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدنا والعودة أحمد، حيابكم جميعا أصدقائنا مزارعين وأخواتنا مزارعات وكل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أكيد أنتم متفاجئين اليوم، كذا فيها علوم كيمياء وفيزياء وفيها فلك وفيها هدرة. هذا الحكيم اليماني قد بيتطوروا وبيتقدموا، والله ما هن جداد من عندنا، من الآباء والأجداد، يمكن من آلاف السنين، 7000 سنة، 8000 سنة، هكذا لهن توارثوهن، وإحنا لا جينا غير خلف لخير سلف. إحنا بنوثق ما فعلوا الآباء والأجداد، وبنحاول بس ندي لكم مؤشرات إن آبانا وأجدادنا هم علماء، والعلم الحديث بيثبت ذلك ويأكد علميتهم ويأكد أنهم كانوا أول من بحث وأول من وصل لها نتائج وأول من استثمر البحوث حقه والدراسات حقه، سواء في مجال المياه، في إدارتها، في إدارة التربة، في إدارة البذر، يعني كل العلوم طبقها ومارسها عن طريق التجارب. والله أعلم إذا قد كان عندهم معامل كيمياء وأجهزة ومدري، هذا لا علومهم كبيرة. الصدق أن احنا دحين العلم الحديث بيأكد لنا أنهم كانوا علماء وباحثين ويعني وناس وصلوا إلى أن اكتفوا ذاتيا وأملوا الدنيا بخيراتهم. إذا يا مصلين على محمد وآل الله، يسر شبان الحديث، وقد احنا في فقرة التوقيم الزراعي الحميري نرجع لا فقرتنا صلوا على محمد وآل من الأخيرة، مشي أخير كمبرو صلوا وصلوا على خيرات كمشتيت. إذن اليوم احنا في ذو المبكر، هذا الشهر الحميري ذاكرين له، ذو المبكر مرة الثالثة، ذو المبكر هذا الشهر الحميري، واليوم 4 منا 4 ذو المبكر، 5 مرة ذكرت لكم. أما الأشهر الرومية أو السريانية، اليوم احنا في 4 أيار، 4 أيار، 4 أيار، أيار أو أيار، أنا بين انضكاب البلدي أيار وهو أيار، وانتوا يا المشتاق شبحتوا، المهم احنا في الأشهر السريانية في أيار. أما الأشهر الميلادية، اليوم 17 مايو، 17 أيش؟ مايو، يوافق في منزلة الشمس اليوم 8 الثريا، 8 أيش؟ الثريا. أما الطالع فجرا للي بيبكر ويستغفر وجه الفجر، عيروه طالع فجرا هذا. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر، اليوم 8 البطين، 8 أيش؟ البطين. يوافق هنا المعلم الزراعي اليوم 4 غروب الثور، 4 أيش؟ غروب الثور، هذا المعلم الزراعي. أما المتوسط وقت العشاء فاليوم 4 الزبرة، والزبرة عبارة عن أيش؟ أنا ذكرتها في الحلقة الماضية وش أذكرها في هذا الحلقة وفي كل حلقة، على مد نؤكد هذا العلم، علم الفلك تبصروها أنتم بعيونكم. الزبرة هي عبارة عن 3 كواكب، منها كوكبان زاهران رقم 1 وخلفه الثاني، والمسافة بينهما أكثر من متر، ورقم 3 خفي، يعني ماشو منير قوي أو ماشو ضوء قوي، خفي، يقع غرب رقم 1 بأقل من متر. نستطيع مشاهدة هذا بعد صلاة العشاء مباشرة وهن باتجاه الشرق. إذن هذولا هنا الكوكبان أو هذولا هنا 3 الكواكب أو تسمى الزبرة، ابصروهن بعد صلاة الفجر. وما يقال عن الشهور الزراعية في المناطق الوسطى والمرتفعات، في شهر الثلاث مثل شيبة يلقط عصاته وقفة، هذا بيقول خرج الثلاث مثل شيبة، يعني يقع ضعيف، لكن إن شاء الله إنه بذر الثلاث يقع قوي، لكن خرج الثلاث في أيش؟ خرج الثلاث في الأعناب الذي لا يقع مرض ولا يقع برد، يرجعوا يتناول بقيس ويخرجون في الثلاث، وخرج الثلاث يقع ضعيف شوية. المهم الله يكون في عون الجميع ويكون في عون كل المزارعين الذي بيتوجهدهم هذا اليوم، الله يكتب أجركم ويعينكم ويعاونكم ويطرح لكم البركة فيما حطيتوه في أرضنا الطيبة. سعدت جدا بلقاكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم. حكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير. العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله سامعينا الكرام إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير ليومنا هذا الأحد 30 منذ القعدة 1447 17 من مايو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. الرئيس المشاط يعزي في وفاة شيخ المنشدين قاسم زبيدة والمناضل حاتم أبو حاتم. الفعاليات الوطنية ترحب باتفاق تبادل الأسرى. الراعي يشدد على استكمال كافة الملفات الإنسانية وعلى رأسها صرف المرتبات. مجلس الشورى اتفاق الأسرى يؤكد وضع الملف في صدارة الأولويات الوطنية. افتتاح معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا. تنديدات واسعة بإقدام أحد مرشحي مجلس الشيوخ الأمريكي بإحراق القرآن الكريم. مجلس النواب الجريمة تكشف الوجه القبيح للعصابات الصهيونية تجاه كل ما هو إسلامي. المقاومة الإسلامية تستهدف آليات وتجمعات جنود العدو. كتلة الوفاء بالبرلمان اللبناني تدعو إلى وقف التآمر على الوطن. وزير الداخلية الباكستاني في طهران: خطة إيرانية لإدارة مضيق هرمز عبر نظام التأمين. بزشكيان: إيران تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفط وستبقى متمسكة بالحوار. إلى موقع المسيرة. وقفت حاشدة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات غضبا للقرآن والمقدسات ونصرة لغزة وفلسطين. وزارة الخارجية تدين اقتحام المجرم من غفير للأقصى وتدعو لمواقف عربية وإسلامية حازمة. أكاديميون عرب اليمن بقيادته القرآنية يتصدر معركة الوعي ويجسد قوة المنهج الرباني في مواجهة الطاغوت. بضمانات وجدية من جميع الأطراف، المرتضى يؤكد للمسيرة تجاوز عقبات ملف الأسرى وتحديد 10 يوليو موعدا للصفقة. تحت شعار وعيك يحميك، تدشين الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون. اليمن يودع شيخ المنشدين قاسم زبيدة والرئيس المشاط يؤكد: خسرنا برحيله أحد أهم أعمدة الإنشاد اليمنية. حراك قبلي وجماهيري وأكاديمي في صنعاء والمحافظات تنديدا باستهداف القرآن الكريم والأقصى الشريف. سياسي أنصار الله يعزي المقاومة والأمة في استشهاد القائد الحداد ويحذر من الصمت إزاء النهج الصهيوني. نائب وزير الخارجية يبعث برقية عزاء في استشهاد القائد العام لكتائب القسام. الشايف ينفي مزاعم العدوان ويؤكد: مطار صنعاء جاهز والحصار هو العائق الوحيد أمام الرحلات التجارية والإنسانية. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: شهيد برصاص العدو الصهيوني في مخيم جنين. عدوان صهيوني واسع على لبنان وارتفع الحصيلة إلى 2951 شهيدا و 8988 جريحا. في ذكرى النكبة، الفلسطينيون يتمسكون بحق العودة ويرفضون مشاريع التهجير. إخفاق الرهانات الصهيونية داخليا يعمق مأزق الاحتلال في لبنان. حركة المجاهدين تنعي قائد أركان كتائب القسام وتؤكد أن سياسات الاغتيالات لن تكسر المقاومة. غزة تودع القائد القسامي عز الدين الحداد وتؤكد المضي على دربه في مواجهة الاحتلال. المقاومة تهندس الدفاع النشط وتحيل الجنوب اللبناني إلى مصيدة استنزاف كبرى للعدو الصهيوني. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية إلى وقف مسلسل التنازل المجاني ويؤكد الاحتلال لن يستقر أبدا فوق أرضنا. حماس تنعي القائد العام لكتائب القسام المجاهد الكبير عز الدين الحداد. سوريا، العدو الإسرائيلي يواصل الاستباحة ويتوغل بسبع آليات ودبابات في ريف القنيطرة. العدو الصهيوني يرتكب جرائم جديدة في غزة وحصيلة الساعات الأخيرة 12 شهيدا و60 جريحا. شقيقة الشهيد القائد الحداد للمسيرة، اغتياله حقق له أمنية والمقاومة ولادة بالمجاهدين حتى تحرير فلسطين. سياسي أنصار الله يعزي المقاومة والأمة في استشهاد القائد الحداد ويحذر من الصمت إزاء النهج الصهيوني. كتائب القسام تزف الشهيد القائد الكبير عز الدين الحداد قائد هيئة أركان الكتائب. شمسان للمسيرة، المسيرة تحولت جنوب لبنان إلى ثقوب سوداء تبتلع قوات العدو وتقوده للانهيار. الشهيد الحداد رجل الظل الذي أرق العدو وصاحب الإرث الذي سيواصل التنكيل حتى النصر بإذن الله. أيضا على موقع المسيرة، في ذكرى النكبة إيران تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته لوقف الإبادة. أيضا تحذر داعمي مشروع قرار مضيق هرمز، ستتحملون مسؤولية أي تصعيد. اختراق إلكتروني واسع يستهدف محطات وقود أمريكية. رسالة من الرئيس الإيراني إلى بابا الفاتيكان بشأن المواقف غير القانونية للمجرم ترامب. ماذا تكشف وثائق طهران عن دور بعض الدول في العدوان عليها؟ مجلة ذا أتلانتيك، أمريكا القوة العظمى في نهاية عصرها والعالم يمضي قدما بدونها. إلى موقع الميادين، غالانت لم يتحقق تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية بخصوص إيران. إسحاق بريك، ترامب يفضل الاتفاق مع إيران على مصالحنا وأيدينا مقيدة في الشمال. جيش الاحتلال مقتل قائد فصيل من غولاني بمحلقة مفخخة جنوب لبنان. غزة شهيدان وخمسة جرحى باستهداف الاحتلال المركبة في شارع الشفاء. حزب الله يدين اغتيال الحداد، حماس لا يضعفها استشهاد القادة بل يزيدها حضورا. إغارة نارية واسعة للمقاومة على تموضعات الاحتلال في البياضة جنوب لبنان. تظاهرات حاشدة في لندن ضد ستارمر والشرطة تستنفر لتأمين العاصمة. غموض يحيط بانفجارات بيت شميس والإعلام الإسرائيلي يشكك بالرواية الرسمية. إيران تدين استهداف قائد القسام، سياسة الاغتيالات لن تكسر روح المقاومة. فنزويلا ترحل أليكس صعب إلى الولايات المتحدة. شريف، نأمل بعقد جولة ثانية من المباحثات بين طهران وواشنطن ومتفائلون بتحقيق سلام دائم. نيجيريا، مقتل 17 ضابط شرطة في هجوم مسلح شمال شرقي البلاد. بريطانيا تنشر نظاما جديدا مضاد للمسيرات في الشرق الأوسط مع دور تايفون. كانت هذه أهم وأبرز العناوين الصادرة ليومنا هذا. نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. إعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.
1: هنا سام،
0: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
0: إذاعتك أنت.
1: سام FM تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: السابع عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد رجل إثر أربع غارات شنها العدوان على وادي علاف في مديرية سحر بصعدة، وشن ثلاث على الساحل الذهبي في مدينة التواهي، واستهدفت باريات العدوان مدينة عدن بعدة صواريخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على منطقة حريب بمأرب، وغارة على منطقة المخدرة في سرواح، وأكثر من عشر غارات على مطار الحديدة، وألقى قنبلة صوتية في حرف سفيان بعمران، كما أصيب ثلاثة مواطنين بقصف للمرتزقة على منطقة الأقروض بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف المرتزقة بالمدفعية بقصف مكثف مناطق مبدع وبني مارق وملح، واستهدفوا منازل المواطنين في الحرشفاء البجاش وبني بارق بنهم، وخلفوا خسائر في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وشن العدوان غارة على المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفيض بالمتون، أسفرت عن تضرر كبير في ممتلكات المواطنين، وشن غارة بالقرب من سوق سرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت قوى العدوان بعدة قذائف مناطق شرق حيس ومدينة الدريهمي وأحياء من الحديدة، استهدفت فيها منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وألحقت أضرار مادية في خرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، كما استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مزارع المواطنين في مديرية رازح الحدودية وفي مديرية شداء الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حيران وحرض، واستهدف بغارة أخرى منطقة العطن في بكيل المير بمحافظة حجة. وفي محافظة مارب شن العدوان سبع غارات على مديرية مجزر، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مدغل، كما شن ثلاث غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في قرية تباشعة بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي صعدة استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان الأمريكي السعودي 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في

0: للغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس وتحليق طائرات تجسسية على حيس ومقبنة وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطنين اثنين بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب آلية للمرتزقة حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش بمنطقة السوداء في مديرية المصلوب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية تمكنوا خلالها من اقتحام موقع شرق الطلعة وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة فيه، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي في طلعة رجلا بمنطقة نجران وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية تطهير لإحدى الدباب في صحراء البقع قبالة جبال عليب، ودحروا المرتزقة بعملية نوعية كبدوهم فيها خسائر في صفوفهم وعتادهم، كما نفذوا عملية نوعية في أطراف مديرية موزع بتعز أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كتائب المدعو حمدي شكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون ودمرت آلية عسكرية خلال كسر زحف واسع لهم في نجران المحتلة، كما دكت المدفعية مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بصاروخ باليستي من نوع بدر واحد وحققت إصابات فادحة في صفوف المرتزقة والغزاة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 تمكن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية من كسر زحفين واسعين للخونة والعملاء من 4 مسارات باتجاه جبل الهان في الضباب وبرباشا بمحافظة تعز، استمر لأكثر من 12 ساعة وكبدوا الخونة والعملاء فيه خسائر كبرى في العديد والعتاد، وتمكن المجاهدون من اغتنام عتاد حربي منوع بعد كسر الزحف. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: متكاتفون.
1: متكاتفون.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون، عليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
3: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى دولة الصرخ، في أتقدم إليكم أن أنا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني قدي 300,000 صاحب البيت يهددنا يعني شهريا نخرج، يعني وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يسعم هو الكل يعني فوت بيته وفوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العذور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، فتراك مسوي بيديون، وكان ذلك يعني الإيداء. الدنيا يعني سهل والأكل سهل يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي، لو جدهم رابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين شيء يعني كل بنات
4: بتواصل بش زوجش؟
3: ايه بتواصل بي، بس يعني جدا سودارين ببرو، يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة إنهم يعني يساعدوني، رغم إن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً إن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب عليا جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني. أيوة، يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع مالكي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا والقوت اليوم هذا السحر الرزق هذا يعني عادي يعني، وإحنا دائما السيد حسين يعني ضرح لنا هذا المسيرة القرآنية إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
0: تكافلنا متكاتفون.
2: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا. التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق. رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخيرات. سامعينا الكرام، حياكم الله في فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس عبر إذاعتكم سام اف ام، صوت الحكمة اليمانية 99.1. صباح جديد وملتقى جديد نلتقي فيه معا وعلى مع تلك الأرواح التي حلقت نحو السماء وتركت لنا عبق طهرها في نسائم هذا الصباح، مع شهدائنا الأحرار، مع جرحانا الثابتين والصامدين، مع أسرانا الذين سيفك أسرهم بإذن الله عز وجل. صباح جديد وملتقى جديد وبداية جديدة بإذن الله عز وجل. سنكون غدا مع العشر الأولى من ذي الحجة بإذن الله عز وجل، يهلها الله علينا بالخير وبالعافية بالبر وبالتقوى، بأن نكون بإذن الله عز وجل من المغفور لهم وممن وفقوا للقيام بكل ما يجب في هذه الأيام العظيمة والمباركة.

إذن أعزائنا المستمعين، هذه الأيام هي أيام عظيمة وقد وردت الكثير من الأحاديث حول ذلك. يعني العمل في هذه الأيام أجره مضاعف، فاحرصوا كل الحرص على عمل الخير، على الصيام، على القيام، اجعلوها وكأنها المحطة التالية التي تأتينا بعد شهر رمضان لترمم أرواحنا، لنستغل هذه الأيام. في هذا الصباح اللهم إنا نسألك نفحة من نفحات رحمتك تلم بها شعث قلوبنا وتصلح بها أحوالنا وتثبت بها أقدامنا على الحق. اللهم اجعل غايتنا رضاك وزدنا تقوى واجعل طريقنا نحو هداك دائما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم سخر لنا جميعا من الأقدار أجملها ومن الأرزاق أوسعها ومن العافية أكملها. جعل الله صباحكم نورا ويومكم سرورا وقلوبكم بذكره عز وجل معمورة. ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. غدا ستشرق علينا شمس العشر من ذي الحجة، فكتب الله لنا ولكم الأجر وبلغنا يوم النحر وبيض وجوهنا يوم الحشر بإذنه عز وجل. في هذه العشر الأولى سامعين الكرام، لنبدأ هذه العشر بتوبة صادقة وتخفف من أثقال الذنوب والخصومات، لنطهر قلوبنا لتصبح وعاء صالحا لاستقبال نفحات الله عز وجل.

تهيئة المحراب باستقبال يليق مع الضيف، يعني رتب مسبحتك ومصحفك واجعل لك مكانا خاصا في بيتك هادئا وعبقا، يكون هو محرابك الذي تأوي إليه كلما اشتقت لخلوة مع الله.

القرآن الكريم اجعله رفيق الساعات، ضع خطة مرنة لختمه أو قراءة متدبرة وهادئة، لا يكمن همك، لا تجعل من همك حصد الحروف فحسب، بل دع الآيات تلامس قلبك وتصلح فكرك وعزيمتك، وتذكر أن صدقة الخفاء ولو بالقليل الدائم في هذه الأيام تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتبارك لك في الرزق والجهد. أيضا اكتب حاجاتك من الآن، لا تنتظر إلى يوم عرفة لتبحث عما تريد أن تخرجه، جهز أو ما تريد أن تدعو الله به، جهز من الآن دفتر الدعوات، اكتب فيه أمنياتك لنفسك لأهلك لأمتك ومجاهديها وثغورها، وتتذكر أن الخلوة بعد الفجر وقبل المغرب هما أثمن وقتين في اليوم، فاعتكف فيهما ولو لنصف ساعة للذكر للدعاء والاستغفار والتسبيح، وإذا فتح الله لك بابا للذكر فلا تتوقف، وإذا يسر لك دمعة في خلوة فاغتنمها، وإذا ألهمك دعاء لشخص فاذكره، فإن التوفيق في هذه العشر منح ربانية تساق للقلوب الصادقة والمقبلة. جعلنا الله وإياكم في هذه الأيام المباركة من المقبولين، وكتب لنا فيها نصرا وفتحا وتوفيقا لا يغيب. إذن سنكون معكم سامعين الكرام في هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم وفضل، فحياكم الله.

من أهم ما يرتبط بالحج كمعلم إسلامي ويمثل طابعاً أساسياً له أنه معلم عالمي، وأن فريضة الحج بنفسها كركن عظيم من أركان الإسلام هي تحقق هذا الهدف. الله سبحانه وتعالى يقول عن بيته الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يقول عن فريضة الحج: منذ عصر نبي الله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم وهو يتحدث عن عالمية الحج وأهميته في ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول عن البيت الحرام: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. طابع عام للحج أنه معلم عالمي لا يقتصر على بلد معين ولا على قطر معين ولا على دولة معينة.

0: نداء الروح في ظلال العشر من ذي الحجة بقلم فاتن الحذيفي. مع اقتراب هلال عشر ذي الحجة تهب على القلوب نسمات طاهرة تذكرنا بأننا في رحاب أشهر حرم عظمها الله ورفع قدرها. هي ليست مجرد أيام تمر، بل هي محطات للتزود ومحراب طويل التهيؤ النفسي والروحي لرحلة الحج الكبرى. في مدرسة اليقين خليل الله إسماع، خليل الله وإسماعيل، حين نستذكر هذه الأيام يلوح في الأفق مشهد من أعظم مشاهد الاستسلام لله، يوم أن رأى أبونا إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ابنه وقرة عينه إسماعيل. لم يكن مجرد حلم، بل كان وحيا واختبارا لعمق المحبة والإيمان. قال تعالى:
1: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
0: فجاء الرد الذي يزلزل القلوب طمأنينة:
1: يا أبت افعل ما تؤمر.
0: هي قصة تعلمنا أن العطاء يبدأ من التسليم المطلق، وأن ما نتركه لله يعوضنا به خيرا ويفتديه بذبح عظيم.
1: نعم، فهي أيام تعظيم لله سبحانه وتعالى، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بعظمة هذه الأيام في محكم تنزيله حين قال: والفجر وليال عشر. هذا القسم الإلهي لم يأتي من فراغ، بل لعظم أجرها وبركة العمل فيها. فهي أيام يستحب فيها الصيام، ويطيب فيها الذكر، وترفع فيها الدرجات.
0: فكيف نستقبلها؟ لنجعل من هذه العشر فرصة لغسل الروح من شوائب الدنيا. بماذا؟ بالصيام الذي يكسر حدة النفس ويقربها من باريها،
1: بالذكر ليكون لساننا رطبا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
0: وبالدعاء أن يكتبنا الله من المقبولين.
1: ولا شك أنه في داخلنا حنين إلى البيت العتيق: إلهي كما طافت أرواحنا شوقا ندعوك بقلوب موقنة أن نكون في هذا العام والأعوام القادمة من الذين تلامس أيديهم أستار كعبتك حجيجا ملبين، نطوف بيتك الحرام ونطلف بصعيد عرفات غارقين في كرمك منغمسين في رحمتك.
0: إذن هذه الأيام لها عظمة ومكانة ورفعة، حتى أقسم بها الخالق البارئ. هي الأيام العشر الأولى من هذا الشهر الفضيل، وكما قال عنها حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأولى من ذي الحجة. هي فرصة لبدء صفحة جديدة مع الله، وفرصة لكسب حسنات لا حصر لها تعوض ما فات من الذنوب، وأخيرا هي فرصة لتجديد الشح

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: خلف كل ثوب مطرز أو طبق طعام أو بخور يمني، هناك أم زاهرت وأب كافح وطالب يطمح لتوفير رسوم دراسته. أنت لا تشتري سلع، أنت تشتري ساعات من الصبر والأمل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
11: الشكل الآخر من أشكال الصد عن المسجد الحرام هو عندما توضع قيود وإجراءات غير مشروعة ولا سليمة ولا صحيحة ولا لزوم لها، تحول عملية الحج إلى حالة لا يستطيعها الكثير من الناس، مثل ما يعمله النظام السعودي في هذا العصر. يضع قيودا وإجراءات ويحدد التزامات مالية تحول فريضة الحج إلى عملية معقدة جدا لا يستطيعها أكثر الناس، والذي يستطيعها يستطيعها بصعوبة كبيرة وبتكاليف مرهقة وتكاليف زائدة على الاحتياج الحقيقي للإنسان، زيادة على ما تحتاجه أنت في سفرك لغذائك لنفقاتك. زيادة على ذلك إتاوات والتزامات إضافية ترهبك وتحول المسألة إلى مسألة معقدة، فيصدون الكثير من الناس ممن لولا تلك الإجراءات، لولا تلك البيوت لتمكنوا من الحج ولتمكنوا من أن يعموا بيت الله الحرام وأن يقصدوه. هذا نوع من أنواع الصد عن المسجد الحرام وعن شعائر الحج وعن العمرة.
12: صباح الخير يا قدس،
13: صباح الخير يا قدس.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام، ووصلنا إلى فقرتنا الرئيسة التي سنتحدث فيها عن العشر الأولى من ذي الحجة، التي ليست مجرد ميقات زمني للحسنات، بل هي جبهة روحية ومختبر إيماني مكثف تلتحم فيه طهارة المحراب بقدسية المعركة، وتتحول فيه العبادات والتكبير والإنفاق إلى طاعة وعي وثبات تستند فيه الساحات وتصنع النصر بالتزكية والجهاد. سامعين، هذا ما سنغوص في عمقه وإياكم مع عضو رابطة علماء اليمن العلامة الأستاذ عبد الرحمن المتوكل المتواجد معنا عبر الهاتف. أستاذ عبد الرحمن، أسعد الله بالخير، صباحكم.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الله وصبحكم الله بالخير والمسرات في إذاعة سام إفم وجميع الإخوة المستمعين، ولكم ولك أنت المذيعة المباركة رحاب عبد الحفيظ وجميع زميلاتك في الإذاعة.
2: حياكم الله ومبارك علينا وعليكم دخول العشر الأوائل من شهر
1: الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يعني يوفقنا ويهدينا إلى الطيب من القول
2: يا الله يا الله بإذنه سبحانه وتعالى. أستاذي الفاضل، مع إطلالة هذه الأيام المباركة التي أقسم الله بها في محكم كتابه، كيف نفهم الرمزية الدينية والقيمة الروحية للعشر الأولى من ذي الحجة في هذا التوقيت الحرج بالذات من تاريخ أمتنا؟
1: نعم، أقول بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض ويوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. بخصوص ما طرحته أستاذ رحاب حول الرمزية، طبعا هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي تعود في كل عام، يعني عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عندما نستعد ونتأهب بكل ما هو مناسب وهو لائق بقدسية هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الحج، مناسبة يوم عرفة، مناسبة أيام كثيرة في يعني أيام معلومة معدودة في هذا الشهر الكريم. هذا يعني أن الإنسان المؤمن يسعى للارتقاء بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، لأن يكون من المتقين، لأن يكون من المخبتين، لأن يكون من المسارعين إلى الله سبحانه وتعالى بفعل هذه الطاعات، بفهم أولا قدسية وعظمة هذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة. فعندما أنا أستعد، وعندما أنت، وعندما كل المستمعين والمستمعات يعون ويفهمون أهمية وعظمة هذه الأيام، فلا شك أن ذلك يعني أنهم يستعدون وأنهم يوقرون ويعظمون الله ويقدسون الله ويلجؤون إليه. فأهم المعاني لهذه المناسبة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه في هذه الأيام العظيمة. لا شك أن شهر ذي الحجة هو أحد الأشهر الحرم التي ذكر الله في الآية التي بدأت بها، وفضلها عظيم والأعمال فيها مضاعفة والأجر فيها كبير، وخصوصا في الأيام العشر الأولى من هذا الشهر، شهر ذي الحجة. فالواجب علينا جميعا كمؤمنين كمسلمين كمحتاجين كفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نتوجه إلى الله الغني، الله العزيز الحكيم، نتوجه إليه في هذه الأيام بالأعمال الصالحة والاشتغال بالطاعات.
0: أستاذ عبد الرحمن، برأيكم كيف نخرج بهذه الأيام من مجرد فكرة الموسم السنوي المعتاد إلى محطة استراتيجية لبناء ذواتنا وتعبئة أرواحنا؟
1: نعم، هذا سؤال مهم للأمانة، لأنه لو نلاحظ حال الشعوب العربية، الأمة العربية في هذه الأيام، يعني من خلال السنوات الماضية، وكيف يتجهون وكيف هي اهتماماتهم في هذه المناسبة. أولا يعني تمر هذه المناسبات أو هذه المناسبة العظيمة أيام العشر من ذي الحجة، يعني كما تابعنا خلال السنوات الماضية وما يعيشه أو تعيشه الأمة العربية والإسلامية من بعد، من غفلة، من ضياع، من اهتمامات تافهة بأشياء ليس لها علاقة لا بالدين ولا بالعروبة حتى، بعيدا عن مسألة الدين، يعني بطبيعة الإنسان العربي الذي يتميز بمعرفة العيوب ومعرفة ما يجرح رجولة الإنسان العربي ومروءة الإنسان العربي بعيدا عن الدين. يعني أصبح للأسف الكثير من المسلمين بعيدين كل البعد في مثل هذه المناسبة، لا يهتمون، لا يعون أهمية هذه الأيام والاستعداد لها.
2: نعم، وهذا من الجوانب الخطيرة جدا علينا كأمة إسلامية.
1: نعم.
2: منهجنا القرآن الكريم واقتداء بأهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذين هم معروفون باهتمامهم بمثل هذه الأيام العظيمة والمباركة. أستاذ عبد الرحمن، بينما تقبل علينا هذه الأيام العظيمة التي أقسم الله بها لعظيم شأنها، كيف يتجاوز الوعي الإيماني حالة التدين الموسمي الذي ينشط في مواسم معينة ويفتر في غيرها؟
1: نعم، حالة التكرار وحالة التقليد يعني تعطي حالة عند الإنسان، عند المسلم، بأن هذه الأعمال، هذه الأشياء التي يعملها الكثير من المسلمين من على سبيل العادة، على سبيل التقليد، يعني مثل أيام العيد مثلا القادمة أو يوم العيد، عيد الأضحى القادم، يهتم الكثير بالأضحية، يهتم البعض بالملابس، بالكسوة، بالاستعداد من الجوانب المادية، وهذا شيء طيب، يعني شيء لا بأس به ولا يعيب، ولكن الأهم أن تكون هذه الأعمال مقرونة بالوعي بالقرآن الكريم، بأوامر الله، بتوجيهات الله، فمن هنا ستكون هذه الأعمال يعني نعملها بوعي، نعملها ببصيرة، نعملها ونسير على ضوء وعلى نهج وعلى سراج القرآن الكريم الذي جعله الله هدى للناس، من باب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طبعا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هو قدوتنا في كل الأحوال، في كل الأحوال، ومن هذه الأحوال الأيام العشر في ذي الحجة، كيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من فضل هذه الأيام ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني وذكره وخصه لهذه العشر الأولى من ذي الحجة، يقول صلى الله عليه وعلى آله: هذه الأيام العشر أفضل الدنيا، والعمل فيها أفضل العمل، وصوم كل يوم فيها يعدل شهرين. طبعا بتعدد الروايات، يعني ستأتي روايات في فضل وما يعدل صيام يوم من أيام هذه الأيام العشر المباركة، يصل إلى سنة وغيرها فيما سنتناوله. فعلينا كمؤمنين أن نصوم ونحيي هذه الأيام بصيام نهار هذه الأيام، ونقوم ليلها في الشيء البسيط، في العمل البسيط.
2: صحيح.
1: وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى ليلة من ليالي العشر ركعتين، لاحظ ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرتين وخمس مرات قل هو الله أحد. ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ هذا كلام رسول الله، ما هوش كلام أي واحد من البشر. يقول: خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من جلدها. هذا فضل عظيم، يعني إحياء الليالي بركعتين، التقرب إلى الله بالصدقات، بالإحسان إلى الناس، خاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة التي لا تخفى على الجميع، يعني من هذا العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الذي يحاصر ويحارب اليمن على وجه الخصوص، وما شاهدنا في فلسطين في غزة، وما نشاهده أيضا في لبنان الشقيق، ورأيناه في إيران، كل هذه العداوة. صحيح. تستوجب منا أن نكون واعين، أن نكون مستعدين، أن نتحرك في وجه هذا العدو بالتراحم في مثل هذه الأوقات، نتراحم فيما بيننا، نستغل مثل هذه المواسم في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بقيام الليل بركعتين، يعني ركعتين كما ذكرت لكم وكما فهمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الفاتحة في الأولى الفاتحة، ثم بعد الفاتحة مرتين آية الكرسي، ثم بعدها خمس مرات قل هو الله واحد. هذا في كل ركعة من الركعتين تخرج من ذنوبك كما تخرج الحية. ونحن شاهدنا يعني في بعض الأفلام الوثائقية هذه الحية الضخمة الكبيرة تتغير وتخرج من ثوبها بقدرة الله، تخرج ويعني يأتي لها ثوب جديد ويعني هيئة جديدة، وتخرج من ثوبها الأول وتتركه. وهذا ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالذنوب، ذلك الثوب القديم الذي يشبه الذنوب، تخرج من هذه الذنوب جديدا معافا من هذه المعاصي والذنوب. وهذا ليس بالكثير من العمل، إنما هو الشيء البسيط، لكن أين الناس الذين يعملون يسارعون في مثل هذه الأعمال؟ صيام النهار كذلك، ننصح وأنصح نفسي أولا وكل المستمعين والمستمعات أن يستعدوا ويوعوا الزوجات ويوعوا الأبناء ويجتمعوا يقولوا ما رأيكم، مثلا رب الأسرة يقول ما رأيكم أن نهيئ للصيام للعشر هذه قبل أن تبدأ، ويعملوا برنامج كأنه رمضان، يعني السحور قبل الفجر يعني بوقت كافي، القيام الليل بوقت كافي، ثم برنامج في النهار الصيام يعني. وطبعا هنا أشير إلى نقطة مهمة، أن الصيام هو من باب النافلة في هذه الأيام، وطبعا هو مسائل فقهية، أنه المرأة في مثل هذا الصيام النافلة يجب أن تستأذن من زوجها، ولا أعتقد أنه الزوج الكريم المؤمن أن يمنعها من صيام هذه النافلة، هذا جانب شرعي فقهي. كذلك الإخوة الموظفون الذين لديهم أعمال كبيرة وخطيرة يعني ربما لا يستطيعون الصيام، فلا بأس عليهم يعني، لكن الغالب والأوسع من شريحة المجتمع يستطيعون الصيام، يعدون لهذا برنامج 10 أيام أو أقل، لأنه إحنا بنصوم من بداية شهر الحجة إلى 9 الذي هو يوم عرفة، وهذا نصومه، لكن اليوم العاشر طبعا يوم عيد وإفطار، ولا يجوز طبعا حتى من ناحية شرعية صيامه، لكن بالتوضيح نصوم هذه 9 أيام، نعمل لها برنامج يكون حافل بتلاوة القرآن، بقراءة الأدعية، بالتحضير خاصة ليوم عرفة. يوم عرفة هذا يوم 9 من شهر ذي الحجة، هذا يوم مقدس وعظيم، ونرى عبر وسائل الإعلام المرئية كيف الحجاج هم على صعيد عرفة يتوجهون إلى الله بالدعاء ويلهجون بكل اللغات. فسبحان الله العظيم الذي يعني لا يعيقه ولا يعييه فهم هذه اللغات، يكون لنا رسالة نحن هنا الذين يعني لم يعني يسر الله لهم الحج، أن نتوجه بالدعاء وأن نلهج وأن نتسابق بالدعاء بكل ما يريده الإنسان، ويستغل هذه الأوقات برنامج متكامل من رب الأسرة يعلم فيها أبناءه. فالمؤمن الحاذق الفطن ينبغي عليه الإكثار من الأعمال الصالحات في هذه الأيام من أيام العشر الأولى في الحجة، وأن
2: أستاذ عبد الرحمن أبرز هذه الأعمال التي يتوجب علينا القيام بها لاستغلال هذه الأيام على أكمل وجه.
1: نعم طبعا الصيام هذا أبرز عمل، طبعا ما هو

0: مرتزقتهم هم.
1: نعم، وعلى ذكر الجهاد أستاذ عبد الرحمن، اللجنة المنظمة دعت لخروج مليون حاشد عصر الاثنين في ميدان 70 نصرة للأقصى وللقرآن الكريم وتضامن مع لبنان وتأكيد على الجهوزية هنا أيضا. نعم، ميدان نعم. جهاد، يعني نبدأ إن شاء الله بإذن الله بصيام وجهاد في نفس الوقت.
0: جميل، يعني وهذه من المواطن التي يحبها الله ورسوله. ونخرج ونحن صائمون ونحن مجاهدون، وهو كما ذكرت أنه موطن من مواطن الجهاد في سبيل الله، أن تخرج نصرة وغيرة للمقدسات الإسلامية التي يتجرأ العدو الأمريكي والإسرائيلي والصهاينة الصهيونية العالمية وصمت أولئك المنافقين في الأنظمة العربية والإسلامية. هذا مما يستوجب علينا العمل الكثير في مواجهة والوقوف موقف الحق، نصرة للقرآن الكريم، نصرة للمقدسات الإسلامية، نصرة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا ما حصل من إساءة متكررة للقرآن الكريم، يعني أصبح فيها زيادة في هذه المرة، أصبح حرق القرآن الكريم ثم ركل هذا القرآن الكريم ثم تتم هذه الجريمة أمام أحد المساجد لو لاحظتم في المشهد. يعني كل ههذه المقدسات تدار، تركل، تهان، والشعوب العربية والأنظمة العربية والإسلامية ليس لها أي موقف. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أولا، و يعني على ما ذلك البيان الذي استمعنا إليه والذي أصدره السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في معرض هذه الإساءات، وخطابه الذي كان يخاطب به المسلمين عامة، يا أيها المسلمون، يا أيها الكذا، يعني ما ندري يعني أي متى سيصحو المسلمون من غفلتهم، ولكن الحجة أصبحت ظاهرة، أصبح الحق واضح، أصبحت هذه المقدسات لا يجوز السكوت والصمت والتغافل عنها في يعني تحت أي مبرر من الحرية والتعبير عن الرأي، فهذا كله مخالف لهذا الكلام وهذا المنطق. وكذلك من الأعمال العظيمة صلة الأرحام، الاهتمام والعناية بالمساجد، نظافة المساجد، زيارة هذه المساجد وعدم هجرانها، الصلاة الجماعة في كل الأوقات. كذلك مما هو مهم في هذه الأيام أن نستحضر تلك التضحية العظيمة لنبي الله إبراهيم عليه السلام مع ابنه، وتلك القصة المشهورة، فلما أسلم وسله للجبين، يعني خلاص على وشك أن يذبح ابنه استجابة لأمر الله، وكيف أن الله أبدله بذلك الموقف العظيم والصادق من نبي الله إبراهيم بذبح عظيم، بكبش، يعني أصبحت عبادة عظيمة
1: إلى اليوم.
0: نعم، إلى اليوم، يعني هذه العبادة وهي الأضحية. الأضحية كذلك من أهم الأعمال، إن تيسر للمسلم أن يضحي بأضحية ويوزعها للجيران والأقارب ويحتفظ له بالثلث، وهذه أشياء كثيرة عظيمة في متناول الجميع. المهم الصيام، قراءة القرآن، الصدقات، الإحسان إلى الفقراء والمساكين خاصة في هذه المرحلة، ويعني الدعاء، يعني والمجال كبير، تسعة أيام، يعني لك أن تتعامل في كل يوم وتستثمر كل يوم بما يقربك إلى الله من هذه الأعمال الطيبة. ونحن يعني كأسر، كمجتمع يمني، نلاحظ أن فلان قد مات، فلانة قد ماتت، أيام كثيرة يعني، ونحن نشهد صلاة الجنازة، فنغتنم ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا سنبلغ هذه الأيام ونحن في صحة وفي عافية وفي هذا الخير والبركة. وأهم من أهم هذه النعم كلها أن الشعب اليمني أصبح يمتلك قراره بيده، يعبر عن موقفه مع فلسطين، يستنكر ما يتعرض له القرآن الكريم من إهانات، وهذه نعمة عظيمة. صحيح. ولكم أن تتأملوا في بقية الدول والشعوب العربية والإسلامية.
1: نعم أستاذي الفاضل، لا سيما الكثير من الناس في هذه الأيام يعانون من الهموم، كدر العيش، ضنك، يعني وهذه الأيام هي فرصتهم للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

0: لتفريج همومهم، يعني ندعوهم لاستغلال هذه الأيام الاستغلال الأمثل. جاء في التوجيه النبوي الحث على الإكثار من التكبير والتهليل، كيف نخرج بهذا الذكر من حيز الترديد اللساني المجرد ليكون إعلانا دينيا وعقائديا صريحا بسقوط هيبة كل قوى الاستكبار العالمي، بل ويقينا راسخا يرى ويرى العالم معه أن الله أكبر من أمريكا وإسرائيل وكل ترساناتهم العسكرية.
1: أحسنتي. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. وفي أمال المرشد بالله عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. طبعا هذه حالات عبادية لسانية سهلة، يعني ما أعتقد أنه في إنسان يصعب عليه أن يحرك لسانه بذكر الله، يلهج لسانه بذكر الله، قلبه معلق بالله، له حاجات يعني يضيق النفوس تضيق ويعني تحتاج إلى متنفس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حتى نخرج من هذه الأذكار من الحالة اللسانية إلى الحالة الشعورية الوجدانية بأن الله هو الأكبر، بأن الله هو المستحق للحمد والشكر، بأن الله سبحانه وتعالى نعظمه نقدسه ونوحده لا إله إلا الله. وهذه أذكار عظيمة يوجهنا إليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الأيام العشر. كذلك ما هنا يعني أريد أن تتأملوا معي هذا الحديث إخوتي وأخواتي المستمعين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أربع يعني لياليهن كأيامهن، يعني أربع أيام، أربع لياليهن كأيامهن، وأيامهن كلياليهن، يجزل الله فيها القسمة ويعطي فيها الجزيل. تأملوا هذا العطاء وهذا الأجر العظيم. ما هي هذه الأيام الأربع يا رسول الله التي أيامهن كلياليهن ولياليهن كأيامهن؟ اليوم الأول ليلة الجمعة وصبيحتها، ليلة الجمعة وصبيحتها، وهذه بفضل الله تتكرر في كل أسبوع. واليوم الثاني ليلة النصف من شعبان وصبيحتها، وهذه قد مرت قبل رمضان. اليوم الثالث وليلة القدر وصبيحتها، وهذه مرت في رمضان الماضي. والرابعة ليلة عرفة وصبيحتها، فعلينا أن نغتنم هذه الليلة التي ستأتي علينا بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الأحياء يعني في تلك المناسبة، ونحيي هذه الليالي ونتقرب إلى الله ونوثق العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بإظهار الذل والفقر والحاجة والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أهم هذه الأعمال والقيم، وحتى نخرج من حالة الحالة النفسية التي يشعر فيها الإنسان من الضيق من قلة المادة هذه الأيام. والسبب لا ننسى أن السبب في ذلك هو العدوان الأمريكي والإسرائيلي.
0: نعم، وهنا يأتي السؤال، يعني في ظل هذه المعاناة الاقتصادية التي يعيشها محور المقاومة بشكل عام بفعل الحصار والعدوان الأمريكي، كيف ننتقل بالإنفاق بالصدقة في هذه الأيام من مجرد إحسان عشوائي عابر إلى مشروع تكافل اجتماعي منظم يحصن الجبهة الداخلية، يسند أسر الشهداء المرابطين الجرحى كركيزة أساسية من ركائز الصمود والتصدي الاقتصادي؟
1: نعم، وهذه نقطة مهمة. طبعا الحالة الجانب الاقتصادي أو الحالة الاقتصادية واضحة وتكلمنا عنها، لكن أن نخرج من هذه الحالة، حالة الصدقات والإنفاق في سبيل الله، من دائرة من عمل فردي من هنا أو هناك إلى عمل جماعي ولو بالقليل. الله سبحانه وتعالى هو يتقبل الأعمال، يتقبل الصدقات، يتقبل الإنفاق ولو يعني بشق تمرة. بشق تمرة. هذه الأعمال عندما تكون على مستوى تنظيمي داخل الأسرة مثلا أو داخل أحد الأحياء في العاصمة صنعاء، عندما ويكون المسجد هو مركز الإدارة وإدارة هذه العملية، عملية الإنفاق ومحاربة هذا الفساد ومواساة المساكين والفقراء في الأسرة أو في الحي كما ذكرت، عندما ينشأ صندوق، عندما يعني تجمع هذه المبالغ عند إنسان أمين يجمعها حتى لو بمئة ريال، الصدقة والإنفاق في سبيل الله مئة يعني كل يوم مئة، كل يوم ألف ريال كلهم بما استطاع. فعندما تجتمع هذه المبالغ الكبيرة لا شك أنها ستكون لها دور كبير ومؤثر في نطاق الأسرة أو في نطاق الحي من الأحياء في أمانة العاصمة وفي كل، وطبعا هذا ينطبق على كل المحافظات عندما أقول ذلك. فعندما تجتمع هذه الأموال ببركة الله، ببركة رسول الله والخمسة أهل الكتاب، يتم مثلا شراء أضحية في الحي هذا أو في هذه الأسرة، ويعني تذهب هذه الأضحية بعد ذبحها يعني تصدق بها على المحتاجين على الفقراء. وهذا من أهم الأعمال وأعظم الأعمال خاصة في هذه المناسبة القادمة علينا وهي عيد الأضحى المبارك، فكله بالتكاتف بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: نعم، هي آية واضحة يتجلى فيها الفرق الواضح بين من يذهب مع هذا ويذهب مع هذا. أبواب السماء في هذه الأيام مفتحة والدعوات مستجابة، فكيف نرفع من منسوب يقيننا بالاستجابة ليكون دعاءنا جزء لا يتجزأ من المعركة؟
1: طبعا الدعاء من العبادات المهمة، يعني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء هذا مما دعا إلى الله، مما دعا الله إليه سبحانه وتعالى وحث على أن ندعوه. نحن محتاجون لله، سواء الغني أو الفقير، كل يحتاج الله، ومن هو الذي يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ فهو لا شك أنه قاصر في إيمانه، قاصر في فهمه. ولكن الدعاء هذا العمل العظيم والذي هو مخ العبادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا هنا أذكر حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: لما كان عشية عرفة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجف، فأقبل على الناس بوجهه، فأقبل على الناس بوجهه ليلة عرفة، عشية عرفة، فقال: مرحبا بوفد الله، مرحبا بوفد الله، مرحبا بوفد الله، الذين إن سألوا أعطوا ويخلفوا لهم نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة عند الله ويجعل لهم في الآخرة عند الله عز وجل مكان كل درهم ألفا. ألا أبشركم؟ الرسول بيسألهم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنه إذا كان في هذه العشية، عشية عرفة، أهبط الله عز وجل ملائكته فهبطوا إلى الأرض، فلو سقطت إبرة لم تسقط إلا على رأس ملك، يعني كناية عن كثرة الملائكة وازدحامهم في تلك الليلة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثا غبرا قد جاءوني من أطراف الأرض، هل تسمعون ما يسألون؟ يسأل الملائكة، قالوا: يسألونك أي ربي المغفرة. قال: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، فأشهدكم أني غفرت لهم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم ثلاث مرات، فأفيضوا من موقفكم مغفورا لكم ما سلف. هذه الأحاديث وغيرها تعطينا اليقين بأن الله يسمع دعاءنا، الله يستجيب، لا شك في ذلك، ولكن يجب علينا أن يكون دعاؤنا على وجه اليقين بأن الله سيستجيب، وليس على يعني على سبيل الاختبار ندعو نفسد يعني هل سيستجيب الله، لا، هذا يعني فهم خاطئ. ولكن عندما أدعو وأتوجه إلى الله بحاجة، سواء في الإنسان عندما يدعو الله بحاجات شخصية خاصة أو يدعو للأمة بشكل عام، أن يدعو للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ويدعو للمجاهدين في كل الأحوال أن الله يسمعك ويراك ويعلم ما في نفسك ويعطيك الكثير والكثير أكثر مما كنت تأمل وتتوقع. ولكن أين اليقين؟ أين الإيمان؟ أين التوجه والعمل بيقين أن أتقرب إلى الله بالدعاء، بالدعاء بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالاستغفار بالعبادات القولية والفعلية وأشياء كثيرة. فهنا مسألة الدعاء يقينا، وآيات القرآن كثيرة تتكلم، والقصص كثيرة، قصص أنبياء الله في القرآن الكريم يعني يتوجهون في لحظات إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن التوجه بالدعاء بعد أن أدى النبي الأعمال الكبيرة والعظيمة، لا لاحظوا أنه ما هو سابر أني أدعو الله وأنا جالس لم أنفذ ولم أتحرك فيما يرضي الله مما أمرني الله به سبحانه، ثم بعد ذلك أبذل الجهد الكبير وأسعى وغير متململ غير سائم غير شاك في قدرة الله، وبعد ذلك أسأل الله وأتوجه إليه بالدعاء بعد أن قدمت من العمل، كما كان فعل الأنبياء وقصص الأنبياء كثيرة. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أدعية كثيرة والقصص كثيرة في القرآن الكريم تعطينا الدلالة على أن الأنبياء هم النموذج، هم القدوة.
0: صحيح.
1: ومسألة الإيمان بالله ثم بأنبياء الله هذه من المسائل الأساسية في الإيمان، فيجب أن نكون واعين بحركة الأنبياء. وعلى رأسهم الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوة للجميع وخاتم الأنبياء والمرسلين
0: صلوات الله عليه وعلى أهله. وليس بالضرورة يعني أن تكون الإجابة عاجلة من الله سبحانه وتعالى، لا. قد تكون آجلة، يعني البعض يدعو الله بإلحاح، يعني سيدعو الله بإلحاح في هذه العشر الأواخر على أمل كبير بأن الإجابة ستأتي يعني في يعني آخر العشر الأواخر، يعني ما عاد كمل العشر الأواخر لو قد تمت الاستجابة لتلك الدعوة اللي كان بيدعيها.
1: يعني هو هذا من لطف الله ومن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى للبعض يدخر له هذا الدعاء، فيجد خير هذا الدعاء الذي كان يستعجل ويريد أن يراه في عاجل الدنيا يكون هذا مفاجأة سارة وموقفا
0: في الوقت
1: عظيما
0: المناسب
1: وفرجا هو في أمس الحاجة.
0: صحيح.
1: إليه في أمس الحاجة إليه، يعني الله هو أحكم وأعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ربما بعض الأشياء إذا يعني أعطاك الله إياها ربما تكون خطرا عليك ليس في مصلحتك، ولكن الله هو العالم بذلك فيؤخر. ولكن صحيح. مسألة أن الله يعطي ويجيب ويعني أسرع من لمح البصر، هذا شيء يقينا أنه موجود ومجرب وهو كائن. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني فيما يتعلق بيوم عرفة يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بعرفة في الموقف، يعني الموقف الذي وقف فيه رسول الله يدعو ويده في صدره كاستطعام المسكين، عندما واحد يعني نفسر المساكين، عندما يشي يطلب صدقة من إنسان وكذا يظهر بمظهر الضعف والانكسار. يعني كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوجه بالدعاء ويتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كاستطعام يعني كان يضع يده في صدره كاستذلال أو كاستطعام المسكين بين يدي الله، وهذا موقف عظيم. الله سبحانه وتعالى يحب هذا المظهر عندما نلتجئ ونفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يفعل في هذه الهيئة في يوم عرفة. يعني علينا أن نظهر حاجتنا وذلتنا وأن نتذلل بين يدي الله وأن نظهر فاقتنا لله سبحانه وتعالى. لا نظهر هذه الأشياء لعبد مثلنا، لمخلوق مثلنا، ملك هنا أو رئيس هناك أو شيخ هنا. لا، هذه الأعمال وهذه الحالات والمواقف يجب أن نظهرها في هذه الأيام وفي يوم عرفة وفي أيام العشر بشكل عام، ونحن نتوجه إلى الله بالدعاء، وقد عملنا ما يرضي الله من الأعمال الصالحة، بعد ذلك يعني اسأل الله ما شاء.
0: نعم، وهذه أيام عظيمة ومباركة بإذن الله عز وجل، الباري يسهل لنا كل الطرق لاستغلالها. أستاذ عبد الرحمن، الثبات والمرابطة والجهاد في مثل هذه الأيام الفضيلة من أعظم القربات إلى الله مثل ما قلتوا. برأيكم كيف يعيد الإنسان في هذا الوقت بالتحديد تعريف المرابطة في حياته؟ وهل فعلا ندرك أن الموقف والكلمة الصادقة وتظهير شعائر الله عبر منصات الإعلام، الإعلام الحر، مقاطعة البضائع الصهيونية هي رباط وجهاد لا يقل أهمية عن حمل السلاح في المدارس؟
1: نعم، لاحظوا أنه الأعمال المباركة والعظيمة مثل الحج، مثل الصيام، مثل هذه العبادات، يعني لها أيام، لها مواسم محددة، لكن العبادة الأعظم والأكمل والأعلى عبادة الجهاد في سبيل الله. هذه العبادة ليس لها وقت محدد، ولكن يجب أن نعي أن هذه العبادة على طول عمرنا وحياتنا نكون في هذا العمل الجهادي العظيم، ليس في موسم محدد ولا يحده زمن معين ولا مكان معين. فمسألة المرابطة في سبيل الله، الاستعداد، يعني مثلا دورات طوفان الأقصى هذه على مدار السنة، هذا عمل جهادي عظيم. المسيرات التي يدعو إليها السيد القائد، ونحن سنخرج يوم الاثنين إن شاء الله استجابة لدعوة السيد القائد، هذه أيضا من أعمال الجهاد كما ذكرنا. الإنفاق في سبيل الله لدعم القوة الصاروخية، لدعم الصناعات العسكرية، لدعم القوة القوات الجوية والبرية والبحرية وغيرها من هذه الأعمال، هذا الإنفاق في سبيل الله هذا من الأعمال الجهادية ومن الرباط في سبيل الله. كذلك ما قام به الشعب اليمني من الدورات الصيفية خلال هذه الأشهر الماضية أو خلال الشهرين الماضيين، أيضا هذا من الأعمال الجهادية، عندما يدفع الأب والأم يدفعوا بأبنائهم للدورات الصيفية، هذا أيضا من باب الإعداد. هؤلاء الصغار غدا سيكونوا كبارا ويكونوا مسؤولين وهم واعون بثقافة القرآن وثقافة الجهاد، هذا كلهم من الأعمال العامة والمرابطة في سبيل الله. كذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من أهم وأعظم العبادات التي للأسف يهملها الكثير من المسلمين نظرا لعدم وعيهم بأهميتها. وأنت ذكرتي إنه مسألة المقاطعة، مقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية من أهم الأعمال الجهادية. كذلك يعني هناك ملاحظات في خاصة في الأعياد، ويعني مسألة خروج المرأة إلى الأسواق، هذا مسألة يعني يجب أن يتنبه لها الكثير من المسلمين والمسلمات، إنه يعني بدأت ظاهرة إنه حتى مسألة المحلات بيع الملابس الخاصة بالنساء مثل العباية والأغطية وما يتعلق بالحجاب للنساء، يعني أصبحت بعض المحلات الرجال يقومون بأخذ المقاسات أو يأخذ قياس المرأة هذه دون حياء، دون خجل، دون خوف من الله، وهذا من أهم المنكرات التي يجب أن نحاربها من الآن. فالمسألة هنا ليست سهلة، للأسف بعض الأمهات ترافق بنتها لهذا المحل ويأخذ الرجل الأجنبي مقاس ابنتها وهي واقفة جنبه، يعني لا تحرك ولا تستنكر، وهذا لا يجوز، هذه من الأعمال المنكرة التي يجب أن نتنبه لها نحن الآباء والأمهات، ونوعي بناتنا ولا تخرج البنت. يعني حتى هذه المحلات يجب أن يخصصوا نساء إذا كان ولا بد تخصص مرأة تأخذ مقاسات المرأة مثلها، وبهذا نكون نخرج من هذا الحرج. الأعمال أيضا كذلك التحرك الشعبي الواسع في اليمن، يعني يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يعني قبل أمس كان تحرك شعبي واسع بفضل الله سبحانه وتعالى نصرة للقرآن. هذا أيضا من مواقف الجهاد والمرابطة التي يعني يجب على المسلمين أن يستشعروا أهميتها. البيان الذي صدر قبل أمس من السيد عبد الملك بما يتعلق بالإساءة للقرآن الكريم يجب علينا أن نعيه ونفهمه وأن نعمل بموجب ما جاء فيه من توجيهات من رسائل للتحرك العملي والواقعي في الميدان. هذه الأشياء كثيرة وأهم يعني ما استحضره الآن. وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى في الأخير أن يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الخميسي، وأن نكثر من الدعاء لأن يحفظه وأن ينصره وأن يصرف عنه السوء والفحشاء وأن يصرف عنه كيد الكائدين وسحر الساحرين ومكر الماكرين، وأن يجعل مكرهم في تدميرا لهم ولما مخططاتهم الخبيثة، وأن يحفظ المجاهدين في كل مكان. طبعا المجال يطول والحديث واسع في هذا، ولكن الخلاصة التي نريد أن نخرج منها أن نعتني بأيام العشر، أن نعمل لنا برنامج عملي عبادي في هذه الأيام العشر، نستغلها بكل ما آتانا الله من قوة ومن طاقة ومن معرفة، والمعرفة والوعي هو الأهم، وأهم مصدر لهذه المعرفة هو القرآن الكريم. ونحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح هذه الدورات الصيفية التي يعني تثلج الصدور عندما نرى أبناءنا وبناتنا يتنافسون، وهذه الأيام هي أيام ختام هذه الفترة الصيفية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلنا في فلسطين، في لبنان، وفي إيران، وفي العراق، وفي اليمن، أن ينصرنا على هذا العدو الماكر الذي لا ينام ولا يهدأ، وهو يتحرك من مخطط خبيث إلى مخطط أخبث يستهدف أخلاق وقيم وقوة الأمة الإسلامية من خلال ضرب الأخلاق، ضرب النفسيات، ضرب القرآن الكريم، ضرب المقدسات الإسلامية، حتى وصل كثير من أبناء الأمة الإسلامية والعربية للأسف الشديد إلى أنهم يتفرجون على هذه الإساءات ولا يحركون ساكنا.
0: صحيح، حين يوصف فوات هذه المواسم بالغبن الكبير، كيف نحمي أنفسنا وبيوتنا ومجتمعاتنا من صوارف الحياة ومخططات الأعداء التي تهدف إلى إغراقنا في التافه من القول والعمل لسرقة أوقاتنا الفاضلة وصرفنا عن البناء الروحي والمعرفي المستحق في هذه الأيام؟
1: نعم، وهذه نقطة مهمة جدا، مسألة الخسارة، الغبن، عندما يعني نستمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيها ابن آدم، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، الفراغ هذا الذي يعبر عنه بالوقت، الوقت يعني من كثر الوقت الفاضي أو كذا يتساءل الإنسان ماذا أعمل ماذا كذا، حتى ينصرف إلى أعمال خاطئة، عمل بعد عمل، وما يظهر له لو قد انحرف عن الصراط المستقيم. لكن الإنسان يستشعر أهمية الوقت، أهمية استثمار هذا الوقت واستغلال حالة الصحة عند الكثير من أبناء المجتمع، والحمد لله يستغل هاتين النعمتين بالأمر بالمعروف، بالتعليم، بنشر العلم، بتعليم القرآن. يعني أنا من خلال زيارات في الفترة الماضية لبعض المدارس والمساجد يعني وجدت نماذج يعني أثلجت حفظ الأمانة، من مدارس في أطراف صنعاء يقومون من أهل الحي نفسه ب يعني توفير وتأمين مدرسين لأبنائهم الطلاب من نفس الحي. يتغيب هؤلاء المدرسون مثلا في ظرف أو لسبب ما، تقوم بعض الأخوات بتعليم الطلاب والطالبات يعني في سن صغيرة، فيتبادلون هذه المسؤولية ويقومون على أداء هذه المسؤولية مستشعرين أهمية الوقت، أهمية استغلال هذه الأوقات فيما ينفع. حتى وإن تغيب مثلا مدرس أو مدرسان أو مجموعة من المدرسين، فالخير والبركة أيضا، ويكون هناك الإعداد لمثل هذه الأعمال، بأن تقوم بعض الأخوات بتدريس هؤلاء الأطفال الصغار والبنات، يعني مجتمعين في مسجد من المساجد، وشيء طيب يعني يثلج الصدر، وهذا من أهم الأعمال. كذلك يعني نشدد على أهمية أن نكون مستيقظين لهذا العدو الغادر الفاجر. ولنا فيما حصل في إيران المفاوضات والحوارات الأمريكية الإيرانية، عندما غدر الأمريكي وفجر في أكثر من مرة وهم يتفاوضون على طاولة الحوار، ثم يقوم بالاعتداء على أهلنا في إيران بارتكاب المذابح في المدارس، حتى مدارس الأطفال في طهران لم تسلم. وكذلك نعرف أن هذا العدو يحتاج إلى الوعي، يحتاج منا أن نكون واعين، أن نكون مستبصرين، أن نكون مجدين في العمل في كل الأصعدة وفي كل مجالات الجهاد العملية، أن نتحرك، أن نكون يعني لا نتوجه ولا يعني نضع كل اهتماماتنا في جانب، ويعني يكون هناك توازن ما بين الجانب الروحي والجانب العملي في ميادين الجهاد. نكون مستيقظين في هذه المناسبات وهذه الأيام، فمن نام لم ينم عنه، والعدو هذا يتربص بنا في كل لحظة، وعلينا أن نكون يعني لنا اعتبار وأن نكون معتبرين متعظين بما يحصل حولنا من تلك الحالات والشواهد الحية لهذا العدو الغادر والفاجر في ما حصل في إيران وغير إيران.
0: والسيد القائد دائما ما يحث على التحلي بالوعي فيما يتعلق بجبهتنا الداخلية، بالحذر من العدو، ودائما يوجهوننا في كل محاضراتهم. وفي دروس الأخيرة يعني في مثل هذه الأيام من العام الفائت كنا مع محاضرات للسيد القائد عن كانت تتعلق بعهد الإمام علي صلى الله عليه لمالك الأشتر. في هذه المحاضرات السيد القائد

0: الناعمة والحرب الخشنة العسكرية وغيرها من والحرب الاقتصادية، لذلك هناك حروب اقتصادية يعني يشنها العدو علينا وعلى جميع الأمة العربية والإسلامية، لكن من لديه الوعي، من لديه البصيرة، من لديه الرغبة. كذلك لا أنسى الدروس اليومية، دروس هدي من دروس من هدي القرآن للسيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. هذه الدروس هي طبعا مهمة جدا على مدار السنة، ولاحظوا أن السيد عبد الملك في بعض محاضراته نلاحظ أنه هو يستمع إلى هذه المحاضرات ويعيها بقلب وبأذن واعية. هذا الوعي وهذا المستوى من الوعي عند السيد القائد يجب أن نكون يعني نستفيد منه، أن نعتني بالمحاضرات بالدروس، لأن هذه المحاضرات كلها سواء من السيد حسين أو من السيد عبد الملك يحفظه الله هي مستمدة من القرآن الكريم، هي المخطط والمنهج العملي الذي ممكن أن يترجم في الواقع من خلال هذا العمل الدؤوب ومن خلال هذا الوعي المتواصل والمتنامي الذي نستمده من القرآن الكريم. القرآن الكريم موجود في مثلا موجود في الجزيرة العربية، في الدول العربية والإسلامية موجود القرآن الكريم وبأعداد كبيرة هذه النسخة من المصاحف ومن القرآن، لكن هل لديهم علم هدى وهل لديهم قرين قرآن في هذا المستوى الذي نسمعه ويعني من الله به علينا بهذا السيد القائد؟ هنا الفرق، نحن نستغل هذه الفرصة بوجود هذه القيادة القرآنية التي تستمد الهدى من القرآن الكريم وتسعى لنشره بين الناس وتشد الناس سواء في اليمن أو على مستوى العالم بأسره، كما كان البيان الأخير للسيد عبد الملك وهو يخاطب المسلمين. هذا أو هذه الفرصة وهذه النعمة العظيمة، نعمة القيادة القرآنية المتمثلة في السيد عبد الملك، يجب أن نستغلها أحسن استغلال، نقتدي بهذا الرجل، نقتدي بعمله، بجهاده، بعلمه، برحمته، باهتماماته، في كل هذه التفاصيل يجب أن نعتني ونمتثل قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه حياة القلوب في القرآن الكريم، ولا سيما كما قلت أن يعني خصل الله وامتن الله علينا بهذا العلم السيد عبد الملك، وهي نعمة عظيمة. لاحظي أن المسؤولية تزداد على السيد عبد الملك القائد العظيم الذي يعني سار وواجه أمريكا وواجه إسرائيل وخضعت له تلك القوى. لماذا خضعت له؟ لأنه استمد هذه المواقف العظيمة والقوية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من القرآن الكريم، من اقتدائه بجده الإمام علي بن أبي طالب، من أعلام الهدى قرناء القرآن. فيجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نكتدي بها، نستفيد منها، نتحرك بحركتها بما يوجه به السيد القائد، بما يحذر من أن نكون له سامعين مطيعين، أن ندعو له، أن يعني نقدم رؤوسنا وأنفسنا وأموالنا في سبيل الله حفاظا على هذه النعمة العظيمة المتمثلة في نعمة القيادة القرآنية التي نستلهم منها الدروس والهدى في هذه الدنيا. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى كسرنا شوكة الأمريكي وكسرنا شوكة الإسرائيلي والحلف الأوروبي وأنظمة النفاق والعمالة، ونصرنا الله عليها بفضل الله سبحانه وتعالى بنصره الذي أمدنا وأنعم علينا بالقرآن الكريم وبهذه القيادة الربانية المتمثلة في السيد عبد الملك يحفظه الله. فما علينا إلا أن نطيع الله، أن نتحرك، أن نسعى، أن نصبر. ومن أهم ومن أكثر الصفات التي وصف الله بها المؤمنين في القرآن الكريم لعلي أقول هنا صفة الصبر، صفة الصبر، لأن ذلك يستدعي منا العمل الكثير، بذل الجهد العظيم، الصبر على المكاره، التحمل على هذه المشاق، ولكن في الأخير سننعم برضوان الله. ثمرتنا هي رضوان الله في هذه الدنيا، ولكن هذه النعمة العظيمة رضوان الله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا بالعمل واستغلال المواسم، ومنها موسم العشر الأولى من شهر ذي الحجة ونحن مقبلين عليها ابتداء من يوم غد، أذكر نفسي وجميع الإخوة والأخوات المؤمنين الذين يستمعوا إلينا أن نبدأ بإعداد هذا البرنامج والصيام والإعداد لما لهذه الطاعات والعبادات والتسبيح والتهليل والتكبير والتمجيد لله سبحانه وتعالى، أعمال كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت، وإذاعة سام اف ام هذه الإذاعة المباركة التي هي دائما ما تكون في خدمة الأمة، في خدمة القرآن الكريم، في خدمة هذا الشعب اليمني الصابر المصابر الذي ضرب أروع الأمثلة في طاعته، في استجابته لله ولرسول الله ولأعلام الهدى على مر التاريخ، منذ دخول ووصول أمير المؤمنين الإمام علي إلى صنعاء إلى اليمن وحتى يومنا هذا.
1: أستاذ عبد الرحمن، كفيتوا ووفيتوا، كتب الله أجركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نشكركم جدا على جميل تواجدكم معنا وعلى هذه الإيضاحات العظيمة والجميلة جدا التي قدمتموها لنا اليوم، شكرا جزيلا لكم.
0: حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لكل خير، وأنتم يعني خير من يقوم بهذه المهمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يحفظكم بحفظه وأن يزيدكم هدى وتقى وعفافا وغنى بفضله سبحانه وتعالى.
1: يا رب يا الله وإياكم. إذن الأستاذ عبد الرحمن المتوكل عضو رابطة علماء اليمن، شكرا جزيلا، في أمان الله.
0: في أمان الله، مع الله.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عم نلقاهم
6: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: سام FM، والعود أحمد.

هذا الشهر المبارك شهر ذي الحجة من ضمن مناسباته الدينية وفي مقدمتها هو أداء ركن عظيم من أركان الإسلام وفريضة عظيمة مقدسة هي فريضة الحج. والله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فريضة عظيمة وأهميتها كبيرة على المستوى التربوي في تزكية النفس، في التزود بالتقوى، فيما يتعلق أيضا بجانب الهداية. الحج باعتباره ركن عظيم من أركان الإسلام له أهداف عظيمة وله غايات كبيرة ومقدسة، وهو من أهم معالم الدين الإسلامي بعطائه الواسع، فله أهمية على المستوى التربوي والأخلاقي وتزكية النفس، وعلى المستوى الروحي في الانشداد إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا على المستوى المتعلق بالمسؤولية، بمسؤوليات الأمة وبوحدة كلمتها وبأخوتها، ومن أهم ما يرمز إلى وحدة المسلمين، ومن أهم المعالم التي تتجلى فيها وحدة المسلمين ضمن تعليمات الله سبحانه وتعالى. وله أثره الكبير في حياة المسلمين على مستوى دينهم ودنياهم، وبركاته واسعة.

0: في الحج
1: يوم أن بدأ المسلمون يهتفون ببراءة من المشركين، يوم بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي، إنما كان يوم أرسل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ليعلن براءة من المشركين بتلك العشر الآيات من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب على المشركين وليس فقط البراءة منهم. كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى ليحكي تلك البراءة وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي قرأها علي، كلها براءة من المشركين. يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني صلوات الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا جيد أمنا لأداء الواجب الملجى على عواطفهم من الله سبحانه وتعالى في ذكر هذه الآية كنتم خير أمة، صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. ونحن العرب لا نفهم، وهذه هي بساطتنا، وهذا هو ما جعلنا ضحية لليهود. نحن من دائما نضع حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، أن الفساد لا حد له، أن الفساد لا يتوقف عند نقطة معينة، أن الظلم والباطل لا يتوقف عند نقطة معينة. من الذي كان يتصور أن بالإمكان أن تصل إلى الحال إلى أن نمنع في مساجدنا من ترديد مثل هذا الشعار؟
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام والعود أحمد.

0: العشر الأوائل من ذي الحجة، وكيف نستقبلها؟ إليك عزيزنا المستمع هذه المقترحات لاستغلال هذه الأيام الفضيلة. حاول أن تستغلها، تستغل كل وقت فيها، كل ليلة فيها، هي أيام قليلة من عمرك. قد تأتي عليك هذه السنة، السنة القادمة قد لا تكون موجودا في هذه الحياة، يعني حاول أن تستغل ذلك. وهنا مقترحات بسيطة لاستغلال العشر الأوائل من ذي الحجة. سمعنا الكريم تبنى صديق أو قريب في هذه العشر، تبنه بالاهتمام والتشجيع والتذكير بالعبادات والطاعة، شده بالحسنى إلى الله عز وجل. ذكر وعرف كل من تعرفه بفضل هذه الأيام، اجتمع بهم لسماع هدي الله أو لقراءة ملازم معرفة الله أو لسماع محاضرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يعني مثلا أنتوا مجتمعين، أنت وأهلش اليوم مثلا، حاولي تحدثيهن عن العشر، حاولي تقترحي عليهن ما رأيك لو نصوم غدوة كذا كذا، وكل من تفطر الثانية يعني هكذا شجعيهن، حمسيهن، ما رأيك يلا نصلي على النبي في هذه الجمعة كلنا سوا بصوت موحد، ما رأيك نقرأ الفاتحة بصوت موحد. كم ليش من الأجر، بالذات في هذه الأيام الأجر فيها بيكون مضاعف جدا. الكلام أيضا للشباب مش بس للنساء، كمان للرجال، إنه إذا كنتوا في مجلس مقيل مجتمعين ومخزنين اقترح، دي مقترحات لأصحابك اللي جالسين معك، ذكرهم بهدي الله. يعني فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، هذه مهمة جدا، هذه الآية مهمة. سبحوا، افتح التسبيح من التلفون، سبحوا هكذا 10 دقائق، يعني لطف الأجواء بينكم بذكر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يطرح البركة.
1: ومن هنا اتفق مع أصدقائك أو أهلك على البدء في ختم القرآن سويا خلال أيام العشر الأوائل من شهر هذا ذي الحجة. هذا الشهر الفضيل، يعني صعب نحن نختم القرآن الكريم في 10 أيام، ولكن لنقتسم أجزاءه فيما بيننا، لنشجع بعضنا على الذكر والدعاء وأعمال الخير والبر، أن نقوم ولو مرة واحدة في الأيام، في أيام هذه العشر، بدعوة أصدقائنا للإفطار معنا، علشان ننمي روح الإيثار، تسود المبادرة فيما بيننا لفعل الخير، لعمل الخير، لتشجيع فعل الخير والطاعات. فالدال على الخير كفاعله كما يقال، ومن المهم جدا لنا أن نرتقي بأنفسنا، أن نشجع أنفسنا على أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى ولو بأبسط شيء، بأنه نخرج في اليوم هذا 150 حتى لو 10 ريال، هي قليلة جدا في نظرك، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وكبيرة جدا. يعني والإنفاق لا سيما في وقت الحاجة مهم جدا وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن نستمر في الإنفاق مما نحب، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنفاق يعني الحاجة التي بتخرجها لله سبحانه وتعالى يجب أن تكون لائقة بالله سبحانه وتعالى، خرجها بطيبة نفس، تكون طيبة بها نفسك من أجل أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيما أعطاك، من أجل تلقى البركة في حياتك، في عمرك، في كل حاجة بتفعلها. فمهم جدا سامعين الأعزاء أن نرتقي بوعينا، أن نكون مع الله سبحانه وتعالى كما يجب، وأن ندرك أنه في لقاء الله سبحانه وتعالى لا سيما في أوقات الصلاة، في أوقات الدعاء، في أوقات الذكر، هذه الأوقات بالضبط بالتحديد هي مهمة جدا، يعني نلتقي، يعني فترة لقاء لك مع الله سبحانه وتعالى.

0: والدنيا ما عاد تسيرش. فنحاول نحن نستغل مثل هذه الأيام في أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، والحاجات الباقية عن الحق عليها. السنة بطول رأسها جالسة معنا، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أرجو غاية الرجاء أن الله يوفقنا لاستغلال هذه الأيام كما يجب، وكما يعني إن شاء الله بإذن الله إذا كان في محاضرات للسيد القائد نحن نسمع ونفهم، مش مجرد سماع لهذه المحاضرات ونمر عليها مرور الكرام. كم من محاضرات قد فعلوها لنا السيد القائد وقد نسينا؟ عهد الإمام لمالك الأشتر، أيضا وصية الإمام علي لابنه الإمام الحسن، مثل هذه المحاضرات حتى ولو ما فعلوش السيد محاضرات هذه السنة، نراجع المحاضرات الأولى، نستذكر ونذكر أنفسنا، نهتم. يعني الحمد لله أن الله من علينا بمثل هذا القيادة العظيمة والمباركة في هذه المسيرة، فمن هنا ندرك أن المسؤولية علينا كبيرة جدا، والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى عاقبته وخيمة جدا، خاصة بعد المعرفة. فالله الله في الاهتمام بمثل هذه الأيام بتزكية أنفسنا، بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى عودة صادقة، باستغلال هذه الأوقات على أكمل ما يجب، أنه يكون لك في ورد يومي بالصلاة، بالذكر، بالدعاء، بالتسبيح، بالاستغفار، بالقدر الذي نقدر عليه. حقيقة الحديث في هذا المجال شيق جدا، وخاصة نحن الأغلبية العظمى مننا مفرطين، فعلى الأقل نستغل مثل هذه الأيام. وخاصة أني ما بدي إلا مثل ما بنقول في السنة مرة، الله أعلم من عاد يجي السنة القادمة وعاده بخير وعاده عايش ويمكن تلحقه نفحات هذه الأيام. فالله الله في الاستغلال لها بالذكر، بالتسبيح، بالدعاء، بكل ما نقدر عليه، من أجل نرجع لله سبحانه وتعالى رجعة صادقة، من أجل نحصل على التوفيق والعون والهداية والصلاح في هذه الدنيا، من أجل نحصل على رضا الله في الدنيا والفوز بالنعيم الآخر إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا من هنا مثلا أطرح مقترح، إنه ما رأيكم نحاول خلال هذه العشر الأوائل من ذي الحجة إن إحنا نختم القرآن الكريم. طبعا ما يقدر الواحد يمكن في هذا الوقت القصير والوجيز انه يختم القرآن كامل، 30 جزء يقدر يختمها، يستصعبها شوية. ما رأيكم لو تتقسموا انتوا واصحابكم اجزاء من القرآن الكريم، جمع لك هكذا كل صاحب يأخذ له جزئين جزئين ثلاثة جزئين ثلاثة، وتحاولوا ان انتوا تختموها خلال هذه العشر الأواخر. وانا سأبدأ من هنا، من هذه يعني من هذا المقام، من هذه الإذاعة، إنه مثلا بيننا احنا الزميلات الذي هو أنا، خديجة، فردوس، آلة، سندس، زلفة، أماني، بتول، الأستاذة سعاد، إن احنا وش أتواصل معاهنا اليوم، إن احنا نتوزع الختمة بيننا خلال هذه العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة. أنت كذلك عزيزتنا المستمعة، أنت وهكذا مجموعة من صاحباتش توزع أنت وياهن، عملي جروب في الواتساب انه فلانة عليها جزء كذا وكذا وكذا، اتفقي معاهن، استأذني منهن، خذي موافقتهن وبدئي بتوزيع الأجزاء. هكذا عيكون الختم، ختم القرآن بدل ما هو منفرد عيكون بشكل جماعي، وأظن ان الأجر عيكون مضاعف أكثر.
0: العبادة الجماعية،
1: العبادة الجماعية. فيعني احنا نكون هنا استغلينا هذه الأيام استغلال أمثل. أيضا اتفق مثلا على الصيام،
0: على الإنفاق، نخرج كم ما قدرت، كل واحدة فينا تقدر تخرج كم ما كان، حتى لو هي 100 ريال، يعني هذيك تجمع 100 وهذيك 100 وهذيك 100 ويلا وتباركت وزاد الله الخير والبركة في، يعني أن تعطي يعني القليل خيرا من أنك تستحي من ولا حاجة. يعني هذا نعمة عظيمة وأيام مباركة. أيوة، والدنيا كما يقال هي سايرة وجاية، فنحاول نحن نستغل هذه الأيام العظيمة والمباركة. ومثل ما أمس ودعنا الأستاذ قاسم زبيدة سلام الله عليهم، وهم المعروفين جدا بحرصهم على صيام مثل هذه الأيام ومثل هذه الأوقات، و يعني مع أنهم لو كانوا موجودين بالتأكيد كانوا عيصوموا وعيفعلوا هذه الحاجة، فهذا شاهد حي فيما يعني نراه اليوم في واقعنا. مهم جدا نحن نستفيد من هذه الأوقات ولا نخليها تضيع سدى وهدر في مهب الريح. الله الله في استغلال مثل هذه الأوقات العظيمة وبركتها وعظمتها، وإن شاء الله بإذن الله نحن نتوفق. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا

0: إذن أعزائنا المستمعين، لتكن هذه الفترة هي أولى انطلاقتكم من محطة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن الفائدة قد وصلت إلى أذهانكم وستطبقون ذلك خلال هذه الأيام العشر من ذي الحجة.
1: وبهذا نكون سامعين وصلنا إلى ختام هذه الفترة ليومنا هذا. من صباح الخير يا قدس، أعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج أماني عبد الكريم مفضل. اذكرونا بدعواتكم دائما، ودائما كونوا بخير في أمان الله.

0: لك.
1: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود أحمد.
5: متكاتفون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأكارم والمستمعات، في هذه الفقرة، فقرة إحسان، التي ننقلها لكم من برنامج متكاتفون. في حلقة الأسبوع الماضي تواصلت معنا أم هدى. أم هدى هذه تعول 4 بنات، زوجها غايب عنها في عمل جهادي، وكانت تشتغل في بعض العطورات وكذا. اليوم معها ديون وعليها ديون وعليها التزامات. اتصلت لنا في البرنامج، اسمعوا ما قالت.
6: السلام عليكم، أنا في سنة في المضى في دولة الشرق، في أتقدم إليكم أننا يعني عندي ظروف صعبة، وهذه الظروف بسبب العدوان على بلادنا والحصار الخانق. أنا عندي يعني 300 إيداء، كان يعني جدي 300,000 صاحب البيت في هدفنا، يعني شهريا نخرج يعني، وبيقول له نهاية الشهر يعني يخرجوا لو سمحتوا، لأنه يطعم هو الكل يعني قوت بيته وقوت يوم هذا الإيداء. فأنا يعني كنت يعني الحمد لله كان معي مشروع صغير حتى العطور والبخور، بس بسبب الديون كسبت كل شيء، ثلاثة مسؤولي الديون، وكان ذلك يعني الإيداء. الديون يعني سهل، والأكل سهل، يعني قلت الواحد سهل هذا يعني عادي. لو جيهم مرابط يعني عندي 4 بنات، ما أقدرش يعني أخرج من البيت، ما بس يعني أين في يعني كل بنت
7: بتواصل بش زوجش؟
6: ايه بتواصل بي، بس يعني جدين سودارين بالظروف، يعني أتقدم إلى أصحاب القلوب الرقيقة والعظيمة أنهم يعني يساعدوني، رغم أن إحنا يعني ما كنا أبداً إحنا كان صعب جداً أن أنا أقدم وأتكلم في البرنامج، صعب علي جداً، بس بسبب الظروف هذا يعني كان يعني كل شيء سهله، لكن حتى الإيدر هذا قوي يعني. أيوة، يعني أنا الحمد لله في سبيل الله وبين سر مع الله سبحانه وتعالى، بس يعني كان معي هذا المشروع ما لبسي، بس بسبب الديون وبسبب يعني الظروف حتى المرابطين وحتى المجاهدين يعني يلا بلقوت اليوم هذا السحر، الرزق هذا يعني عادي يعني. وإحنا دائما السيد حسين يعني برح لنا هذا المسيرة القرآنية، إني أول شيء نفرس المستضعفين وإغاثة الملهوفين في جميع البلاد، في جميع بلاد العالم، يعني عد ما كان وإحنا في بلادنا.
8: تكافلنا
3: متكاتفون.
5: بعد أن سمعتم أم هدى وحالتها، أنا أدعوكم بداعي الخير وداعي الإنسانية أن نفزع معها بقدر المستطاع. أنا أول واحد أوصيكم ونفسي أولا بأن نتعاون جميعا، التعاون وأهل الخير يجمعوا لها تقريبا 6,000 ريال. الله يبارك فيك من تعاون، وأيضا الخير فيكم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم، من يجد في نفسه الرغبة الإنفاق، رقم الحساب في مكتب البريد 991-991، أو عبر محفظة جيب تحويل مشترك إلى رقم 77-553-5553، أو الاتصال بنفس الرقم 77-553-5553. الله يبارك فيكم ويكتب أجركم، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، وعملنا هذا هو لوجه الله. حفظكم الله ورعاكم.

لن تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي الى 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، عدنا.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور. هنا سام،
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام، سام. FM
1: إذاعتك أنت.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذا اليوم الجديد من 99 فاصلة ظهيرة. يوم جديد وموسم جديد من الرحمة والطاعات والعبادات والقربات الى الله. يوم جديد وموعد جديد لنجدد فيه الولاء والارتقاء والافتخار والاعتزاز باعظم مقدسات الله في هذا العالم، كتاب الله. اليوم لنضع كل الأحاديث جانبا، ولنتجاوز كل حوار، ولنتجاوز كل كلام، ولنضع أولويتنا وكل المواضيع فلتجنب، وليكن أهم اهتماماتنا وأول أولوياتنا في هذا اليوم هو أقدس المقدسات وأعظم المعجزات، كتاب الله عز وجل، وأهمية هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب. وكلما زاد الأعداء إساءة له سنزداد تمسكا به، وكلما تنصل الأعراب والمسلمين والمتأسلمين خذلانا لهذا الكتاب نحن سنعتز ونتمسك به ونرفعه عاليا. كتاب الله أول الأولويات وأكبر الاهتمامات وأعلى المقامات. كل الكلام يتأجل، وكل المواضيع تتروح إلى أماكن إلى وقت آخر، وكل الاهتمامات ممكن تتأجل وتتغير، إلا الاهتمام بكتاب الله، إلا التعظيم والنصرة لهذا الكتاب العظيم. لا يمكن أن يؤجل ولا يؤخر ولا يغير أبدا أبدا أبدا، ولا أن نخذله مهما تقادمت الأيام ومهما مضى الزمان. يجب أن نبقى متمسكين بهذا الكتاب، مناصرين له، مفتخرين بذلك، ومستفردين بهذا العظمة وبهذا الكتاب وبهذا الشرف.

0: كتاب الله اليوم ينادي، والجميع يخذل هذا الكتاب الأعظم والأقدس والأكبر. كتاب الله اليوم يحرق ونحن في أسوأ الأزمنة وعلى يد أحقر الناس وأحقر البشر. كتاب الله يحرق، ماذا بقي لنا لنغير عليه؟ وماذا بقي لنا ليكون لنا من أجله غضب؟ وماذا بقي لنا ليحرك الغيرة والمشاعر والحمية والإباء؟ ماذا بقي لنا لنواجه به الله ولنقبل عليه طالبين الرحمة؟ ماذا بقي لنا لندعي الانتماء إلى رسول الله؟ ماذا بقي لنا من مقدسات ومن خطوط حمراء لم يتجاوزها الأعداء أو سنتمسك بها أمامهم؟ لقد تجاوزوا بهذا الفعل المشين وبهذه الحقارة الدنيئة كل الخطوط وكل الحدود، وتجاوزوا كل المعقولات وكل ما لا يصح وكل ما لا يجوز وكل ما لا يعقل. بهذه الأفعال الدنيئة فعلوا ما لم يفعل من قبل في أي أمة أخرى، ما لم يفعله من قبلهم أسلافهم ولا أجدادهم ولا من ورثوا لهم هذه الدناءة، ما لم يتجرأ على فعله حقير ولا خنزير ولا أي بشر على مر التواريخ. ها هي أمريكا تجاهر به وعبر برلمانيها أحد أعضائها في مجلس الكونغرس يحرق القرآن الكريم ويهين القرآن الكريم، ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل أصبح الأمر اعتيادي كل فترة. هذا لا يمثل إهانة للقرآن، فالقرآن لا يمكن أن يهين حقير وبغل ونغل مثل هذا اللقيط. هذا لا يمس مقام القرآن، فمقام القرآن أسمى وأرفع وأعلى من أن يطاله مثل هؤلاء الحثالة. هذا لن يقلل من قيمة القرآن، فمقامه أكبر وأرفع وأعلى شأنا من أن يطاوله هؤلاء الشرذمة الحقراء المجرمين. هذا لن ينال ولن يقلل ولن يذل إلا من قيمة من يعلن أنه من أمة القرآن وأنه من أهل القرآن وأن كتابه القرآن. الكتاب محفوظ بأمر الله وسيبقى محفوظ، ولن ينال منه هؤلاء الأعداء المجرمين، ولن ينقصه شيئا بهذه الأفعال المشينة والحقيرة، ولن يقل مقامه ولا شأنه، بل سيقل ويذل كل من تهاون عن نصر هذا الكتاب، كل من تنصل عن مسؤولية الدفاع عنه. فمن يهين القرآن يعرف أنه لا يهين الكتاب الأقدس، بل يهين من يحمل القرآن، من يؤمن به. هو يعرف أنه لن يصل إلى مقام هذا الكتاب ولن يقلل من شأنه ولا من مكانته، بل هو يمعن في إذلال من يدعي الانتماء لهذا الكتاب، يمعن في إذلال من ارتضى لنفسه المهانة والذلة والهيانة، يمعن في إذلال أمة تنصلت عن كل مقدساتها، الأمة التي رأوها تتخاذل عن نصر أطفالها ونسائها وهي تقتل في غزة تجرأ ليمس مقدساتها، الأمة التي رأوها تسكت ومقدساتها الإسلامية ومسجدها الأقصى يهان ويدنس مرة بعد مرة هي التي أغرتهم ليتطاولوا على كتاب الله، الأمة التي تنصلت عن وحدتها التي أمرها الله بها وعن آيات القرآن وأصبحت تنفذ ما يأتي إليها من الغرب هي التي أغرت أعداءها ليدنسوا هذا الكتاب وهذه النسخة من المصحف الشريف. الأمة التي لم تعد تعرف كتابها هي التي أغرت العدو ليتطاول على مكانة هذا الكتاب ومقام هذا الكتاب. الأمة التي تنازلت عن مكانتها الرفيعة وتنازلت عن مقامها الكبير الذي اختاره الله لها واصطفاها إليه هي التي أغرت عدوها ليتطاول عليها وعلى مقدساتها ويدوسها بأقدامه في كل أقطاب الأرض وفي كل مكان وعلى مرأى ومسمع من الصغار والكبار في كل هذا العالم. الأمة التي لم تحترم نفسها لن يحترمها العدو، ولن يحترم مقدساتها، ولن يحترم لها شيئا بعد ذلك، وهو لم يحترم أصلا شيئا قبل ذلك. لكن الفرق بين هذه الأمة هو في أنواع هذه الأمة وطوائفها وأفرادها وشعوبها. هناك شعوب لا زالت إلى الآن تتجاوز كل هذا الذل ولا تلقي بالا لكل هذا الإجرام ولا تهن ولا تضعف رغم كل هذا التمادي. هناك في هذه الأمة من لا زال يرفع الصوت ويعلي السلاح ويعلن الاستعداد ويحارب ويضرب أعداء الله. هناك في هذه الأمة من لا زال يعد ويستعد ويستنفر كل يوم وفي كل مرة غضبا واستنفارا لكتاب الله، على عكس ذلك الجمع الغفير من المطبعين والمنبطحين والأذلاء الصاغرين في أمة الإسلام في البلدان العربية وغير العربية. هنا في يمن الإيمان وفي أمثال هذا الشعب في يمن الإيمان من لا زال يعتبر القرآن أول أولوياته وأهم مقدساته وأكبر معجزاته ويعلي من أجله السلاح ويستعد لأن يبذل من أجله المهج وأغلى الأرواح. ولهذا سننتصر بإذن الله. اليوم سنعمل إيقاف مؤقت للزمن، إيقاف مؤقت للزمن يا شعبنا، نوقف فيه كل المشاغل، كل الاهتمامات، كل الحياة، كل اهتماماتها لنخرج لكتاب الله. لن نخرج من باب البذخ، ولن نخرج من باب غدا سيكون الخروج، لن نخرج من باب الإسراف والترف في الوقت، أننا لا نملك ماذا نعمل ولا نملك أين نذهب ولم يعد لدينا ما نعمله فقط لنذهب لأجل القرآن. لا، سنخرج ونحن المحاصرون الجائعون المشغولون بأولوياتنا، الذين يحاول أعداءنا أن يشغلنا بلقمتنا، الذين مشغولون بالإعداد والاستعداد بالسلاح والاستنفار لمقاتلة الأعداء، الذين يلملمون صفهم الداخلي، والذين يعملون بآيات القرآن الكريم، والذين لكل منا هما منفردا وهموما عامة. وذلك سنوقفه كله، لأن ما بعد القرآن لا شيء، وإذا لم يبقى لنا القرآن فلن يبقى لنا شيء، وإذا لم يكن اهتمامنا للقرآن فلن يعد اهتمامنا مهما في أي شيء آخر. الله الله يا شعبنا، لنخرج كعادتنا، لا كلل، لا ضبح، لا ملل، لا يأس، لا كدر، لا تعود، لا تخاذل، ولا تهاون أبدا أبدا، ولا تقليل من هذا الموقف. لنخرج غدا على شكل ملايين للقرآن، لنخرج وكأننا لم نخرج في حياتنا مرة من قبل أبدا، ليكون خروجنا الغاضب دائما في أمام الإساءات للقرآن وكأنها المرة الأولى لنا في الخروج، وكأننا لم نخرج من قبل هذا الخروج أي خروج أبدا، ليكون خروجنا مدوي
1: ثبات بتأييد الله بمعونة

0: سنذهب إلى هذا الفاصل فاصل ونعود بعده لنواصل الحديث ونستقبل المشاركات في هذا اليوم اليمني الميمون لله ولكتاب الله. فاصل ونرجع نواصل.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
1: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم
6: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
8: ان اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاويه، انه يدفع بكم الى حيث تنالون سخط الله.
9: لنسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بارواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

0: غضب لله وكتاب الله، ولمثل هذا فليكون الغضب، ولمثل هذا فليكون النفير، وما عدا ذلك فلا يستحق شيء أن نخرج له إذا لم نخرج لكتاب الله.
1: جميعاً أعلنوا الصفر.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو مدفعياتنا 30 جزءا واعتقاداتنا

الغضب والنفير يا شعبنا فليكن غدا يوما مشهودا. الوقت الذي صار فيه الخروج نصرة للقرآن شيئا غريبا جديدا غير اعتيادي قليلا، سنجعل منه خروجا استثنائيا بإذن الله كبيرا، ودرسا لكل متهاون، ودرسا لكل متخاذل ومتنصل، ولكل من لا يرى أمامه حيلة ولا أسلوبا ولا وسيلة ولا طريقا لمواجهة الكفار ونصر القرآن. سنعلم غدا العالم من جديد أننا لا تتقطع بنا السبل ولا تنتهي أمامنا الطرق ولا نعدم الحيلة أبدا. وإذا تعلق الأمر بالقرآن فنحن من يكسر المستحيل ويصنع الفرق ويحقق النتيجة القصوى، ويكون حضوره أطغى من أي حضور وأكبر من أي محاولة تضليل بإذن الله. غدا سنكتب بخروجنا وسنرسم لوحة جديدة تؤرخ لمعنى العزة والانتماء للإسلام العزيز. نحن لن نخرج لنعطي القرآن شيئا من النصر، بل سنخرج لنعطى من القرآن شيء من الانتصار. سنخرج لنحمل القرآن فننتصر به، ونحظى بالعزة به، ونرتقي به، ونحظى بحماية الله وتأييد الله لنا باندفاعنا وتدافعنا واندفاعنا للدفاع عن القرآن وحمايته والانتصار له. من ينصر القرآن ينتصر، ومن يخذله يخذل. ونحن سنخرج لا لشيء، إنما لننجو من عقاب الله، لأن من يتنصل ويتخاذل عن نصرة هذا الكتاب سيعاقب، سيخذل، سينكس، سيذل على أيدي أذل خلق الله وأحقر خلق الله. من ضربت عليهم الذلة والمسكنة اليهود والنصارى، أنذل على أيديهم؟ لا والله. أنهان على أيديهم؟ لا والله. من أراد ذلك فذاك شأنه، ومن قرر أن يذل نفسه تحت أقدامهم فذاك شأنه. أما نحن فلا والله، لن يلقوا منا إلا السلاح الذي عرفوا بأسه في الميدان، والشدة التي لاقوها في كل معركة وفي كل مرحلة وفي كل مواجهة. لن يروا منا إلا الأنصار الذين فزعوا لله ولرسوله وقاتلوا في كل معركة بشدة وعنفوان، وضحوا بكل قليل وكثير، وكانوا أول الأنصار ولا زالوا خيرة الأنصار. نحن أولئك، وأحفاد أولئك، وبقية أولئك. نحن سنتمسك بالشرف الذي تتخلى عنه الأمة، حاضرون، مستعدون، جاهزون، ونحن أهل لذلك أن نتحمل الشرف والمسؤولية الذي تخلت عنها أمة الإسلام ظنا أن في ذلك السلامة من أمريكا، ولكن والله أن في ذلك الخزي والذل والهوان تحت أقدام أمريكا، والخزي والذل والهوان أمام الله يوم القيامة. أما نحن فنختار أن نواجه أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء كتاب الله، لأن مواجهتهم تعني الانتصار والعزة والكرامة. سنضحي، سنتحمل تبعات هذا الموقف، لكن أن نسكت على هذا الموقف ذلك أخزى وأذل وأكثر هوانا وضعفا وأكثر خسارة في الدنيا وفي الآخرة. لن نخسر دنيانا، فالخسارة في الدنيا أن نكون أتباع لأمريكا وإسرائيل، ولن نخسر آخرتنا فالخسارة في الآخرة أن نخضع لأمريكا وإسرائيل، وأن لا نخشى الله. وخشية الله تعني أن لا تخشى أعداءه، وخشية الله تعني أن تعمل بتوجيهاته، وخشية الله تعني أن تكون عزيزا قويا صلبا في مواجهة أعدائه، مبارزا منبريا للدفاع عن كتابه مهما كانت الأخطار، مهما كان الثمن، ومهما كانت التحديات. نحن سننتصر بهذا الكتاب، انتصرنا به سابقا وسننتصر له الآن، لننتصر به حاضرا ومستقبلا بإذن الله. كتاب الله رفعة لمن رفعه، عزة لمن اعتز به، نصرا لمن انتصر له. ولذلك نخرج، لا نخرج لأننا نملك طرفا من الوقت وطرفا من الهموم وطرفا من الانشغالات، لا والله. نحن أكثر الناس هموما وانشغالا، وأكثر الناس يعني لا نجد وقتا لنعيش في حياتنا الخاصة، فما بالك بأن نكون مثل غيرنا الذين أصلا لديهم طرف الوقت والمال والموقف
في كل الشعوب الإسلامية، لا يشغلهم شيء ولا يهمهم شيء. نحن من نعاني الحروب ونواجه الحصار، ونحن من نستعد لمواجهة المزيد، ونحن من لدينا هدف في هذه الحياة. على عكسهم، هدفنا أن نسعى لتحرير الأقصى ومواجهة الطغاة ونصرة كل مظلوم. ومع ذلك سنبرز كأننا المسؤولون الوحيدون عن نصرة القرآن ومواجهة الكفار، وسننتصر بذلك. هذا هو سبيل النصر، وهذا طريق الانتصار الوحيد، ولهذا سنستمر فيه نحن وأبناءنا وأحفادنا، كبارنا وصغارنا. سننفر ونستنفر ونتحرك ونذكر بعضنا ونشد بعضنا البعض ونشد أزر بعضنا، ونرفع القرآن وراية القرآن والعداء الصريح الواضح والشديد لأعداء الله ولأعداء كتاب الله. وسنعلن أننا نحن الوحيدون الباقون، وذلك شرف لنا. وسنعلن أننا حاضرون، وسنلقن العالم درسا كيف لمن أراد أن يهين مقدسات الإسلام، ودرسا للأمة الإسلامية كيف يجب عليها أن تعيش، وبمن عليها أن تتمسك، ولمن عليها أن تتوكل. غدا يا شعبنا لنرسم الصورة من جديد، لنرسم ملامح المستقبل من جديد، لنستنفر في صنعاء وفي كل الساحات، لنحمل القرآن، لنتشرف به، لنرفعه تاجا على رؤوسنا، ولنعلم العالم من جديد أن هذا الكتاب لم يخلق بعد من يريد أن يدنسه، ولن يسمح أبدا لأي أمة ولأي شعب ولأي دولة ولأي مسمى أن يطاول هذا الكتاب أو ينال منه. لا والله.

سنذود عن القرآن من كل أرجاء يمن الإيمان، سنهب كبارا وصغارا، نفيرا عارما وغضبا كبيرا، مقدسا لله ولوجهه الله ولكتابه الكريم. وهنا لابد أن نذكر من بادروا وسارعوا بالخروج أولا وقبل الجميع، أبناء ذمار الأبية الذين خرجوا بالأمس قبل الجميع وبادروا غضبا واستنفارا لدين الله ولكتاب الله ومقدسات الله، في الوقت الذي يتباطأ فيه العالم كله في الخروج نصرة لكتاب الله، يتسابق الشعب اليمني في قراه وفي حاراته ومديرياته ومحافظاته في كل أرجاء هذا البلاد. هذا شرفنا، عزنا، كرامتنا ووسيلة انتصارنا. هذا الكتاب هو أسمى وأرقى ما أعطانا الله، وهو أكبر وأعظم ما نتمسك به، وهو أجمل وأفضل ما نباهي به الأمم، وهو أهم وأول ما سننفر لأجله ونغضب من أجله. فالله الله يا شعبنا، الله الله في الاستنفار والتذكير. لا يكون الموضوع بالنسبة لنا مجرد شيء اعتيادي، ولا خروج روتيني، ولا خروج لقضاء موقف، ولا خروج يعني تمشي يعني نمشي الموضوع، لا، لنجعل خروجنا غدا خروجا مشرفا استثنائيا لنعطيه الأهمية والاهتمام والأولوية، لنخرج جميعا ولنوثق هذا الخروج. يجب علينا عند الخروج أن ننقل المظاهرات الميدانية الكبرى إلى مظاهرات إعلامية واسعة. بعد الخروج في الساحات كل واحد يخرج بتلفونه ويصور وينشر. كلنا يجب أن نحول التظاهرات الميدانية إلى تظاهرات إلكترونية. كل من يخرج عليه أن يصور خروجه، يصور نفسه في الساحة، يصور لنفسه موقف ما، وينشر هذا الموقف في كل مواقع التواصل. اعملوا لكم صفحات في كل مواقع التواصل وبوعي، وبوعي صفحات نكون فيها واعين، قادرين على المواجهة، عارفين كيف نتلقى وكيف نصد ونرد، وننشر كل خروجنا ليصل صوتنا إلى كل أرجاء العالم، ولننشر هذا القرآن الكريم واعتزازنا بهذا الكتاب الكريم وعداءنا لمن يعادي الكتاب الكريم بكل إباء وعنفوان وبكل قوة وموقف حازم. سلام الله على أبناء محافظة ذمار وقد بادروا بالأمس للخروج قبل الجميع، وسلام الله على كل المحافظات وعلى أبناء اليمن الميمون في كل المحافظات والمناطق في كل المديريات والأرياف. السلام على من لا زالوا يتمسكون بالقرآن ويعرفون الجميع معنى التمسك بالقرآن. سلام على شعبنا وهو يفي بوعده ومبادئه ويلتزم لدينه ومقدساته ويحافظ على انتمائه لكتاب الله. السلام على شعبنا وهو يستنفر. من الآن نبدأ التحشيد، من الآن نبدأ بالرسائل. ذكروا بعضكم البعض برسائل SMS، بحالات الواتساب، بمنشورات الفيسبوك، منشورات الإكس عبر تويتر، منشورات في إنستغرام، في كل مواقع التواصل، فيديوهات، صور، منشورات. كل إنسان وكل إنسانة، كل من له تلفون عليه مسؤولية، كل من بيده هاتف فعليه واجب أن يقوم بالنشر من الآن للترويج والتحشيد، وغدا بعد الخروج أن يقوم بالنشر والترويج للخروج ليظهر عظمة الخروج، ليظهر الملايين التي استنفرت وغضبت، ليظهر حجم الغضب اليمني، ليظهر حجم البأس اليمني والوفاء الشعبي الكبير الذي لا نظير له ولن يكون له نظير. فلنكن درسا لغيرنا، ولنكن عبرة في خروجنا لمن لم يخرج، ولنكن نحن الدرس والتأديب لكل من لا زال يفكر بالتطاول على هذا الكتاب، ولنكن نحن العقاب بإذن الله. وإذا لم يكن بيدنا الآن الاقتصاص من هذا المجرم الذي يعتدي مرارا وتكرارا على الكتاب، فلنكن نحن من يعلم غيرنا أن يخرج، ولنكن نحن أول من لا يقف مكتوف الأيدي، ولنكن نحن أول من يبذل أي حراك وأي موقف لنصرة القرآن، حتى نكون نحن من ينصر الكتاب ويعلم الناس كيف ينصرون هذا الكتاب. وسننتصر إن شاء الله بإذن الله، سننتصر، وما علينا إلا الاعتزاز بهذا الكتاب.
وما علينا إلا أن نستمر في مواصلة هذا المسار، وما علينا إلا مقاتلة الكفار، وما علينا إلا الاستنفار صغارا وكبار، وأن نكون كلنا مشاركين في النشر والتوعية والترويج والتحشيد. كل من معه تلفون عليه أن يبادر من الآن بالنشر والتحشيد في الواتساب، في الرسائل الاس ام اس، في مواقع التواصل، وغدا بعد الخروج فليكون من الناشرين والمروجين للخروج. صور نفسك وانشر، صور غيرك وانشر، الكل يجب أن ينشر لنعمل ضجة ومظاهرة إلكترونية على قدر المظاهرات الميدانية. كتب الله أجركم وكتب الله هذا الجهاد في رصيدكم إن شاء الله، وندعوكم لنكون غدا نحن الدرس اليمني الباقي والخالد لغيرنا، ونحن بإذن الله سنكون العقوبة النازلة بآيات الله على من يعتدي على كتابه. شكرا والسلام عليكم.

0: يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
1: ونسمع صوتنا للعالم، هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كتاب الله وعلى كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، في سورة يوسف وصلنا إلى الآية رقم 49، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. الآيات أحبتي الكرام لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن بعد أن رأى الرؤيا ذلك الملك وعزيز مصر رأى تلك الرؤيا، فأرسل إلى نبي الله يوسف أن يفسر له تلك الرؤيا. وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، ولعله أراد أن يبقيه لديه لتأويل الأحلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال يوسف للرسول الذي أرسله عزيز مصر: ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما بالهن قطعن أيديهن، أو ما بالهن دعون يوسف إلى الفاحشة. إن ربي بكيدهن عليم، وكيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة، كيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. المعنى أحبتي الكرام، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال الملك للنسوة: ما هو الباعث الكبير على مراودة يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، تنزيها لله الذي عصم يوسف، ما علمنا عليه من سوء، فليس سبب المراودة سوءا علمناه منه، كأن الغالب على المراود أن لا يراود إلا من قد سبق منه فعل الفاحشة معه أو مع غيره، فيتجرأ بذلك على مراودته. فلذلك فهمنا من سؤال الملك ما خطبكن، أي هل قد علمتن منه سوءا؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حال الحضور عند الملك وسؤاله وغياب يوسف، حصحص الحق أي وضح الحق، لأني الآن أعترف بالحقيقة، أنا راودته عن نفسه، لا أنه راودني عن نفسي، وإنه لمن الصادقين، لمن الصادقين في قوله هي راودتني. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك الإقرار بالحقيقة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني وأنا غائبة عنه، وأن الله لا يهدي، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يجعل الله كيد الخائنين طريقا إلى الخير ووسيلة له. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي تأكيد لإقرارها ورجوع عن تبرئة نفسها فيما سلف. إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه، إلا من رحم ربي، أي إلا من رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء، إن ربي غفور رحيم، فبمغفرته ورحمته يعصم النفس ويلطف بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه يوسف حين أتى، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة، أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وبصيرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجداداتها في تدمير الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية بعملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش ابن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادي، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير، وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم، لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عمليات موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال كنا قد سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية وقلنا: لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة؟ السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول، على جماعات، على جمعيات، أحزاب، شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين، كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا، وهل كانت مجزرة تنوما مجرد حادثة عابرة أم جرس مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نيد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر، بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى: ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرق، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد. الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن. ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن، ونظام آل سعود قرن آخر. قرن الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق، أو يمكن أن تنطلق على، أو أن أن أن أن تشتمل عليها، أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها، أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع، يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادين عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون؟ هؤلاء هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت، وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة أعشار الشر وإلى آخره. تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن، ليس معناه أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان. إنما يريد الرسول صلوات الله عليه وعلى أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن. فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان نجد السعودية الإمارات وغيرهم نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثه المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نيد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس، طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج إلا تدور في الفلك الأمريكي. الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية، ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن و النصرة جبهة النصرة و ما يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، كذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا التي تعني معناها بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا جماعات وفرادى، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرها وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء، متى قرن الشيطان. وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاة للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب ألا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسة، حتى إذا أسفر الصقر لذي عينين كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية. وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم يعقلون، لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك. وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد في حجاجنا، من حجاجنا في تنومة. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا الشهيد صالح بن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء، أيضا الشهيد صالح بن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة، قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة، في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث أنهم وقعت القصة أن المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: هنا سام تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام، سام. أف أم.
9: إذاعتك أنت.

0: إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: ها؟ هؤلاء الذين سجلونا في أبها؟ هم عسكر حركة عبد العزيز بن سعود. والله إنهم هم. هؤلاء الذين قتلوا حجاج بيت الله. لعنة الله عليهم.
2: جدك ابني محمد، جدك حسين يا محمد، جدك حسين جاء.
3: مولانا جدي
1: لا تقلق ثار يا صالح، بارجع
4: الثأر. كل ابني قاسم الثأر. الحمد لله
1: قاضي،
4: الحمد لله
1: يا قاضي،
4: رزق لك
1: قاضي. هذا عرض يا فاطمة، عرض وشرف.
2: أيوة يا خال، وإذا لقيكم هامر كيف هتفعلوا؟
1: أقاتل يا فاطمة واستشهد في سبيل الله.
3: ما هو استشهدوا، وإحنا يا جد أنا عندي ما أعرف عنه.
5: أين أقول لك تأكمل علي؟
6: وعليكم السلام. من أنت يا أخي؟
5: لا تحرك علي، وأنا جاي لا عندك.
0: تنومة الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 24.
3: اسمعوا من به ما سنن رجع
2: وبه. لا تتحرك،
3: مدري من به. سنن رجع،
2: نزل بندق يا محمد.
3: جدي حسين، جدي حسين جو، ومدري من كانوا بيحاكوا.
2: يمكن واحد من خبرتهم.
1: يا الله يا محمد، سلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أوف، تجعت ابني.
3: ماشي يا جد شوية، لكن سمعتكم وانتو بتحاكوا رجع.
2: هيا مه، ما تفعلتوا؟
1: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا فاطمة.
3: من هو هذا الذي معاكم يا جد؟
1: واحد من الحجاج، كان متخبي في طرف الوادي.
3: يا الله، نلقى بيذا الحين. يا رب نختض الحين يا جد.
1: الصبر يا محمد، اصبر شوية. اتي شوية زبيب ومقصقص يا فاطمة. اسكوبين في طرف محمد يشلها العم أحسن، قدوع يموت من الجوع.
3: حاضر يا جد، حاضر.
2: ما حنفعل يا خالد الحين، قولوا لي. والله انقد بكيت لو ما شبعت.
1: صلاة على رسول الله وعلى آله.
2: اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يحيى داري ان انتو هانا بالتحضب.
2: أيوة يا خال، هو داري.
1: يمكن يجي يدوركم لهانا إذا قدر يهرب من الوهابيين.
2: أيوة، ويعني ما نفعل يا خال؟
1: نصبر يا فاطمة، يمكن يجي يدوركم وإحنا ما بحد.
2: والله ما عدنا داري ما فعل. بعدكم يا خال.
1: بين أبشر إن هذا البقعة آمنة، والبنادق معاكم والأكل والماء.
2: ما قصتكم يا خال، للمه وانتوا أنعى تسيروا.
1: هانا يا فاطمة، أسير بساعتي أتي البغلة حكي وحك الحج علي الله يرحمه، والجمل حق أحمد فايع يرحمه الله، وارجع
2: للمه. أنت رحتوهن يا خال؟
1: خبيتهن في الوادي الثاني يا فاطمة. الحاجة حقي كلهم فوق البغلة دالحين. أسير وأنا راكن يا فاطمة.
2: اركنوا اركنوا يا خال. فاطمة بألف رجال.
3: قد ما كنت عمي أحسن الزبيب والمقصقص.
1: انتبه لأمك يا محمد، أنا راكن عليك. ارتاحوا وارقدوا لكم شوية، هنبكر فجر إن شاء الله.
2: وداعك الله، الله يحفظكم.
1: خاطركم.
3: في أمان الله يا جد.

عاد جيش عبد العزيز بن سعود محملا بالغنائم التي نهبوها من قافلة الحج اليماني، بعد أن قاموا بإشباع رغبتهم المتوحشة بذبح أكثر من 3000 حاج ظلما وعدوانا وغدرا في يوم الأحد 17 من ذي القعدة الحرام من عام 1341 الهجري الموافق للأول من يوليو تموز من العام الميلادي 1923، وتركوهم مجندلين في وادي تلومة وسدوان تنهشهم السباع والطيور، ولم ينجو من هذه المجزرة البشعة إلا أشخاص قلائل.

0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا
1: صباح إله. الخير يا جد.
0: صباح النور يا محمد.
1: صباح الخير يا عم حسن.
2: صباح النور يا محمد.
0: قد أمك جاهز يا بني مختارنا؟
1: قال أمي نراعي الخالتي خديجة مرة الحج صالح يمكن تجي للحين.
0: ناهي يا بني نراعي شوية.
2: باقي معنا قاسم يا نقيب حسين الذي كان متخبي معي وقتلوه الوهابي.
1: أيوه يا جد أنا سمعتهم بيلاحقوه ورموه بالرصاص.
2: قصدي ندفنه يا نقيب حسين ضروري ندفنه قبل ما نسي.
0: هذا واجب يا حج حسن سير ندفنه ونبترك في ندفن شهداءنا كلهم.
1: أجي معكم يا جد.
0: ماشي يا محمد أجلس عند أمك لا تفلتها وحدها.
1: حاضر يا جد خاضركم.
2: يا نقيب حسين.
0: ها حج حسن
2: بها قبالي غرقة كبيرة تصلح ندفن الشهداء فيها.
0: أيوة يا حج حسن ضروري ندفن أصحابنا. أنت داري أين قاسم؟
2: أيوة يا نقيب حسين داري نخطى من هنا جي بعد.
0: بسم الله. هاي طاق بالي.
2: بسم الله.

0: أين أنت يا يحيى؟ قد غربت وقد شرقت وأنت ما جيت يا يحيى. أين أنت يا يحيى؟ أين أنت؟
1: أي أي ماما ما خالتي خديجة جت، خالتي خديجة جت يما.
0: ما هو ما هو يا محمد، خالتك خديجة جت؟
1: أيوة ما أيوة جت خالتي خديجة جت يما.
0: إذاك الحمد لله،
1: إذاك عجيلة عندنا. إذاك
0: سري ابني محمد، سردي على في القراش ابني.
1: حاضر الآن يما، الآن
0: من قريب من هونك يا ابني.
1: حاضر حاضر يما،
0: ما تسرش بعيد.

0: صبحتم يا هادي.
1: هيا بش يا أختي.
0: كيف يا أختي؟
1: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدنتي؟
0: الحمد لله يا فاطمة. لقيت مريم مسكين زوجها هرب من الوهابي، جلست عنده وضيفتني الله يحفظها. هذا تمر ولقمة، كلوا عايشين وانتم جاوعين. هيا كلوا.
1: تسلمي تسلمي يا خديجة.
0: ها وهذا الجمل والبغلة من الدهن لهنا حك منهم؟
1: هولا هولا حك خالي حسين الله يحفظهم، جو أمس بعد ما سرتي.
0: الحمد لله يا فاطمة. باقي زوجك إن شاء الله تلقى.
1: إن شاء الله يا رب.
0: وأنا ألقى زوجي الحج صالح يا رب.
1: يا رب يا رب يا الله.
2: أهيما قد أنتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
1: جاهزين جاهزين يا محمد.
0: يلا توكلنا على الله. يلا يا فاطمة
1: توكلنا على الله. الله يقسم قلوبنا بالصبر يا رب.
0: توكلنا على الله.

0: الله لطفك يا الله لطفك. بتبصر يا نقيب حسين الغربان والنزور محلقات فوق الشهداء بتنهش لحومهم.
1: رحمة الله تخشاهم. أين عن القصحابنا؟

0: نعم الوكيل، والله ما قد حصلت مثل هذا المجزرة أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إجرام، مجرمين، إنا لله إنا إليه راجعون.
1: نهبوا كل شيء يا نقيب حسن، ما عاد خلوا ولا حد.
0: هؤلاء هم الوهابين، وهذا العمل ما يقوم بها إلا ناس حاقدين. ابصر يا حج حسون، قتلوا حتى الأطفال والنزوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: والله ما عاد باقي إلا شوية ويقرح عرق الجنان يا نبي بصر. قتلوا الحجاج كلهم يا نبي، كلهم.
0: قد بين بسر يا حج حسن. أن كنت جالس أنت وصاحبك قاسم، اسرع لا عاد يرجعوا هول الكلاء. اسرع معانا نسوى المراعية.
1: حاضر يا نقيب حسن. كنا هانعة هذا سيدي علي.
0: قم يا حج حسن.
1: سيدي علي
0: حياكم.
1: سيدي علي أبو طالب.
0: كلنا إليه يا حج حسن. هيا
1: يا رب. يا الله، قتلوا الكلاب الوهابي.
0: لا عاد تقهرني يتم ما قدنا فيه. قم هيا بحجر الله، قم بينكم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بسريانكي بحسن كف جسمه ملان رصاص.
0: سلام الله عليه. أكيد إنه قاتلهم وجعهم يا حج حسن، لو ما فعلوا به هكذا. بسر كيف وشابح الجنبي في يده. سلام الله عليه هذا البطل، دافع عن نفسه لو ما استشهد. رحمة الله تخشاه. باقي يحيى أين هو؟ ولا لا أثار. الله يستر يا رب ستر.
1: الحين ما نفعل يا نقي، جلنا نتفلم معانا ولا نتفنه هانا أبو قعادة؟
0: ما ينفعش نتفنه هانا يا حج حسان، ما عيصح شي هانا. ابتر كيف البقعة كلها من الحجاء؟ ما بالله نبزم معانا فوق البغلة ونبسر البقعة نتفنه فيها.
1: يا رب. سلام الله عليك يا سلام. سلام الله.
0: هذا يحيى يا حج حسن. يحيى نسبي يا حج حسن. أبو محمد قتلوا يحيى يا حج حسن.
1: سلام الله عليه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: سلام الله عليه.
0: يحيى قتلوا يحيى وجنب حمادي.

0: يعصم قلوبكم وقلوبنا بالصبر يا
1: يعني. يا قهران إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يرحمك يا يحيى، الله يرحمك يا يحيى أنت وصاحبك مات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وانت كم من اعداء الله الاوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب مرتك وابنك يا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا
0: اليه ما عاد كل مرته وابنه يا نجم.
1: الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يقسم قلوبهم بالصبر، الله يعصم قلوبهم بالصبر.
0: هيا
1: الله تشاك يا حي،
0: هم معي ندعي محمد يدي البغلة ونشلهم وندفنهم في الوادي.
1: اصبر شوية يا حج حسن، اصبر والله ما قدنا مستوعب.
0: بس ما
1: صبر
0: يا نقيب، مدري من بي داعيك، مدري من بي والنهانة يا نقيب، بنسمع صوت بي داعيك.
2: هذا الحج صالح، الحج صالح.
3: أنا هنا صالح اليمني يا نقيب حسين.
2: صالح اليمني
3: أنا هنا يا نقيب.
2: الحمد لله على سلامتك يا حج صالح.
3: يا الله
2: الحمد لله على سلامتك. ما فيك؟ ما هو تعبان؟
3: رجلي مكسورة يا نقيب حسين، مكسورة يا نقيب.
2: اديتي اديتي قصيد طويلة يا حج حسن، اسرعنا وصب رجلي.
3: جارك يا نقيب حسين، انا جارك انا نقيب حسين.
2: انا اربط رجلك يا حج صالح من فريق
3: نفسي انا نقيب.
2: ولا سير
3: زوجتي انا نقيب حسين.
2: ابشر يا حج صالح
3: حقكم،
2: زوجتك بخير متعافيه وجالس مع ام محمد زوجة يحيى، والحمد لله انك بخير.
3: الحمد لله الحمد لله. الله يبشرك يا نقيب حسين، الله يبشرك يا نقيب حسين.
0: انا نقيب حسين هذا الاصل.
2: اطرح سوا يا حج صالح، مد رجلك، مد رجلك، ايوه هكذا.
3: يا الله
2: على مد تربط رجلك.
3: يا الله
2: ادي الشل حقك يا حج حسن.
0: حاضر.
3: يا الله يا الله لك يا الله.
2: اربط
3: دلك دلك دلك
2: مد لعبت وجعك هنا.
3: يا
2: الله يا الله اصبر. ايوه
3: يا الله الحمد لله.
2: اصبر
3: يا
2: الله. كف عنك يا حج صالح، لو ما
3: تقصد كيف ما قتلوني ذول الملاعين.
2: إيه؟ لو ما ما قتلوك
3: تخبئت بين الشهداء. انا والقاضي احسن.
0: القاضي احسن ابو قازم.
3: ايه وهذه جثته كان بخير ونزف له ما مات.
0: الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع الاحجار.
2: خلاص يا حج حسن،
0: الله يرحمه.
2: ما عادش وقت البكاء هذا الحين. جينا سير ندي البغل والجمل، نرجع نبزهم ندفنهم في الوادي بسرعة. لا عاد يرجعوا الوهابيين.
3: قتلونا، قتلوا حتى الجرحى، قتلونا وسلبونا واحد واحد. عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله،
2: عليهم لعنة الله.

صوتك. أنا فرحت من جدي معي عندي بوال محمد. أول شيء ما بشل قاوم لك حق الفراق، ثانيا ما بشل هم لك حق الفراق، وسلامتك.

0: ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: نفسي يا فاطمة نفسي، في فضل دافي على عسل وسمر.

شنو هو؟

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أبي يا جد، أبي بين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي، ما أناش مصدق أن قد استشهدوا.
2: توكل على الله وما عيفلت الله حد.
3: كلام الصح يا خبري، خلونا نخطى عيرجعوها ولا الوهابين يقتلون، خلونا نخطى معنا.
2: لا تقلق،
4: ايش اقول لك انا جايب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيور.
5: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
6: وين الرسالة؟ عطني إياها.
2: لا بالخبر، هذا خطأ معاهم. هايس برجع فلتهم حجاج.
7: طا معانا أحسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدة طولت والله.
6: أخوان الغب غب وخالد بن جامح وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيب، هم قتلة أحجاج السيوط، وأنا والسلطان مالنا أي دخل.
8: كل واحد يترك النبرة ويقعد راسه يرد الكلام.
9: والله احنا مسلمين مثلكم، الاول انهبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد اشتغلنا.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
10: سام اف ام، وقفة إعلانية.
11: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
12: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
13: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
15: سبق فون، أصالة وتواصل.
16: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
17: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
10: سام اف ام، والعود احمد.
18: هنا سام،
19: تاريخ حي،
18: ثقافة مكتملة.
19: هنا سام،
18: حياة اجتماعية مرصودة.
19: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
18: سام اف ام،
19: إذاعتك أنت.
20: جارح بشليل.
21: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية، القيادة السعودية، النظام السعودي، كلام أخير مجابر ما عادت تسمعوا بعدها ولا حاجة إلا عملي يطيب النفس. رسالة من الشعب اليمني الذي واجه متاعبكم وتحمل باطلكم وتحمل سيرتكم البطالة وافعالكم وجرائمكم وكل ما فعلتوا فيه. كلمة تقطع كلام ثم مرقم مداد الدم وأوراق الندم. أرواحكم ما عاد اسلم، أنتم قاتلين النفس المحرمة، خربتوا بيته، شردتم من بلاده، اجوعتوا، حاصرتوا. الشعب اليمني بيقول والله ما أنتم متين من يد خطوة، روحوا لكم بغير أذاوة، غير دواره در وداويه، اخطوا الطريق، ما ينفعكمش الامريكي، ما ينفعكمش الاسرائيلي، على ما بتقاتلوا للمه الاذاوه، ما دشتوا، ما بتطوروا. ان كان يستسلم لكم الشعب فهذا حاجه مستحيله، ما هيش موجوده في الدم، ما بشي فينا. بعيد عليكم ان الشعب اليمني عايستسلم، فبيقول بحق الجوره، لا عاد فيكم جوره وعاد انتوا مبقين لجوره. اخطوا الطريق، المفاوضي والمحاورين معاكم اليمنيين، تفاوضوا وخرجوا لا طريق. يقولوا في المثال خيار الاحكام الاصلاح، يجي من الحق نصه وما راح على الراح، ما بش عندنا لكم شيء، والله ما في بدوننا حاجه، انتوا مديوني دم، انتوا بتنهبوا ثروات الشعب يا قياده السعوديه. اخطوا الطريق. بعد الحكاة هذا الوش من الوش ابيض بنتي المجابره هذا لله وفي الله، لا هو مننا عجز ولا احنا عاجزي، وباذن الله ما عنعجز ولا عيوقفنا حاجه ولا عيرزينا حاجه، وما مرزي للشعب الا التسلي للقياده، الناس مسلمين للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. اغنموها فرصه، جروها بجوده، جروها برجاله، عتقب ما عاد عيبقى. والله ان قد الشعب باغر، وان قدو يشتي يفرم السعودي قياده تافروا، لان ما همش فاعلين في البسيط. فالشعب بيقول اخطوا الطريق، اخطوا الطريق، غير الكلام هذا ما عاد القوش ولا عيتحقق لكم الذي في روسكم. ألف والدوران والحركات هذه كلها قد الناس تاريين. قلوا يا قيادة السعودية لكم 11 سنة وانتو بتقاتلوا الشعب هذا، 11 حاصرتوا، اجوعتوا، خربتوا بلاده، دمرتوا ممتلكاته، المصالح العامة والخاصة، فعلتوا أفاعيلكم، وفي النهاية وصلتوا لا طريق مسدودة. بتقولوا لنا هدنة، ما هي من هدنة، أي هدنة، على من بتضحكوا؟ هذا مشي هدنة، هذا لعبة سياسية، أو يملوا الناس أو إنه تفشل ودن تعذ من داخل. بعيد عليكم، ما عاد القوهاش، الناس ثابتي، الناس مكواي وجعي من أفعالكم. لا تقولوا إن الناس عيهجعوا مش مهاجعي ولا هم فلتي، الشعب يتحمل يصبر، لكن كما جاء يوم الكلب هو يفك لنفسه. فبنقول ما بش حاجة، خيرة الله عليكم، خيرة الله عليكم، اخطوا الطريق. نعش أحسن من هذا الحكاء، اخطوا الطريق، اخطوا الطريق. ما بتطلبوا من الشعب اليمني، ما بتدوروا مني لو ما بتفعلوا هكذا، بتطبعوا مع يهودي ونصراني، عملاء ليهودي ونصراني، ما ثمار القواعد الأمريكية الذي لها سني داخل الأراضي العربية والإسلامية. ما فعل الأمريكي، ما عاد استرشوا به لروحه، من عيو به لكم، من عيحميكم، إلا جروها بجودة، ما حد لحد ومن قم بركبة غيره اكتسرت. إذا كان الأمريكي ما عاد قدرش يحمي نفسه وممتلكاته ومصالحه وما معه، من عاد يوبه لكم أنتو؟ فأنتو داريي بالشعب كما بغر، وأنتو مجربي شعب حرام انه يكفت غدا من فوق راسه وهو ذاهب جوع، ما هو اسف، الا جروها بجوده. راجعوا نفوسكم، راجعوا نفوسكم، عاد فيكم رجال عقلاء، تشاوروا وخلوا اليهودي والنصراني هانكا، فلتوا ابوه انذروا ابوه ورجعوا لا صوابكم، وان قد افسحر حمر راح من فيكم. الوش من الوش ابيض قتيل بعد نذير، لا رحمه الله، ما بنقولش الكلام هذا عاجزي ولا يئسنا ولا كفاية، ماشي والله ما بنقول إلا من مصدر قوة. أنت لا شك ذني ومصالحك، مصالحك كلها عد عدمها، إحنا والفي، إن جا الخير نعتاده وإن جا الحراف إحنا وتاده، لكن أنتو ما عد عيبكاش، كده أنتو والفي للرفاهية، كده أنتو والفي للأنس والهياص والمراقص واللغمج، والفي ارجعوا لا صوابكم، وعوذبوا من الشيطان، وتوبوا وارجعوا إلى الله، باب التوب مفتوح. مثل هذا الأيام أنتوا قتلتوا أكثر من 3000 نسمة قبل 100 سنة، مجزرة تنوم ولا نسيتوا. الله والنبي عليكم، اخطوا الطريق، خير عليكم، عتقب ما عاد عيبكاش، جربتوا في الواقع وبصرتوا حيركم بعينكم، ما فعلتوا، ما حققتوا، ما سويتوا، قرها ميلحوا، قال والحلم رويها النج ولا ترويها الطريق، والنقدي ظلمي عليكم ما لكم الله تستضوا سواعد الرجال عددتيكم عددتيكم إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشلي.
20: صوت محور الجهاد والمقاومة إذاعة سام اف ام والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقاً رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
7: دعم الأسر المنتجة هو أرقى أنواع التكافل الاجتماعي، فنحن لا نعطي صدقة بل نمنح فرصة عمل، تحفظ الوجوه وتصون الكرامة وتحول الأسرة من مستهلكة إلى معيلة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود أحمد.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
10: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
11: نحن سنوق هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
10: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
11: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربعي وطننا الحبيب والغالي. عندما وضع المخبول أو الوغد ترامب وصدر بيان مشترك حول موضوع الخطة اللي وضعها لغزة، وأنا قلت في تلك المرحلة يعني في أول ما وضعوا الخطة هذا الوغد ترامب قلنا لهم هذه أفخاخ يعني فخ للحمساوين، لأنه الحمساوين كانوا منتصرين على أمريكا وعلى بني صهيون في فلسطين، كان انتصار فظيع سنتين ونيف أو سنتين وشوية يعني، وهم بيحاربوا أعتى دولة وأقوى سلاح في العالم يعني، واستطاعوا أن يكبدوهم ويخسروهم بالمليارات وما استطاعوش ينقذوا حقهم الرهائن، وكان الرهائن عبارة عن جسر يتخطاه الحمساوين لعبور بر الأمان ولتحقيق النصر الحق. فقام ترامب باتفاق مع النتن، يعني النتن هو اللي وضع الخطة وتأهل ترامب، وترامب هو اللي لأنه ذحين المشكلة، مش المشكلة في ترامب إنه أداة في يد نتنياهو أو في أيدي الصهيونية، يعني ما يقول لك نتنياهو يا ترامبلي نفذ، وهو خاضع ساكن، هذا اللي هو ترامب، هذا المجنون المعتوه. عموما يعني فصدر بيان مشترك لكل من الأردن ومصر وقطر والإمارات إلى جانب باكستان وأندونيسيا وتركيا، مع هذا البيان يؤيد موافقة حماس على خطة ترامب البغل حول غزة. وهل يتوقع كل ذي عقل وذي لب راجح بأن ترامب سوف يعمل خطة في صالح الفلسطيني؟ مش عارف إن كانت عقولهم هؤلاء الدول الستة والسبع، الأردن ومصر وقطر والإمارات وباكستان وأندونيسيا وتركيا، يعني سبع دول بالله عليك تؤيد بيان بأيد خطة بيوضعها ترامب ضد الفلسطينيين في غزة، وهم عارفوش إن اللعبة وبصغة وقدرة بيلفوا. يا رجل إذا كان كلمة حرب لحتى الآن قائمة اللي على غزة قائم يقول لك حرب، ما هوش عدوان، ما يبي كلمة عدوان لها أسبابها ولها توابعها، والإعلام العربي قدوم مطبع 100% مطبع، لأنه بينفذ ما تقول له بني الصهيون، عصابة بني الصهيون في فلسطين، حرب ما فيش عدوان، زي ما هو الآن حاصل. الآن إيش اللي حصل على إيران؟ عدوان واضح، لا تقول لي كيني ولا ميني، عدوان واضح 100%، لا يسموها حرب. هم ما يدركوش ولا كيف يعني، أو إنه بيهددون، أنتم لا تقولوا عدوان، لأنه كلمة عدوان عند العالم معروفة، هذا شخص اعتدى على بلد وعدوان عنده، وكلمة عدوان يترتب عليه أشياء كثيرة في القانون الدولي، حتى هم مش يقرروا على القانون الدولي بني صهيون وأمريكا. يا أخي إيران ما حاربتك، أنت اللي جيت من آخر الأرض يتدي على بلد مسالم، لم يدخل أي بلد يختطف رئيسها أو يختطف ملكها أو يهدد بأنه سيضيف دولة إلى بلده أو يهدد بأنه سيضيف جزيرة من جزر يشلها، ما عملوش كذا الإيرانيين، ما عاد حالهم، بيحاولوا يواكبوا الحياة. أنتوا رافضين لإيران أن تعيش حياة كريمة يعني، أنتوا رافضين لأنه أنتوا جبلتوا أن تأخذوا من الدول العربية كل تلك الأموال اللي أخذتوها 5.5 تريليون، هذه تغني الأمة العربية والإسلامية كلها بمشاريعها، بتكنولوجياتها، بالبحث العلمي، بالابتكارات، بالاختراعات، تصنيع 5.5 تريليون، تغني العالم الإسلامي والعالم العربي، مع هذا سلموها يعني بكل بساطة وبكل سذاجة، وعاد واحد طويل أهبل زي ما قالت المصرية، أحد المصريات، واحد أهبل طويل هكذا تدلوا طيارة خاصة، وكأنه ما يعرفش في القوانين في أمريكا، هذا الطويل الأهبل هذا الدهل يديله طيارة خاصة هدية منه يعني عشان يتقرب إلى ترامب. تتقرب من مين يا تعبان؟ تتقرب من مين يا حيوانات؟ تتقربوا من؟ هذا الرجل صهيوني بالدرجة الأولى، صهيوني بحت، ودخل شفتوه بيروح هذا المبكى ويبكي ويحز راسه ويدق راسه في الجذر يعني صهيوني، ومع هذا بتسلموا لأنفسكم وتقولوا له حماس وحماس وحماس وحماس وحماس، عمل خطة ضد حماس وحول انتصار حماس إلى هزيمة الكلب، مع احترامي للمسلمين يعني، حول نصر حماس إلى هزيمة بواسطة حقها الخطة اللي عملها. وبعدين بني الصهيون اخترعوا خطة أخرى يعني إلى جانب خطة ترامب، عملوا الخط الأصفر والخط الأحمر والخط الأخضر عشان يستولوا على الفلسطينيين، لأنه الفلسطينيين مضطرين يوافقوا على أي شيء يعني، لأنه قد سحقوا، دمرت بلادهم، والكل لا يفهم ولا يعي ولا يفقه، لأنه يعني كلهم لهم مصالح، وكلهم هذول مطبعين مع الصهيونية يعني، سواء كانت قطر أو مصر تركيا، كلهم في عندهم علاقات مع بني صهيون يعني مطبعين. ليش الخبر هذا؟ لأنه يعني هم فاكرين أنفسهم أنهم أذلة قدام بني صهيون، إلا أن بني صهيون بتعنتروا على هؤلاء العربان، دوم تعادل المواطن حرة ما بينه ودائما الوطن حرة مستغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه الله

إله إلا أنت القوي العزيز، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: عظيم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كتاب الله وعلى كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، في سورة يوسف وصلنا إلى الآية رقم 49، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. الآيات أحبتي الكرام لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن بعد أن رأى الرؤيا ذلك الملك وعزيز مصر رأى تلك الرؤيا، فأرسل إلى نبي الله يوسف أن يفسر له تلك الرؤيا. وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، ولعله أراد أن يبقيه لديه لتأويل الأحلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال يوسف للرسول الذي أرسله عزيز مصر: ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما بالهن قطعن أيديهن، أو ما بالهن دعون يوسف إلى الفاحشة. إن ربي بكيدهن عليم، وكيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة، كيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. المعنى أحبتي الكرام، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال الملك للنسوة: ما هو الباعث الكبير على مراودة يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله، تنزيها لله الذي عصم يوسف، ما علمنا عليه من سوء. فليس سبب المراودة سوءا علمناه منه، كأن الغالب على المراود أن لا يراود إلا من قد سبق منه فعل الفاحشة معه أو مع غيره، فيتجرأ بذلك على مراودته. فلذلك فهمنا من سؤال الملك ما خطبكن، أي هل قد علمتن منه سوءا؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حال الحضور عند الملك وسؤاله وغياب يوسف، حصحص الحق أي وضح الحق، لأني الآن أعترف بالحقيقة، أنا راودته عن نفسه، لا أنه راودني عن نفسي، وإنه لمن الصادقين، لمن الصادقين في قوله هي راودتني. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك الإقرار بالحقيقة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني وأنا غائبة عنه، وأن الله لا يهدي، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يجعل الله كيد الخائنين طريقا إلى الخير ووسيلة له. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي تأكيد لإقرارها ورجوع عن تبرئة نفسها فيما سلف. إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه، إلا من رحم ربي، أي إلا من رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء، إن ربي غفور رحيم، فبمغفرته ورحمته يعصم النفس ويلطف بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه يوسف حين أتى، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة، أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وبصيرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الشيء الذي يجب أن نهتدي به هو القرآن الكريم. العودة للقرآن الكريم للاهتداء به هو الطريق الصحيح، هو الأسلوب الصحيح، لا أن نظل على ما نحن عليه ونفهمه أنه كل شيء وكل ما يطلب منا من جهة الله سبحانه وتعالى. تسير في حياتك، تصوم، تزكي، تصلي، وتعتقد أن هذه هي كل شيء، الأشياء التي أنت عليها. العودة للقرآن لمعرفة ماذا يريد منك، ما هي التوجيهات الإلهية التي يجب أن تنطلق فيها، هو الأسلوب الصحيح. العودة للقرآن للاهتداء به بشكل عام هو الأسلوب الصحيح. ثانيا، أكد أن الحديث عن الجهاد، الحديث عن المواقف القرآنية العملية في مواجهة أعداء الله، الحديث عن نصر دين الله، عن بذل المال، عن بذل النفس، عن العمل، أصبح منطقا نادرا لا نسمعه من وسائل الإعلام في مختلف البلدان العربية إلا في النادر. أصبح غريبا أن يتحدث الإنسان عن أنه يجب أن نتخذ موقفا من أعداء الله، مع أن الله في القرآن أمر: وتكن منكم أمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثالثا، أكد أنه لو نظر كل واحد منا إلى شاشة التلفزيون أو استمع إلى الأخبار لسمع بأذنيه أن هناك فرقا من مختلف الدول الغربية من اليهود والنصارى مقاتلين في مختلف بقاع الدنيا في البر والبحر. هؤلاء هم من كانت مسؤوليتنا التي أراد الله لنا أن نقاتلهم حتى يكونوا أذلاء صاغرين، من نصل بهم إلى درجة ألا يفكروا أن يعملوا شيئا ضد الإسلام والمسلمين. لكن أصبح الواقع بالمقلوب، إذا ما أتيت لتذكرهم بالجهاد يستغربون من حديثك، وعندما تقول هناك حركة لهؤلاء يجوبون البحار، يتحركون في مختلف البلاد العربية والإسلامية بقطعهم العسكرية لا يستغربون. رابعا، أكد أن الناس فيما بينهم يتهادنون. العلماء يرون أنفسهم معذورين لأن الناس لا يتجاوبون، والناس قد يرون أنفسهم ليس هناك ما يجب أن يعملوه لأن العلماء لم يقولوا شيئا. لكن يوم القيامة قد يكشف الواقع فلا نعذر، لا نحن ولا علماؤنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأن البعض من أجل أن يتحرك، أن يتخذ موقفا من أعداء الله، وأن يتحرك في عمل أمر الله به في كتابه الكريم، يريد أن يأتي العلماء كلهم ليذكروه من أجل أن ينطلق. ومن ينتظر العلماء جميعا أن يتحركوا أو أن يقولوا فهو من ينتظر المستحيل. وفي نفس الوقت العلماء مع الناس قد يكونوا متهادنين، لأن العلماء ينتظرون الناس والناس ينتظرون العلماء، ولكن لا عذر للناس ولا للعلماء. الله سبحانه وتعالى، هذه النقطة الخامسة، أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يقول الإنسان. إن كان كلام هداية وتذكير بهداية فإنه المطلوب، ومن يذكر الناس بما يجب عليهم هو المطلوب، ولا عذر لهم أن يقولوا الآخرون لم يتحدثوا معنا. الله تعالى خلد ذكرى مؤمن آل فرعون في سورة غافر وفي غيرها تحدث عنه، كذلك عندما قال أولئك الرجلان، قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما، عندما ذكروا قوم موسى خلد تذكيرهما مع كلام نبيه موسى، ولم يقل قال عالما، بل قال رجلان، قال رجلان يخافون من الله، رجلان يعرفون كيف يتحركون، رجلان يهتمون بتنفيذ التوجيهات، فخلد الله كلامهما مع كلام نبيه. فأي تذكير يأتي من أي رجل إذا كان هو المطلوب يجب عليك أن تتحرك، ولا عذر لك أن تقول أن الآخرين لم يتحدثوا أيضا. سادسا، أكد أننا نحن الآن يجب أن نقارن أنفسنا باليهود، فإذا ما وجدنا أن اليهود هم أكثر اهتماما بقضاياهم، أكثر اهتماما بشؤونهم، أكثر اهتماما بديانتهم، فإن هذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهود. إذا أصبح اليهود أكثر اهتماما، أكثر حركة، فإن هذا يدل على أننا أصبحنا أسوأ منهم. هذا من أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: فعندما ترى أن الأمة العربية، أن الأمة الإسلامية أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه، وترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا ومنة عظيمة على العرب أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رقما كما يقول البعض، لم يكونوا يشكلون أي رقم في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم، كتابا جعله أفضل كتبه ومهيمنا على كل كتبه السماوية السابقة. ألم يقل هكذا عن القرآن الكريم؟ بلغتهم نزل القرآن الكريم، أراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك هي تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا، فيكونوا هم سادة هذا العالم، يكونوا هم الأمة المهيمنة على هذا العالم بكتابه المهيمن، برسوله المهيمن، بموقعهم الجغرافي المهيمن. حتى الموقع الجغرافي للأمة العربية هو الموقع المهم في الدنيا كلها، والخيرات، البترول تواجده في البلاد العربية أكثر من أي منطقة أخرى. العرب ضيعوا كل هذا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه، ما يحصل في الدنيا من فساد على أيدي اليهود والنصارى لو استجبنا وعرفنا الشرف الذي منحنا إياه، الوسام العظيم الذي قلدنا به، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو تحركنا على هذا الأساس لكان العرب هم الأمة المهيمنة على الأمم كلها، ولا استطاعوا أن يصلوا بنور الإسلام إلى الدنيا كلها، لأنه أين بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يبعث في مكة في قرية داخل البلاد العربية وهو رسول لمن؟ أليس رسولا للعالمين جميعا، للبشرية كلها؟ إذن فمن هو المكلف بأن يحمل رسالته للآخرين؟ أليس هم العرب؟ القرآن أين نزل؟ نزل في مكة وفي المدينة، داخل البلاد الإسلامية أو داخل البلاد العربية، وهو يقول عنه أنه للناس جميعا، كتاب للناس جميعا. إذن فالعرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي قلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. هل تفهموا هذا؟ عندما أضاع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. إذن هنا مررنا بنقطتين. الأولى أنك عندما ترانا نحن المسلمين، نحن العرب تحت رحمة اليهود والنصارى، هذا يعني أننا في واقعنا في تقصير أمام الله أسوأ من اليهود والنصارى، أن تقصيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. ثانيا أن الله بعث رسولا من العرب تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم، وأنزل أفضل كتبه بلغتهم، وأراد لهم أن يكونوا خير أمة تتحرك تحت لواء هذه الرسالة وتحمل هذه الرسالة فتصل بنورها إلى كل بقاع الدنيا. لكن العرب ضيعوا، لم يتحركوا، فكان ما يحصل في الدنيا هذه من فساد العرب مسؤولون عنه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب اليهود في كل الأماكن التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية: بنو قريظة، بنو النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى على اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود، وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم؟ من الذي يتحمل مسؤولية يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم، أي العرب، أن يسبقوا هم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، لأنهم قصروا، وهم من أفسحوا المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم بالنهوض بدين الله حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا في العالم، ثم يهيمنوا على المسلمين، ثم يستذلون المسلمين، يستذلون العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا نحن المسلمين، نحن العرب، وللأسف الشديد تحت أقدام اليهود والنصارى. إذن العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم ألا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوهم بنور الإسلام إلى بقاع الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم في الدنيا كلها. إذن هذا نقطة مهمة، فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه لأنهم قصروا. الكثير الذين لا يعرفون وضعيتنا هذا ولا يعرفون أين موقعنا أمام الله سبحانه وتعالى، إنه موقع تحت موقع اليهود والنصارى إن كنتم تفهمون هذا، تحت اليهود والنصارى. لأننا أضعنا، والزيدية بالذات تقع المسؤولية عليهم أكثر من غيرهم. هؤلاء الذين نتحدث معهم ثم يستغربوا كل ما نقول، الذين نتحدث معهم ثم يروننا نتحدث عن شيء لا أساس له، لأننا أصبحنا الآن نعيش في حالة التيه كما عاش بنو إسرائيل. بنو إسرائيل عاشوا بعد أن قال لهم نبيهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فرفضوا، قالوا في الأخير: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. عندما ترى نفسك أنك لا تتعقل ما يقال لك، أنك لا تهتم بما يطرح أمامك، أنه لا تثيرك الأشياء هذا التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنت واحد من التائهين، أنت واحد ممن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا نقطة مهمة جدا. إذا أصبحت أنت لا تتعقل ما يقال لك، لا تهتم بما يطرح أمامك، لا تثيرك الأشياء التي تشاهدها في الساحة العالمية، فاعلم بأنك تائه، أنك واحد من التائهين. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفهم هو؟ ألم يقل: وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقل موسى عليه السلام لهم: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ ألم يقل الله عنهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ ألم يقل هكذا؟ ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون بآيات الله، فقال: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى، من اعتدى، ستضرب عليه الذلة والمسكنة. من فرط في المسؤولية، نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. ومن العجيب أن الكثير منا يظنون أننا نتجه إلى الجنة، وليس صحيحا، ليس صحيحا أننا نتجه إلى الجنة. العالم منا يقول: هي دنيا وهي أيام، إن شاء الله نموت وندخل الجنة. لا أعتقد ونحن على هذه الحالة. يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، وعندما قصروا وتوانوا، وعندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى لك في القرآن الكريم: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هو يقول لك وللآخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت واعتديت، إذا ما قصرت في مسؤوليتك، ستعرض نفسك لأن تضرب عليك الذلة والمسكنة، وأن تتيه كما تاه بنو إسرائيل من قبلك. وهذا نقطة مهمة، أننا نحن عندما فرطنا في مسؤوليتنا كعرب، وعندما فرطنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى باعتبار آثارها وتداعياتها وإن اختلفت في شكلها. واليهود والنصارى لماذا ضرب الله عليهم الذلة بعد أن اصطفاهم، والمسكنة بعد أن اصطفاهم؟ لماذا لعنوا بعد أن اصطفاهم؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك. كل هذه أتت بسببهم هم، بسبب عصيانهم، بسبب اعتدائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بمعنى أن من فرط في المسؤولية، أن من عصى واعتدى، من يعصي ويعتدي سيكون حاله حالهم. إذا عصيت ستضرب عليك الذلة والمسكنة كما ضربت عليهم. الشيء الواضح أمامنا جميعا هو أن إسرائيل مهيمنة على العرب، أليس كذلك؟ هو أن اليهود والنصارى يستذلون المسلمين، أليس كذلك؟ أليس واضحا؟ نرجع إلى القرآن الكريم، ألم يقل الله عن اليهود والنصارى بأنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة؟ ألم يقل هكذا عنهم في آيتين في القرآن الكريم أنه ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ إذن فلماذا نحن أذلاء تحت من ضربت عليهم الذلة، ونحن مساكين تحت من ضربت عليهم المسكنة، ونحن أيضا تحت رحمتهم في غذائنا، في كل شؤوننا تحت رحمة من قد باءوا بغضب من الله؟ ما السبب في ذلك؟ هو أننا فرطنا تفريطا خطيرا، وقصرنا تقصيرا كبيرا، وإلا لما كان اليهود يمتلكون هذه الهيمنة، ولما كانوا قد ملأوا الدنيا فسادا. ألم يملأ اليهود الدنيا فسادا؟ ألم يصل فسادهم إلى داخل كل البلاد الإسلامية، إلى كل قرية، إلى كل بيت تقريبا؟ فسادهم الثقافي، فسادهم الأخلاقي، فسادهم السياسي، فسادهم الاقتصادي، الربا. أليس من المعروف أن بني إسرائيل هم كانوا المشهورين بالتعامل بالربا؟ التعامل بالربا الآن أصبح طبيعياً، وأصبح تعاملاً اقتصادياً طبيعياً داخل البلدان العربية كلها. البنوك في البلدان العربية تتعامل بالربا بالمكشوف، والشركات تتعامل بالربا بالمكشوف. ألم يفسد بنو إسرائيل حتى العرب أنفسهم، وحتى جعلوا الربا الذي قال الله في القرآن الكريم وهو يحذر منه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يتهدد بحرب من جهته ومن جهة رسوله لمن يتعاملون بالربا، ثم يصبح الربا شيئا طبيعيا، شيئا طبيعيا في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية. السفور والتبرج، تجد بعض النساء في القاهرة وفي معظم العواصم العربية، وبدأ في صنعاء أيضا بشكل متدرج، كل سنة أسوأ من السنة الماضية، أصبح شيئا طبيعيا. لا تفرق بين المرأة المسلمة والمرأة اليهودية، لا تفرق بينهن، شكلهن واحد، ثقافتهن واحدة، زيهن واحد. أليس هذا من إفساد اليهود؟ ثم إذا وجدنا أنفسنا على هذا النحو، فإن معنى ذلك بأن من هم في الدنيا أذلاء تحت من باءوا بغضب من الله، أنه ربما قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. إذا أصبحت ذليل تحت من ضربت عليه الذلة والمسكنة بغضب من الله، معنى أن الله قد غضب على هؤلاء كما غضب على أولئك. عندما يصبح العرب تحت رحمة بني إسرائيل الذين غضب الله عليهم وضرب عليهم بذلة ومسكنة، يعني أن الله قد غضب على هؤلاء أكثر مما غضب على أولئك. فإذا كان هؤلاء ينتظرون الجنة وهم من غضب الله عليهم في الدنيا، والغضب من الله لا يأتي هكذا حالة لا أحد يعلمها، آثارها تظهر، الغضب من الله، السخط على عباده، على أحد من عباده، تظهر آثاره في حياته، تظهر آثاره بشكل ملموس. إن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أليس وضع الأمة العربية وضعا سيئا جدا في حياتهم المعيشية في كل شؤونهم؟ أصبح العربي لا يفتخر بأنه عربي. من هو ذلك الذي يفتخر بأنه عربي؟ هل أحد أصبح إلى درجة أن يفتخر بأنه عربي؟ أصبح العربي الذي يتجنس بجنسية أمريكية أو بريطانية يفتخر بأنه استطاع أن يتجنس، أن يأخذ الجنسية الأمريكية، أنه عربي أمريكي. لكن العربي الأصيل، العربي الذي لا يزال عربيا، أصبح لا يرى بأن هناك بين يديه ولا في واقع حياته ما يجعله يفتخر بأنه عربي، لأنه مبتعد عن الشرف الذي قال الله وإنه لذكر لك ولقومك. يقول المفسرون في معناها وإنه لشرف لك وشرف لقومك أن يكونوا هم من يتحملون هذه الرسالة العظيمة، أي أن الله أعطى العرب أعظم مما أعطى بني إسرائيل، أن الله منح العرب من النعمة ومنحهم من المقام أعظم مما منح بني إسرائيل في تاريخهم، ولكن العرب أضاعوه سريعا. ومن بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأت إضاعتهم لهذه الرسالة التي هي شرف عظيم لهم. ثم نحن هكذا جيلا بعد جيل إلى الآن، وفي هذا الزمن تجلى بشكل كبير، تجلى بشكل واضح آثار تقصيرنا مع الله سبحانه وتعالى، آثار إهمالنا في ديننا، آثار عدم استشعارنا للمسؤولية أمام الله، ظهرت آثاره على هذا الشكل المؤسف الذي أصبحنا إلى درجة لا نكاد نعي ما يقال لنا ولا كيف نواجه الخطر الذي يتهددنا. ارجع إلى القرآن الكريم، ثم ارجع إلى الأخبار، فانظر أين موقعك، من الذي احتل موقعك في العالم؟ هم الألمان والفرنسيون والأمريكيون والبريطانيون والكنديون والأسبانيون وغيرهم، هم من ملأوا البحر من حولك وملأوا الخليج من حولك، هم من أخذوا مواقع داخل بلادك، هم من أخذوا قواعد عسكرية في أرض الحجاز وفي غيرها. هذه هي مواقعك أنت أيها العربي، أين مواقعك هنا؟ أنت الذي كان يجب أن تملأ البحار قواعدك وأن تملأ البر في أوروبا وأمريكا بقواعدك العسكرية لو كنت متمسكا بدينك، لو كنت تعرف الشرف العظيم الذي وهبك الله إياه. فلما فرطنا أصبحنا على هذا الحال. أريد أن أقول وأنا على ثقة أن هذا هو الواقع الذي نحن عليه، ليفهم أولئك الذين يرون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، أولئك الذين يعتقدون أنه ليس هناك أي شيء وأنه ليس هناك وضعية خطيرة، نحن في وضعية خطيرة مع الله، نحن في وضعية خطيرة جداً مع الله، ونحن في وضعية خطيرة جدا أمام أعدائنا، ونحن في وضعية خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا، نحن تحت الصفر. ولا أدل على ذلك من أننا نرى أنفسنا جميعا بما فينا الزعماء، لا أحد منهم يجرؤ على أن يقول كلمة قوية في مواجهة اليهود. الزعماء هؤلاء الكبار الذين يبدون كبارا أمامنا ويبدون جبارين علينا ويبدون عظماء أمامنا، ألست أنت تراهم صغارا جدا أمام إسرائيل؟ تراهم صغارا جدا في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون، ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم، رئيس أمريكا، أي مسؤول في بريطانيا أو فرنسا، رئيس وزراء إسرائيل، عندما يجتمع زعماء المسلمين جميعا إذا كان أحد منكم يتابع اجتماع زعماء المسلمين في الدوحة، اجتماع القمة الإسلامية في الدوحة، واليهود يضربون الفلسطينيين، لم يتوقفوا ولم يخافوا. اليهود يضربون كما يضربون أمس وقبل أمس وبكل برودة أعصاب، ولا يفكرون في هؤلاء الذين يجتمعون في الدوحة. كان الإسرائيليون يستهدفون الفلسطينيين وزعماء العرب يجتمعون في الدوحة، ولكن لم تفكر بهم إسرائيل ولم تخف منهم، بل يحتقرونهم ويستصغرونهم. الآن في هذه الأيام قد تحصل قمة في بيروت لزعماء العرب، الضعف بارز عليها من الآن، ويتحدثون عنها من الآن كيف قد تكون. والإسرائيليون ما زالوا شقالين يضربون الفلسطينيين، وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكل هذه الدول ما زالت تتحرك بقطعها العسكرية، وكل مرة يوصلون جنودا في أفغانستان أو هناك أو هنا في جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا باعتبارها بلدانا إسلامية. أي أنهم يحتقروننا جميعا، يستذلوننا حتى الزعماء منا، هؤلاء الذين يبدون عظماء، الزعماء الذين يظهرون أمام شعوبهم عظماء يبدون أذلاء صاغرين أمام اليهود. هؤلاء الذين يبدون عظماء ويبدون جبارين ويبدون كبارا وصورهم تملأ الشوارع، هم لا يساوون عند أولئك شيئا. فنحن نريد أن نفهم من هذا أننا إذا لم نتدارك أنفسنا مع الله أولا، أنه غير صحيح أننا نسير في طريق الجنة. وإن كنت تتركع في اليوم والليلة 1000 ركعة، هذه الصلاة إذا لم تكن صلاة تدفعك إلى أن ترتبط بالله أكثر وأكثر، وأن تنطلق للاستجابة لله في كل المواقع التي أمرك بأن تتحرك فيها، فإنها لا تنفع. وهنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه يجب على الناس أن يلتفتوا بجدية إلى واقعهم، وأن ينظروا إلى ما حكاه الله عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم، ولكنهم عندما فرطوا في المسؤولية، عندما قصروا وتوانوا، عندما انطلق منهم العصيان والاعتداء، ضرب عليهم الذل والمسكنة. بمعنى أنه إذا ما حصل منك عصيان واعتداء ستضرب عليك الذل والمسكنة كما ضربت عليهم، ولا أدل على أنها قد ضربت من هذا الواقع الذي نعيش فيه تحت رحمة من قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة في كل شؤون حياتنا. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على تدارك أنفسنا، لأنه لا عذر لنا أمامه إلا أن نعود إلى أنفسنا لنصحح واقعنا عن طريق كتابه وأعلام الهدى قرناء كتابه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بصف لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
7: و قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
5: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: في المنتج المنزلي بركة لا تجدها في غيره، لأنه صنع بحب وعناية فائقة وبيد توضأت قبل أن تبدأ عملها، تبتغي الرزق الحلال والستر الجميل. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. السيد القائد يعزي ويبارك في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة للقرآن والأقصى عصر غد الاثنين. المقاومة اللبنانية تعلن تنفيذ 19 عملية ضد مواقع وقوات العدو الصهيوني خلال 24 ساعة. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. جدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله التأكيد على موقف اليمن الثابت مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها. وأكد السيد القائد في بيان تعزية للمجاهدين في كتائب القسام باستشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام أن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا، وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين طال الأمد أم قصر. كما أكد أن نصر الله قريب، واعتبر السيد القائد أن هذه الجريمة تأتي في سلسلة الجرائم الصهيونية التي لم تتوقف بحق أبناء غزة طوال كل الفترة الماضية من القتل والحصار وأشكال الإجرام بحقهم وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وحملات التدنيس للمسجد الشريف. وأضاف أن مثل هذه التضحيات العظيمة لا تزيدها كتائب القسام إلا قوة وعزيمة وصبرا وجهادا مستمرا ضد أعداء الله، وهي بقية فصائل المقاومة في فلسطين وبقية المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة. استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية عصر غد الاثنين. كما حددت اللجنة غرب حديقة الثورة مكانا للمسيرة النسائية، ودعت اللجنة أبناء الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة في المسيرات في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى. افتتح القائم بأعمال رئيس الوزراء معرض الأنصار الأول للابتكار بجامعة صنعاء، وأكد أن لا نهضة اقتصادية لليمن دون نهضة علمية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: شهدت أروقة جامعة صنعاء
0: إذن نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود إلى التقرير الأول.
2: شعوب
3: في خطوة تؤكد أن العقول اليمنية قادرة على العطاء والتميز رغم كل التحديات، افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في رحاب جامعة صنعاء معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا. المعرض تنظمه مؤسسة الأنصار للابتكار وتنمية القدرات، يستمر على مدى أسبوع كامل ليسلط الضوء على إبداعات الشباب اليمنية. المعرض ضم في أروقته باقة متميزة من مشاريع التخرج الابتكارية لطلاب وباحثين من كليتي الهندسة والحاسوب بجامعة صنعاء، مشاريع رعتها وتبنتها مؤسسة الأنصار بهدف تمكين العقول الوطنية وتوطين التقنية وتحويل الأفكار من مجرد حبر على ورق إلى مشاريع ملموسة تسهم في خفض فاتورة الاستيراد ودعم اقتصاد المعرفة. وخلال زيارته لأجنحة المعرض أشاد العلامة محمد مفتاح بجهود المؤسسة، واصفاً المعرض بأنه بداية مبشرة وموفقة نظراً لنوعية الابتكارات العلمية المعروضة. ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء رجال المال والأعمال والمهتمين بالبحث العلمي إلى الالتفاف حول هذه المراكز التطبيقية لدعم نهضة اليمن العلمية. ولأن الميدان مليء بالتحديات، فقد وجه العلامة مفتاح رسالة ترجيع للباحثين والمبتكرين، حثهم فيها على الصبر لمواجهة عقبات التسويق، موجهاً قيادة المؤسسة بضرورة ربط هذه الابتكارات بالجهات التسويقية، لا سيما وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار. وجدد التأكيد على أن حكومة التغيير والبناء تري هذا الجانب أهمية قصوى عبر مختلف وزاراتها المعنية. حضر الافتتاح نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور عبد العزيز الحوري ورئيس مؤسسة الأنصار مصطفى الصيامي وعدد من المسؤولين، ليبقى هذا المعرض نافذة أمل تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من عقول الشباب. لإذاعة سام اف ام، خديجة النعمي.
0: جولة أخرى في تفاصيل هذا المعرض وما يحويه في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: شهدت أروقة جامعة صنعاء انطلاق فعاليات معرض الأنصار الأول للابتكار والتكنولوجيا الذي تنظمه مؤسسة الأنصار للابتكار وتنمية القدرات على مدى أسبوع كامل. يهدف المعرض إلى تمكين العقول الوطنية من الدارسين والباحثين وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ملموسة ترفد الاقتصاد الوطني وتتجاوز به تحديات العدوان والحصار المستمرين على اليمن منذ ما يزيد عن 11 عاما، وهو ما لفت إليه رئيس مؤسسة الأنصار للابتكار مصطفى الصيلمي.
4: نود من خلال هذا المعرض إيصال رسالة أن الطالب اليمني ممكن أن يبدع، ممكن أن يخفف من فاتورة الاستيراد لهذا المعدات الصناعية وأن توطن، وأيضاً أن يكون رافد للمصانع بأيدي عاملة.
1: ويقدم المعرض نماذج متميزة لمشاريع تخرج وابتكارات نوعية لطلاب وباحثين من كليتي الهندسة والحاسوب، تعكس توجهاً جاداً نحو توطين التقنية، وقد أبدى المبتكرون المشاركون إصراراً كبيراً على تحويل الابتكارات إلى منتجات تسويقية تخدم ميدان الاقتصاد في معركة الأمة مع أعدائها.
5: مشروعنا عبارة عن آلة CNC ثلاثة محاور قادرة على تشكيل المعادن بدقة عالية توصل إلى 20 ميكرو. طبعا الآلة كما تشاهدون الآن تحتوي على ثلاثة محاور. طبعا هنا تتم مرحلة التفريز عبر إدخال الجي كود إلى النظام من المتحكمة، بعد محاكاة وعمل السيموليشن بالسوليد وورك، ثم إدخال البيانات إلى الآلة، ثم عملية المحاكاة وعملية القولبة والتشكيل.
1: إن هذه التظاهرة التقنية وفي هذا التوقيت بالذات تمثل رسالة صمود يمنية بالغة الدلالة، ففي ظل استمرار العدوان والحصار الجائر يبرز هذا المعرض كجبهة علمية تكسر قيود العزلة وتؤكد أن النهضة الاقتصادية المنشودة تبدأ من عقول المبتكرين والمخترعين وتسير نحو السيادة العلمية والاكتفاء الذاتي. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: احتضن نادي 22 مايو اليوم وقفة حاشدة لأبناء مديرية شعوب رفضاً للإساءات المتكررة للقرآن الكريم، تزامناً مع الحفل الختامي للمركز للدورات الصيفية. التفاصيل في هذا التقرير.
6: بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، احتضن نادي 22 من مايو في العاصمة صنعاء وقفة حاشدة لأبناء مديرية شعوب تنديداً بالإساءات المتكررة لكتاب الله القرآن الكريم، تزامنا مع الحفل الختامي المركزي لطلاب الأنشطة والدورات الصيفية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الذي أقيم بحضور القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح وأمين العاصمة. وفي بيان الوقفة الحاشدة التي جاءت استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أكد أبناء مديرية شعوب رفضهم واستنكارهم للإساءات التي تستهدف القرآن الكريم، مجددين موقفهم الثابت في الوقوف إلى جانب فلسطين ولبنان وكل الأحرار في العالم من يواجهون الصهيونية.
7: ندعو أمتنا الإسلامية وشعبنا اليمني المؤمن المجاهد العزيز إلى التمسك القوي بالقرآن الكريم والاهتداء بهديه والحفاظ على الهوية.
8: نشكر إذاعة سام المواكبة لنا منذ أكثر من 10 سنوات، وهي مواكبة لنا لتغذية فعالياتنا ووقفاتنا. اليوم أبناء مديرية شعوب جزء من الشعب اليمني خرجوا غاضبين، الصغار والكبار جميعا يغضبون للقرآن الكريم لمقدساتهم من الإساءة التي أقدم عليها الصهاينة الإبستينيين الذين أساءوا للقرآن الكريم. هذا الكتاب خط أحمر، هذا كلام الله، لن نسكت. هذه الوقفات وهذه الفعاليات وهذه المسيرات التي تملأ الشعب اليمني في كل المحافظات وكل المديريات والعزل والأحياء والعارات هي رسالة، والقادم أعظم إن شاء الله. ولن نسكت على مقدساتنا، ولن نصمت على مقدساتنا. إن شاء الله سنذيقهم الويل بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول للسيد القائد، نحن رهن إشارتك، كلنا أبناءنا وإخوتنا ورجالنا ونساءنا، كل الشعب اليمني بقضه وقضيضه، رهن إشارتك أيها السيد القائد العظيم.
6: وفي مشهد عكس حجم التفاعل الكبير مع الدورات الصيفية في أوساط النشئ، شهدت ساحة نادي 22 من مايو عرضا كشفيا مهيبا لخريجي الدورات الصيفية، إلى جانب فقرات متعددة ضمن الحفل الذي تخللته كلمات أشادت بمخرجات الدورات الصيفية، وأكدت أن هذه الحشود الطلابية تمثل الثمرة الحقيقية للصمود والبناء الإيماني والتربوي.
9: وما رأيناه من العرض الرائع الذي قدمتموه اليوم يرفع الرأس، ومفخرة لآبائكم ولأسركم ولمجتمعكم.
10: هذا الجيل جيل الفتح الموعود، جيل الغضب، جيل العزة والجهاد، جيل العلم والإتقان. هذا الجيل عصاة موسى التي ستكسر رأس الأفعى الصهيونية.
6: وفي الجمع بين الموقف الثابت من القضايا الدينية والقيام بمسؤوليتهم تجاه أمتهم ومسيرتهم في التعليم والبناء، يقدم أبناء الشعب اليمني نموذجا استثنائيا في الوعي، ويجسدون الهوية الإيمانية بكل معانيها.
0: أعلنت المقاومة اللبنانية تنفيذ 19 عملية ضد مواقع وقوات العدو الصهيوني خلال 24 ساعة. وأبرز العمليات وفق بيانات المقاومة تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش الكيان في بلدة البياضة بقذائف المدفعية والصليات الصاروخية على دفعات متكررة، واستهداف مقر قيادي لجيش الكيان في بلدة البياضة بمسير انقضاضية، ومقر قيادي آخر في البياضة نفسها بمسيرتين انقضاضيتين. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. السيد القائد يعزي ويبارك في استشهاد المجاهد القائد عز الدين الحداد قائد أركان كتائب الشهيد القسام. اللجنة المنظمة تدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات نصرة القرآن والأقصى عصر غد الاثنين. المقاومة اللبنانية تعلن تنفيذ 19 عملية ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السابع عشر من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد رجل إثر أربع غارات شنها العدوان على وادي علاف في مديرية سحر بصعدة، وشن ثلاث على الساحل الذهبي في مدينة التواهي، واستهدفت باريات العدوان مدينة عدن بعدة صواريخ. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارتين على منطقة حريب بمأرب، وغارة على منطقة المخدرة في سرواح، وأكثر من عشر غارات على مطار الحديدة، وألقى قنبلة صوتية في حرف سفيان بعمران، كما أصيب ثلاث مواطنين بقصف للمرتزقة على منطقة الأقروض بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف المرتزقة بالمدفعية بقصف مكثف مناطق مبدع وبني مارق وملح، واستهدفوا منازل المواطنين في الحرشفاء البجاش وبني بارق بنهم، وخلفوا خسائر في الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وشن العدوان غارة على المتون في الجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، شن طيران العدوان غارة على منطقة الفيض بالمتون، أسفرت عن تضرر كبير في ممتلكات المواطنين، وشن غارة بالقرب من سوق سرواح في محافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قصفت قوى العدوان بعدة قذائف مناطق شرق حيس ومدينة الدريهمي وأحياء من الحديدة، استهدفت فيها منازل المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وألحقت أضرار مادية في خرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، كما استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مزارع المواطنين في مديرية رازح الحدودية وفي مديرية شداء الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان تسع غارات على مناطق متفرقة من مديريتي حيران وحرض، واستهدف بغارة أخرى منطقة العطن في بكيل المير بمحافظة حجة. وفي محافظة مارب شن العدوان سبع غارات على مديرية مجزر، واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مدغل، كما شن ثلاث غارات على منطقة قانية بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن برصاص قناصة المرتزقة في قرية تباشعة بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي صعدة استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان الأمريكي السعودي 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية سرواح بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 58 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وتضمنت الخروقات تحليق 6 طائرات تجسسية في أجواء حيس ومقبنة والجبلية، وغار لطيران تجسسي على حيس، ومن بين الخروقات 18 خرقا بقصف مدفعي لعدد 35 قذيفة و29 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 50 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، وتحليق طائرات تجسسية على حيس ومقبنة، وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في خروقات مستمرة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيب مواطنين اثنين بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
6: الجبل.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الجيش واللجان الشعبية من إعطاب آلية للمرتزقة حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش بمنطقة السوداء في مديرية المصلوب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ الأبطال المجاهدون عملية نوعية تمكنوا خلالها من اقتحام موقع شرق الطلعة وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة فيه، كما استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي في طلعة رجلا بمنطقة نجران وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية تطهير لإحدى الدباب في صحراء البقع قبالة جبال عليب، ودحروا المرتزقة بعملية نوعية كبدوهم فيها خسائر في صفوفهم وعتادهم، كما نفذوا عملية نوعية في أطراف مديرية موزع بتعز أدت إلى مقتل وجرح العشرات من كتائب المدعو حمدي شكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون ودمرت آلية عسكرية خلال كسر زحف واسع لهم في نجران المحتلة، كما دكت المدفعية مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدفت القوة الصاروخية قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بصاروخ باليستي من نوع بدر واحد وحققت إصابات فادحة في صفوف المرتزقة والغزاة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما أبونا آدم وأمنا حواء أكلوا من الشجرة بعد ما نهاهم الله سبحانه وتعالى، الله قال في القرآن الكريم: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هنا الموضوع واضح بأنها الإنسان مرتبط بهدى الله من بداية تاريخه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ثمرات عندما نتبع الهدى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى، يعني يجب أن نستوعب أهمية هذا الموضوع نفسه، قضية أنه الإنسان مرتبط بهداية الله من بداية خلقه، وهدى الله لا ينفصل عن مسيرة حياة الإنسان. الله هو الهادي، وسنته في الهداية بتجري على الإنسان إلى يوم القيامة. بمعنى الباري ما هوش مفصول، ما هوش بعيد عننا فيما يتعلق بالهداية. نتيجة الابتعاد عن هدى الله سيكون هناك ضلال وشقاء، ونتيجة الاتباع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يحظى برعاية الله، يحظى الإنسان بتأييد الله. إذا واصلنا في الموضوع في سورة البقرة نجد بأنها سورة البقرة تحدثت بشكل كبير جدا حول بني إسرائيل، حديث واسع جدا وعرض شامل عن بني إسرائيل وما أتاهم الله من النعم وكيف تعاملوا معها، وحتى عرض سلوكياتهم ونفسياتهم ومواقفهم ومشاعرهم. وشيء عجيب يعني أنه بعد الحديث عن الهدى وما يترتب على الهدى من نتائج يرجع يتكلم أيضا عن بني إسرائيل، لأنه مشكلة بني إسرائيل هي في الواقع كانت مع هدى الله، التعامل الروتيني البارد مع هدى الله، النكران لنعم الله سبحانه وتعالى، وصلوا إلى الكفر حتى إيش بنعم الله وهدى الله في الأخير أصبحوا الأشد عداوة للذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما بيتحدث عن بني إسرائيل يا أخو ما بديناش المسألة من باب التسلية، بتلاحظوا أن الحديث واسع حول بني إسرائيل، لأن أنتم بتلاحظوا أن الآن صراعنا كبير جدا مع بني إسرائيل. يعني لو استوعبنا الدروس والعبر الذي ذكرها الله في القرآن الكريم عن بني إسرائيل لما أصبحت الأمة الإسلامية تحت أقدام بني إسرائيل، لأخذنا الدروس والعبر واستفدنا منها ولم نسقط كما سقطوا، ولسلطنا الله عليهم بدل ما هم مسلطين علينا. لكن للأسف الناس بيتعاملوا مع القرآن تعامل مدري كيف، يعني تعامل ما بالله كما به ميت كامو فتح القرآن له، ولا حروز من القرآن الكريم، ولا حروز للبقر والغنم، ولا يعني قلقله والتجويد والإدغام، ما بشي تدبر للقرآن الكريم، ولا بشي استيعاب أنه منهج حياة، ولا بشي إدراك أنه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. نجي الآن لبعض الآيات هي التي تكلمت عن بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. بيقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروها، قدروها حق قدرها. هذا قضية هامة يا أخو بالنسبة للنعم، أن احنا نقدر النعم التي تأتي من جهة الله رب العالمين. يعني لو يجي واحد يعدد النعم اللي حصلت لبني إسرائيل، إنقاذ من آل فرعون، يعني نعمة الهداية هداهم بموسى سلام الله عليه، رجل من أرقى وأعظم أنبياء الله، وكيف أنقذهم من وضعية السيئة، وكيف عفى عنهم وتجاوز عن أشياء حصلت من متابعة لهم، وأنواع كثيرة من النعم كانت تتجلى يعني في واقعهم، وكيف أن الله ما بيجي من جهة التقصير، يعني فكيف عفى عنهم في أشياء كثيرة، والنعم نفسها أهمية استحضارها، يعني كيف الإنسان لابد أن يستحضر النعمة في الذهن، كيف يقيمها، كيف يقدرها، كيف يعرف أنها من الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع مهم، يعني إدراك معرفة أنها إيش من الله النعمة، ده مسألة مهمة جدا، يعني ما هيش مسألة مسألة عادية، هي مسألة مهمة، يعني إدراك أن النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لأن الإنسان لما ما يتذكرش أن هذا نعمة من الله رب العالمين، بيرجع يكفر بنعم الله، يكفر بنعمة الله، ويجي آثار سيئة جدا يعني للكفران بنعمة الله رب العالمين. ولذلك بني إسرائيل سبب رئيسي من الأسباب التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه، لم يكونوا يذكروا نعمة الله عليهم، لم يكونوا يذكروا نعمة الله. لذلك كان بيقول لهم واصل اذكروا نعمتي. احنا مثلا عندنا في اليمن يجب أن نتذكر نعمة الله علينا بالمسيرة القرآنية، يجب أن نتذكر، وإلا أن نجيش نتمسخر ونتمهزأ وما نذكرش ويرجع الباري عاقبنا. يعني كم كان الوضع الأمني مثلا، كنموذج كيف كان الوضع الأمني عندنا في اليمن، تتذكروا كيف كان حتى على مستوى الضباط الأمن، ما حد يستطيع الوصل بالزر الرسمي حقه يحطها في باغة، وبعضهم يحط البطاقة حق داخل الشرابات لا حد يشوفها يقتلوه، القاعدة ولا غيرهم، ولا التفجيرات في المساجد في كل مكان، الاغتيالات اغتيال بعد اغتيال، كم اغتالوا من ضباط يعني في الأمن وفي الجيش، كم الاغتيالات، حتى العروض العسكرية ما سلمت، العرض العسكري الذي فجروه في السبعين، كم كانوا الناس خايفين، ما حد كان حتى في صنعاء يصطل ليل يسافر، والبعض ما كان حتى يصطى يخرج في الليل في رداع وفي البيضاء، ما هم ما كان حد يصطى قبل المغرب يخرج، قبل المغرب ما حد حد يصطى يخرج يعني. والقطاعات من محافظات مع بعضها البعض، بني مطر مع الحيمة، خولان وسنحان مع خولان مع سنحان، خولان وبني بهلول مع سنحان وبني ضبيع، مع خولان وبني ضبيان مع سنحان وبني بهلول، نهم مع رحب، قطاعات في كل مكان، طريق عمران كلها قطاعات ونهب وسلب. وإن ما جاء من وقت والانفلات الأمنية ازداد أكثر وأكثر، واختطاف السياح، حتى السيارة كان واحد يخاف على السيارة حق يسرقوها، يصير ركب لنا ذاك الجهاز اللي يربط ما بين الكلتش والسكان عشان لا أحد يستطيع يسرق السيارة. والقاعدة كيف بدأت تذبح، كيف دخلوا للمستشفى الأرضي يفعلوا تلك المجزرة الرهيبة، كيف ذبحوا الجنود، كيف قرحوا الباص ذاك اللي عند المستشفى الألماني، كيف ذبحوا الجنود الذي في حضرموت في شبو في أبيان، كيف فعلوا سووا حطوا، كيف الاغتيالات. يعني إذا لم نذكر نعمة الله علينا، نعمة الأمن بس ذي، نعمة العزة كيف كان الأمريكي يسوي، كان السفير الأمريكي والحاكم الفعلي لليمن، يعني كافر مجرم يحكمك يدعس على كبار رجال دولتك، والآن أصبحنا بفضل الله نتحكم ورأسنا مرفوع ونمنع على الأمريكي والإسرائيلي في ظروف معينة أنه يمر من باب المندب، ونأدبهم ونضرب حقهم البوارج ونغرق سفنهم ونأدبهم ونعمل أعمال ونخرج الإسرائيلي. وإن كان هناك صعوبات طبيعي جدا، يعني ما هيش مشكلة أن صعوبات، أي الخير عادة قادم بإذن الله، الخير عادها قادم بإذن الله. إذا لم نذكر نعمة الله علينا يا أخوة، الله سبحانه وتعالى يبدل النعمة تيه، ونرجع بعدها لنفس وضعنا، الاقتتال والفوضى والقطاعات والنهب والسلب والنخيط حق بعض المشايخ اللي كان يدعس عباد الله في البسطات ويدعس المرور والبلطجة والعصابات هذا أشياء يجب أن نستوعبها وندركها، يعني لا نقع في نفس الغلط الذي يقعوا فيه بني إسرائيل. اذكروا نعمتي، بيقول لهم كونوا دائمي الذكر والتذكر، يعني كونوا دائمي الذكر والتذكر، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لو يقيموا أنفسهم لوجدوا ما وش باستطاعتهم أن يوفروا نعمة من تلك النعم، بل قد يكون لديهم حتى شعور باستحالة تتغير حالتهم، يعني ورجع يجي لهم النجاة بالطريقة كما حكاها الله. ولهذا هم كانوا في حالة، يعني الأمل عندهم كان معدوم، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إحنا ذولاك ما بشي فائدة، يعني ما به أمل، إحنا ذولاك اللي حالتنا حالة معنا. ها، فذكر النعم مهم يا أخوان، إحنا نذكرها باستمرار، والأجيال تنقلها، الجيل ذي ينقلها للجيل الذي بعده لعطوا كيف، والجيل الذي بعده ينقل الذي بعده لعطوا كيف. هذا مهم جدا، وهذا إن شاء الله الحديث عن نتحدث حوله بشكل مطول في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قرآنيون.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية.
1: هيا مه، ما تفعلتوا؟
2: ما عاد بحد الملاعين الوهابيين يا بابا.
1: من هو هذا الذي معكم يا جد؟
2: واحد من الحجاج كان متخبي في طرف الوادي.
1: يا الله نلقى من الحين.
2: ناهي يقول راعي شوية
3: باقي معنا قاسم. قاسم يا نكي حسين حسين.
2: حج حسان
3: هكو بالي فرقة كبيرة تصلح مثل الشهداء فيها.
2: ايوه يا حج حسان، ضروري نرفع الخاطر.
4: فتحتوني يا فاطمة. هاي يا بشير
5: نبيتي نفتي.
4: الحمد لله. وانتي انتي كيف حالك؟ كيف قدرتي؟
5: الحمد لله. لقيت مال المسكين، زوجها هرب من الوهابية، جلست عندي وضيفتني الله يحفظها.
2: الله يرحمك يا أنت وصاحبك. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم كلهم. وأنت كم من أعداء الله الأوغاد الوهابيين. الله يقسم قلب مرتك وابنك يا كيف فعلت يا حج صالح؟ لو ما
6: تقصد كيف؟ ما قتلوني ذول الملاعين؟
2: إيه؟
6: تخبأت بين الشهداء.
0: تنومة، الحقد الدفي. إخراج محمد شرف. الحلقة 25.
4: يا رب يا الله يا الله عصب قلبي. يا رب صبرني يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب صبرني يا رب. يا الله عصب قلبي.
1: أبي يا جد، أبي بين أسمع صوتهم وأبصرهم قبالي. أنا شو بصدق إن قدست شهدوا؟
2: الموت حق على كل إنسان يا ابني. والله اختر هذا الشهداء في سبيله وعقاب القتلة حيكون شديد ولا تقلق.
1: مي ما عارف يضحك وش يا جد. جالسين يبكوا فوق القبر ويمنوا مسكيني.
2: أنت لا تمشي تبكي قبالي. تمام، انت رجال البكي يا محمد.
1: اتبكي وحدي لو مشبع، لكن قبال الناس وقبال امي. ماشي يا جد، ماشي.
2: هيا ما ستينا. قوم يا ابني، قوم. الله يهديك تدعي امك. نخطى شرق علينا.
1: حاضر يا جد، حاضر.
2: انسى عمك احسن البكي.
1: عمي حسان هو اللي كي حجج عدهم بخير وسدي لهم تمر وخبز وماء وارجع ذلحي.
2: تمام، يلا اسرع يا محمد، هذا الطريق طويلة.
1: حاضر يا جد.
2: ضروري نخطى من طريق فرعية، والله ما يخلون الأحوال ولا الملاعين.

0: احمد الله واشكري يا فاطمه. يحيى شايف حي يرزق عند الله، ولقيت لي في وسط جهنم مقيدي، حسابهم على الله يا فاطمه.
1: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، والحمد لله على سلامة زوجك يا خديجة.
0: الله يسلمك ويعصم قلوبكم بالصبر، انتبهوا لنفوسكم في الطريق.
2: اي ماما، اي ما قد انتوا جاهزين؟ جدي مراعين لنا.
0: قد هم مراعين ليش؟ هيا توكلوا على الله، الله يحفظكم.
1: وانتي يا خديجة انتبهي لنفسك، الله يقومش بالسلامة.
0: والله ما نسخان فاركم يا فاطمة، مبلحن صالح رجل مكسورة، وأنا تعبة ما قدرش أخطأ كذبة بجبسريها، لكن خيرة الله
1: أحسن كل خيرة.
0: ودعي لنا يا فاطمة عند الكعبة، وسلمي على سيدي رسول الله، وشكي لما فعلوا بنا الوهابيين، هؤلاء الكلاب حسبهم وأمرهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا خديجة، إن شاء الله.

0: هذا القاضي أحمد السياغي رحمة الله تخشاك إنا لله وإنا إليه.
1: هذا الحج حسين القريطي قتلوه.
0: قتلوه الحج
1: قتلوه يا ناس قتلوه.
0: هكذا إنا لله
1: يا رب رحمتك يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحين من عاد فينا هذا نقول لهم رفع في كبد نهرب ولا نفلتم إنا لله.
2: هذا الشهيد حسين الداري وأصحاب راحته.
0: الحج حب الله
1: الحج. يا رب أنت قبل القتلة والمجرمين.
2: لا حول ولا قوة.
1: رحمك الله يا حج حسين القريطي.
3: اسرعوا يا رجال اسرعوا اسرعوا. والله ان الوهابي وجاي ابن سعود غداري. هيا نتحرك طريق تهامه.
0: لا عشي حب الله هذا الحجاج
3: قاعد معنا سيف ولا جنابي ولا شي نقاتلهم به. اتحركوا
0: هذا الشهداء يا حج حسن بل حد فينهم بل حد فينهم. عشي حرب الله البيت عشي حرب الله هذا الحجاج.
3: الله يتولاهم برحمته ولعنة الله على القتلة والظالمي. ها اقرب يا حج وقرب انت هيا وقربوا هيا. هذا شوية ماء وتم ونقمة. كلوا كلوا هيا يا رجال كلوا يا حجة كلوا على سبيل نتوكل على الله قبل ما يلحقونا.
1: إنا كيف عن سافر يا حج حسن وقد نهبوا علينا كل شيء.
3: نتوكل على الله ما عيفلت الله حد.
2: كلام الصح يا خبره. خلونا نخطأ عي رجعوها ولا الوهابين يقتلون. خلونا نخطأ معنا.
3: لا تقلقوش اخطوا معي اخطوا اخطوا اخطوا معي. انا اخوكم حسن الفقيه من الروضة.
2: وانا حمود الداري يا حج حسن من هجرة الداري من الرضمة.
1: وانا اخوكم احسن الحاضر من سنحة.
0: وانا ضيف الله المهدي من اب وذيك الذي ببكي فوق صاحبه حسن خمضة صاحبي من صدعة.
3: فالحين ما هو خبركم ما قررتوا يا رجال.
2: كان هي نقضب نقرأ الفاتحة على الشهادة. هي ما نفعل نقرأها ونتوكل.
3: اذن
2: أعوذ بالله
3: لا عوليها أسير ودع صاحبي النقيب حسين وارجع بساعة وتوكلنا على الله
0: تهام مغضوب يعني والله يا الله يا خبر اكتبوا ارحمهم
2: هيا اخدوا
0: ارحمهم الله يتقبلوا
2: هيا اخدوا
0: الله يتقبلوا بالحجة هيا
1: يا خبر
0: الله يتقبلوا بالحجة هيا تحرك هيا تحرك اخطوي شرك حول ولا قوة إلا بالله هيا اخطوي حتى فينا ارحمهم ارحمهم الله يتقبلهم الله يتقبلهم.

0: شفنا الهواي يا نقيب حسين، وحوش مجرمين ضربوا علينا الرصاص مثل السيل من الجبال ومن كل مكان، ما عدرينا وين نختبي ومكاننا نلبي. لبيك اللهم لبيك، وبعضنا كان يقرأ القرآن بصوت عالي، والجماعة ذول الوهابيين كان يزيد حقدهم، وخلصوا على أغلب الحجاج. لا احترموا تلبية ولا احترموا حتى حرمة القرآن ولا الحجاج، ولا عدراعوا حتى حق الجوم وحق العروبة ولا حتى أخوة الإسلام. يا نقيب حسين،
1: يا حج صالح، الله وحده يحكم بيننا وبينهم. هذه الجريمة ما حد فعلها قبلهم ولا حد يفعلها بعدهم إلا هم.
0: ايش اقول لك يا نقيب حسين، لو شفت بعدها حين نزلوا من الجبال مثل الكلاب المسعورة وهم يصيحوا اقتلوا المشركين اقتلوا المشركين اقتلوا الزيود. قسما يا نقيب حسين، لا اتفرقوا لا بين زيدي ولا بين شافعي، قتلوا الحجاج اللي في القافلة من كل مناطق اليمن، وذبحوهم وقطعوا رؤوسهم وقتلوا كل الجرح.
2: أحقوا الحجاج الذي هربوا وقتلوهم كلهم، منهم قاسم ابن القاضي حسن قتلوا كبال عيني.
0: حتى أنا واللي سلموا معي لو كان هربنا كان بيقتلونا، لكن جراحنا ما سافتنا، فبقينا بين الجثث وسط الدم، واللي ما تحرك منه وظنوه مقتول سلم، والباقيين كلهم خلصوا عليهم وسلبوهم كل ما كان معهم، نهبونا وقتلونا. قاتلهم
1: هذا أفعالهم دائما، لأن هذا هي أفعال الخونة والغداري.
0: لكن يا نقيب حسين، والله إن أصحابك قاتلوا لا ما خلصت بخيرهم، واستبسلوا واستشهدوا سلام الله عليهم. للحين يا نقيب حسين أنا بستودعكم.
1: انتبه لنفسك.
0: أبشر يا نقيب حسين، وصيتك يا نقيب حسين، افضحوا القتلة افضحوا القتلة، وعلموا كل المسلمين في مكة عن جريمة الوهابيين دولة، ضروري الناس يعرفوا من عدوهم. استودعتك الله.
1: يا أمان الله.
0: استودعكم الله.
1: في أمان الله يا حج صالح.
0: في أمان الله.
1: استودعك الله.
0: الله معك.
1: انتبه لنفسك.
0: الله
2: معك. لو يخطأ معنا الحج صالح إنه أحسن له من الجلسة هنا. أو ما يا نقيب حسين.
1: أهل عازلهم يمنيين مثلنا يا حج حسان، وعدونا وعدوهم واحد، هم الوهابيين جنود ابن زعوم.
2: أي أيوة والله إنك صادق يا نقيب حسين. الله يستر علينا وعد.
1: يا حج حسان اطلع مع محمد فوق البغلة حقه.
2: يا نقيب حسين
1: بسم الله.
2: انا جيت اودعك الصدق خاطرك.
1: ايش تودعني يا حسن الفقي؟ انا عدسي
2: ما بلا بالخبرة اتخطى معاهم، هاي اسبر جبلتهم حجاج من الذين نجاهم الله من القاتل.
1: من هم يا حج حسان؟
2: واحد من بيت القرد، واحد من سنحاء من بيت الحاضري، وواحد من صعب.
1: طا معانا احسن لك، معانا طريق مختصرة
2: نلتقي إن شاء الله، والطريق واحدي طولت ولا قصرت، قد احنا قريبين من مكة.
1: كان استودعتك الله يا حج حسن.
2: مع الله.
1: مع الله.
2: في وداعة الرحمن يا نقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عندي رسالة من السلطان عبد العزيز بن سعود سلطان نجد لحاكم عسير، رسالة سرية لك يا شيخ عبد العزيز بن إبراهيم.
1: وين الرسالة؟ عطني إياها.
0: اسمع يا شيخ.
1: إيه.
0: أول رسالة يا شيخ موضوع الزيوت، يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود وايش سويته في موضوع الزيوت.
1: إيه، بشر طويل العمر، الموضوع تم والجيش خلص على الزيوت.
0: الله يبشرك يا شيخ. الرسالة الثانية يقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود استخدم الملاينة مع الإمام يحيى والكلام الطيب، واتهم طرف ثالث انه اللي قتل الحجاج الزيوت.
1: طرف ثالث؟
0: ايه طرف ثالث يا شيخ. فهمت وش يقصد سلطاننا عبد العزيز يا شيخ.
1: ايه،
0: ويقول لك السلطان عبد العزيز بن سعود لا تدخل الجيش في الموضوع، قول اللصوص، قطاع الطريق، الاخوان الغطغط، أهم شيء لا تدخل الجيش في السالفة هذه.
1: بلغ طويل العمر، يبشر، وكلنا فدوة له.
0: إيه يا شيخ، كلنا فداه. أنا وصلت الرسالة.
1: إيه، هذا هو الكلام.
0: كمان
1: الأخوان الغفر وخالد بن جامح وماجد بن خثيلة وسلطان بن مجاد العتيم، هم قتلة الحجاج الزيوت، وانا والسلطان ما لنا اي دخل. هذا

0: يا رب بلغنا حج بيتك الحرام وأخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها يا أرحم الراحمين.
1: أسكر يا رجال، أسكر اتخبوا.
0: يا الله أستر، يا الله أستر.
1: أسكر اتخبوا.
0: قولوا العسكر أصحابنا أحراب ملاعين قتلة. جاونا خط الطريق الفرعي يا غربي، ما رأيكم؟ ما رأيك يا حاج؟
2: أي اسمع يا أخي حسان، أنا عندي رأي نفترق الجماعة عيونهم على الطريق وإحنا خيرا ولا كب تبصروا، ما رأيكم يا جماعة؟
0: هيا اسمعوا يا الله مع الجماعة، جو نتوكل على الله ونغير الطريق.
1: العسكر العسكر رجعوا رجعوا الوحابي رجعوا خانقوا.
0: هيا ما رأيك يا ضيف الله؟
2: من رأيي يا حسن تخبى أنا شوي لما يصيروا هذا الانقلاع
0: نكتسم فرقتين، أو ما رأيك يا ضيف الله؟
2: أيوة أحسن رأي، نستر نهرب منهم بسرعة.
0: أيوة صح، من أجل نقدر نهرب بسرعة. هي خاطركم يا رجال، ألحق بعد خبرتي.

0: الكرام.
1: جماعة والله احنا مسلمين مثلكم، الاولين نهبونا قتلونا واحنا مسلمين مثلكم، خاف والله ما عاد شتو مثلكم.
0: اقول اخلع الثياب وانت حط اللي فوق ظهرك.
1: والله ما عاد معانا ريالنا، ما عاد شتو نش حتى ناكل في الغرايق نموت جوع.
0: بسرعة
1: نابت بناتكم
0: كلها
1: بل
0: جوع. تقول
1: الله
0: اخلعوا ملابسكم وتسهلوا.
1: بسم الله
0: الحرب. لحقوه لحقوه لحقوه.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: أني سمعت عمي حسن بيصيح من راس الجبل وبيقول سرق ونهى به، وأنا كنت أرمي مطلع أفجعهم.
2: قولوا لي يا خال، هلما جينا من هذا الطريق بين بسرحة قافرة من الناس.
3: أيوة يا فاطمة، صح أني قافرة وبعيدة ومتعبة، بس إن شاء الله تكون آمنة.
2: محمد يا خال مسكين، تحمل مسؤولي وحده صغير يا خال.
3: محمد رجل يا فاطمة.
4: أيوة يا محمد، هكذا الرجال
1: جيتوا في وقت التفاجئ. أمي نصعت العسكري في راسه.
4: ونعم بها صداقات أربع ألف رجال.
2: المسلمين والعلماء أينهم والناس أينهم؟
3: متفرقين يا فاطمة، متناحري، ما عاد بقي إلا اليمن، ما احتلوها الإنجليز، ولا الجزيرة العربية كلها تحت الوصاية.
0: كنتم مع تنومة، الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة، الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
5: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: العلي العظيم.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كتاب الله وعلى كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، في سورة يوسف وصلنا إلى الآية رقم 49، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. الآيات أحبتي الكرام لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن بعد أن رأى الرؤيا ذلك الملك وعزيز مصر رأى تلك الرؤيا، فأرسل إلى نبي الله يوسف أن يفسر له تلك الرؤيا. وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، ولعله أراد أن يبقيه لديه لتأويل الأحلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال يوسف للرسول الذي أرسله عزيز مصر: ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما بالهن قطعن أيديهن، أو ما بالهن دعون يوسف إلى الفاحشة. إن ربي بكيدهن عليم، وكيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة، كيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. المعنى أحبتي الكرام، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قال الملك للنسوة: ما هو الباعث الكبير على مراودة يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله، تنزيها لله الذي عصم يوسف، ما علمنا عليه من سوء. فليس سبب المراودة سوءا علمناه منه، كأن الغالب على المراود أن لا يراود إلا من قد سبق منه فعل الفاحشة معه أو مع غيره، فيتجرأ بذلك على مراودته. فلذلك فهمنا من سؤال الملك ما خطبكن، أي هل قد علمتن منه سوءا؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حال الحضور عند الملك وسؤاله وغياب يوسف، حصحص الحق أي وضح الحق، لأني الآن أعترف بالحقيقة، أنا راودته عن نفسه، لا أنه راودني عن نفسي، وإنه لمن الصادقين، فمن الصادقين في قوله هي راودتني. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك الإقرار بالحقيقة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني وأنا غائبة عنه، وأن الله لا يهدي، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يجعل الله كيد الخائنين طريقا إلى الخير ووسيلة له. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي تأكيد لإقرارها ورجوع عن تبرئة نفسها فيما سلف. إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه، إلا من رحم ربي، أي إلا من رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء، إن ربي غفور رحيم، فبمغفرته ورحمته يعصم النفس ويلطف بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه يوسف حين أتى، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة، أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وبصيرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أموالهم وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب.

فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضأنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

لمحمد ووفقنا كل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نجتمع فيه على كتاب الله وعلى كلام الله، نقرأ الآيات، نتدبر المعاني من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، في سورة يوسف وصلنا إلى الآية رقم 49، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، مستعينين بالله سبحانه وتعالى، سائلين من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة. الآيات أحبتي الكرام لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله يوسف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إذن بعد أن رأى الرؤيا ذلك الملك وعزيز مصر رأى تلك الرؤيا، فأرسل إلى نبي الله يوسف أن يفسر له تلك الرؤيا. وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، ولعله أراد أن يبقيه لديه لتأويل الأحلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، قال يوسف للرسول الذي أرسله عزيز مصر: ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما بالهن قطعن أيديهن، أو ما بالهن دعون يوسف إلى الفاحشة. إن ربي بكيدهن عليم، وكيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة، كيدهن دعوتهن له إلى الفاحشة. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. المعنى أحبتي الكرام، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قال الملك للنسوة: ما هو الباعث الكبير على مراودة يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله، تنزيها لله الذي عصم يوسف، ما علمنا عليه من سوء، فليس سبب المراودة سوءا علمناه منه، كأن الغالب على المراود أن لا يراود إلا من قد سبق منه فعل الفاحشة معه أو مع غيره، فيتجرأ بذلك على مراودته. فلذلك فهمنا من سؤال الملك ما خطبكن، أي هل قد علمتن منه سوءا؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن حال الحضور عند الملك وسؤاله وغياب يوسف، حصحص الحق أي وضح الحق، لأني الآن أعترف بالحقيقة، أنا راودته عن نفسه، لا أنه راودني عن نفسي، وإنه لمن الصادقين، فمن الصادقين في قوله هي راودتني. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك الإقرار بالحقيقة ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب وهو غائب عني وأنا غائبة عنه، وأن الله لا يهدي، أي ولأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يجعل الله كيد الخائنين طريقا إلى الخير ووسيلة له. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي، تأكيد لإقرارها ورجوع عن تبرئة نفسها فيما سلف. إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء بسبب ما تهواه، إلا من رحم ربي، أي إلا من رحم ربي من الأنفس فعصمها عن الأمر بالسوء. إن ربي غفور رحيم، فبمغفرته ورحمته يعصم النفس ويلطف بها. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أبقيه لمعاونتي على أمري خالصا لا يشاركني فيه أحد. فلما كلمه يوسف حين أتى، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي لك عندنا مكانة ومنزلة قريبة رفيعة، أمين لما مر عليك من التجارب التي أثبتت أمانتك. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلنا من الله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات الكريمة، وأن يرزقنا العمل بما فيها، وأن يزيدنا بها نورا وهداية وبصيرة. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن
11: ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود أحمد.

0: وإننا نؤكد ثبات موقفنا مع أبناء غزة وبقية الشعب الفلسطيني المظلوم وبقية أبناء أمتنا في لبنان وإيران وغيرها، وأن ثقتنا بنصر الله كبيرة أمام هذه الهجمة الصهيونية على أمتنا ومقدساتنا، وعاقبة الجهاد والمواجهة هي لصالح المؤمنين، طال الأمد أم قصر، بل إن نصر الله قريب والله غالب على أمره، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وتوالت التعازي والتبريكات باستشهاد المجاهد الكبير عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد أحمد وحيدي اعتبر أن استشهاد القائد الكبير عز الدين الحداد خلال وقف إطلاق النار يؤكد إجرام المحتلين الصهاينة ونقضهم للعهود، وأضاف أن على العدو أن يدرك جيدا أن الإرادة الفولاذية لشعب غزة لا يمكن كسرها، وأنها ستتغلب على جبهة الظلم والجريمة. الخارجية الإيرانية من جانبها أكدت أن العمل الإرهابي وما شابهه من عمليات اغتيال جزء من المخطط الإجرامي للعدو لتصفية القضية الفلسطينية، ودليل واضح على يأس وعجز الكيان الصهيوني. أما حزب الله فقد أكد أن استهداف القائد عز الدين الحداد يكشف مدى استخفاف العدو ونكثه لكل العهود والمواثيق، مشددا على أن الحركة تثبت في كل مرة أنها راسخة في طريق الجهاد والمقاومة، ولا يضعفها اغتيال القادة بل يزيدها حضورا وعزما على الصمود والمواجهة. هذا وقد أدان مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي أدان العدوان الإسرائيلي الذي استهدف قائد كتائب القسام، ودعا المسلمين كافة إلى الالتفاف حول القضية الفلسطينية. استجابة لدعوة السيد القائد يحفظه الله، حددت اللجنة المنظمة للفعاليات ميدان 70 بالعاصمة صنعاء مكانا لمليونية نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، وذلك عصر غد الاثنين. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة غرب حديقة الثورة بالعاصمة صنعاء مكانا للخروج النسائي في مسيرة نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية، وذلك عصر يوم غد الاثنين. بدورها دعت اللجنة المنظمة للفعاليات في صعدة للخروج في مسيرات واسعة صباح غد الاثنين تنديدا بالإساءات المتكررة للقرآن الكريم، وتأكيدا على ثبات الموقف في نصرة المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني وتضامنا مع لبنان ومجاهديه الأعزاء، وتأكيدا على الجهوزية تجاه أي تصعيد، وذلك في ساحة المولد النبوي الشريف وفي بقية الساحات في المديريات وفقا للترتيبات المعتمدة. دائرة واسعة من التداعيات الكارثية التي خلفها استمرار حصار العدوان الأمريكي السعودي لمطار صنعاء، ما تسبب في انعدام أصناف كثيرة من الأدوية الحيوية وتفاقم الوضع الصحي في اليمن. التقرير التالي يوضح جانبا من تداعيات انعدام الأدوية التي تحتاج لظروف نقل خاصة والتي كانت تدخل عبر مطار صنعاء الدولية.
1: أن تكون مصاباً بالثلاسيميا في ظل استمرار حصار مطار صنعاء وانقطاع الأدوية التي كانت تدخل عبر المطار، يعني ذلك أن يحكم عليك بالموت البطيء. محفوظة محمد واحدة من أكثر من 40,000 مصاب بالثلاسيميا وأمراض الدم الوراثي، تعاني الأمرين في مرضها، تجد نفسها بين معاناة مركبة في حصولها على جرعات الدواء وبين صعوبة الوصول إلى المركز الخاص بعلاج أمراض الثلاسيميا لصعوبة وضعها المادي.
2: ما بقدرش أجي واصل هنا، بيت ساعة 50 بعيد، والله بعيد.
3: وانتم تحتاجوا ايش تحتاجوا كل
2: فترة؟ لازم لهجات من عندهم، لازم كل شهر، والله ما اقدر، ما يشيلوني الا شيل، خاصة للأيام يشيلوني شيل، ولا من أول أمشي بس ما أقدرش المشوار، إلا السيارة إنجيز، والإنجيز 5,000 راحوا ورجعوا، ما أقدرش، الحمد لله. عندما استخدم العلاج أحس فارق كبير، يعني العلاج ما شاء الله ينفعنا.
3: إذا انقطع؟
2: وإذا انقطع تعبت، تعب صدق. أبو ربي يشفيني، أبو ربي يشفيني، هذا اللي أتمناه. أبو علاج الدولين، أبو ربي يشفيني بس.
1: انعدام العديد من الأصناف الدوائية الحيوية عن المراكز العلاجية، وهي أدوية تحتاج لظروف نقل خاصة، يكاد أن يتسبب بكارثة كبرى بحق المصابين بالأمراض المزمنة. يكشف لنا رئيس الهيئة العامة للأدوية عن قائمة بأصناف الأدوية التي كانت تدخل عبر مطار صنعاء وتداعيات وآثار انعدام الكثير منها حالياً.
4: فبالنسبة للأصناف الحيوية والمهمة جدا التي تحتاج إلى تبريد وإلى سرعة النقل عن مطار صنعاء، فهي تأثرت بنسبة كبيرة جدا حول توريدها ووصولها إلى اليمن بنفس الجودة ونفس الفعالية التي لابد أن تكون فيها، وذلك لأنه إغلاق مطار صنعاء سبب في تأخير وصولها، ومن ناحية أخرى اضطرنا إلى توفيرها من أماكن ثانية غير مطار صنعاء عن طريق البر، وهي تتأثر بالنقل، تتأثر وهي بحاجة ماسة وشديدة يعني أن تكون مبردة. علينا ضغط كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا، لكن أكبر عائقنا هو إغلاق مطار صنعاء. إغلاق مطار صنعاء يؤخر وصول الأدوية، وأحيانا تنعدم الأدوية لعدم وصولها في الوقت المناسب. نحن نبذل جهود كبيرة جدا في إيصال الأدوية إلى المستفيدين، اولا في التحقق من مأمونيه الدواء، وكذلك من جوده الدواء وسعره المناسب للمريض. لكن اغلاق مطار صنعاء قد عرض الادويه لزياده في السعر وفي يعني قله الفعاليه.
1: ما يمثله مطار صنعاء الدولي سواء للجهات المعنيه بتوفير الادويه للمراكز العلاجيه او للمريض نفسه من السوق المحليه يعتبر شريان حياة لهم، يوضح لنا مدير المخزون الدوائي بالهيئة العامة للأدوية عن جريمة مركبة يرتكبها العدوان باستمرار حصاره مطار صنعاء الدولي.
5: ما يرتكبه العدوان من إغلاق المطارات وأيضا الإجراءات الأخرى التي تعيق وصول الأدوية أو تؤخرها، هذه جرائم مركبة. لدينا نسبة المرضى تزداد في مقابل تضاعف نسبة الإمراضية بشكل عام، يعني تزداد في مقابل شحة في توفر الأدوية النووية. بعض الشركات خسرت حتى شحنات لها ومبالغ كبيرة، يعني أنا أذكر حتى مع فتح مطار صنعاء عبر الطيران المحدود عبر عمان في أدوية تلفت، أنا شاهد على إحدى الطلبيات أنها كانت $200,000، دواء حيوي جدا الذي هو الألبومين.
1: يظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي في إغلاق وحصار مطار صنعاء الدولي واحدة من أبرز جرائمه في اليمن، لما يمثله هذا المنفذ الجوي من شريان حياة لمختلف القطاعات وأهمها الجانب الصحي، أكبر المتضررين. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.

0: وللوقوف على أبرز التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية في غزة ولبنان وإيران والعراق، تنضم إلينا شبكة مراسلنا من غزة دعاء رقة، ومن لبنان مفادنا محمد الزبيدي، ومن إيران مراسلنا علي جعفر، وستنضم معنا أيضا لاحقا من العراق سبا الأوسي. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دعاء رقة، ماذا عن الواقع في أو المستجدات في قطاع غزة بعد جريمة الاغتيال الأخيرة، وأيضا إذا ما كان هناك من تطورات خلال الساعات الماضية؟
1: تحياتي لك بندر وتحياتي لكافة المشاهدين. يعني الجرائم لا تتوقف هنا في قطاع غزة، والعدو الإسرائيلي كثف من عمليات الاغتيال وأيضا القصف الذي لا يتوقف هنا في القطاع. آخر الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وارتكبها هنا في القطاع بحق المؤسسات الخيرية والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني، والتي تقدم المساعدات الإنسانية وتقدم الطعام للنازحين، استهداف تكي الطعام في محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء 3 من الشهداء وجرح آخرين، وقبلها بساعات استهداف أيضا العاملين في مؤسسة قوافل الخير، هذه المؤسسة الإنسانية التي فقط تقدم المساعدات ووجبات الطعام للسكان هنا في قطاع غزة. يعني إذن نتحدث عن عدوان متعمد وحرب اتجاه المؤسسات الإنسانية العاملة والخيرية، والتي فقط تحاول أن تخفف من معاناة السكان، والعدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق هذه المؤسسات الخيرية التي فقط تقدم المساعدات الإنسانية للسكان. 8 من الشهداء منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، من بينهم شهيد متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل عدة أيام هنا في مدينة غزة. أيضا الرافعات العسكرية الإسرائيلية والتي قامت خلال هذا اليوم بإطلاق النار بطريقة عشوائية اتجاه تجمعات للمواطنين، كما المشهد الذي حدث اليوم في منطقة حي الزيتون. هذه الرافعات قامت بإطلاق النار واستمر إطلاق النار عدة ساعات، وهذا الأمر أدى إلى ارتقاء مسن كبير بالسن يقطن في حي الزيتون شرق مدينة غزة، وعلى الفور استشهد هذا المسن الذي أصيب بالرأس نتيجة إطلاق نار من قبل هذه الرافعات العسكرية. التحليق المكثف، والآن نحن نستمع لهذا التحليق المكثف من قبل طائرات الاستطلاع، نعم، والتي تحلق بشكل منخفض جدا وفي أجواء المحافظات. فيما يتعلق بالمعابر، المعابر مغلقة، معبر رفح 3 أيام من إغلاق هذا المعبر. العدو الإسرائيلي لا يقوم بفتح المعابر بالشكل المطلوب وبالشكل الاعتيادي، يقوم بفتح المعابر حسب ما يراه مناسب، يتحكم بسفر المرضى والجرحى، لا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اليوم كان هناك بيان لحركة حماس، والتي يعني أدانت هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق تكية الطعام، التي كانت تكية الطعام فقط تقدم الطعام في وسط القطاع، وأدانت حركة حماس هذه المجزرة بحق المؤسسات الخيرية، وطالبت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بأن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإدانة الفورية لهذه الجريمة المروعة وللسلوك الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن مجازره بحق الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة منذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 حتى اليوم لا هدوء.
0: نعم، أيضا بالتوازي هناك جرائم في جنوب لبنان، والصحة اللبنانية قبل قليل تتحدث عن 5 شهداء و15 مصابا في بلدات عدة جنوبي لبنان. محمد الزبيدي، ماذا في تفاصيل هذه الجرائم وأيضا في سياق العمليات النوعية التي ينفذها حزب الله في المناطق الحدودية؟
2: نعم بندر، بالفعل العدو الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته، هناك كثافة نارية ملحوظة خلال الأيام التي مضت ويومنا هذا، غارات استهدف بها واستهدف بها غارة بهذا العدو الإسرائيلي العديد من البلدات الجنوبية وكان هناك تهديد أطلقه صباح اليوم لخمس كرات نودية، وتلا ذلك بعد عصر اليوم التهديد الثاني لحوالي ست كرات كان منها قريتين الدفاعيتين، وهناك كثافة نارية بالفعل وغارات استهدفت العديد من الكرات النودية مما أوقع لسقوط عدد من الشهداء وأيضا العدد الكبير أيضا من الجرحى على اعتبار أن العدو الإسرائيلي هو يستهدف مدنيين وقرى وبنى مدنية. بطبيعة الحال بالمقابل طبعا أشير إلى أن الطائرات المسيرة التجسسية لا تغادر سماء الجنوب، وأيضا البقاع كان هناك إطباق استخباراتي في البقاع في بعلبك تحديدا، أيضا الضاحية الجنوبية كان هناك أيضا طائرات مسيرة تجسسية. بالمقابل المقاومة الإسلامية تواصل عمليات الرد بكثافة أيضا وقدرة على الرد بما يحدث حالة إرباك بالنسبة للعدو الإسرائيلي، أن نتحدث عن 10 عمليات عسكرية حتى اللحظة، بالإضافة إلى مشهدين أو ثلاثة مشاهد وزعهم الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية. مجمل هذه العمليات تتوزع بين تركز على استهداف تجمعات وآليات العدو الإسرائيلي، بالإضافة استهداف آلية استهداف جرافة، لكن اللافت في العمليات اليوم هو تكتيك الإعماء الذي تمارسه المقاومة الإسلامية هنا، حيث تم استهداف منظومة اتصالات في موقع بلاط المستحدث، البيان العاشر أيضا أنظمة تشويش استهدفت في بلدة رشاف، وقبل ذلك تم استهداف كاميرات مراقبة في بعض القرى الجنوبية، بما يشير إلى قدرة المقاومة على حالة إرباك إعمال هذا العدو الإسرائيلي، بجانب العمليات التي تتم بشكل مكثف بالطائرات الانقضاضية أو المسيرات الانقضاضية التي تحدث حالة إرباك حالة فشل وتتحول إلى تهديد استراتيجي بالفعل في ظل فشل هذا العدو الإسرائيلي خلق أي حالة من المعالجات أو الحلول بالنسبة لهذه المسيرات بالنسبة لهذه المسيرات الانقضاضية. وبالتالي نحن أمام مشهد كما هو واضح بالمستوى السياسي كما أشار النائب إياد حمادة، نعم، أن ما يسمى أو ما يدعونه بوقف إطلاق النار أو التمديد 45 إنما هو مظلة للأسف من قبل السلطة اللبنانية لهذا العدو الإسرائيلي، وهو استقطاع للوقت بالنسبة للآلة القتل والتدمير الإسرائيلية لتواصل عمليات القتل والتدمير، وهذا ما يجري حتى اللحظة. نعم
0: نعم. علي جعفر، أيضا في المشهد الإيراني هناك تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهناك في المقابل وعيد من قبل مسؤولين إيرانيين بالتصدي لأي اعتداء جديد. ماذا في جديد هذه المواقف؟ وأيضا هل نحن أمام إغلاق نافذة التفاوض أم لا يزال هناك يعني آمال باستمرار هذه المفاوضات؟
3: نعم بندر، ترامب يقرع طبول الحرب مجددا، وما بين شروطه الخمسة وما بين المقترح الإيراني المكون من خمسة بنود هنالك فجوة كبيرة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد إنهاء الحرب وأيضا رفع العقوبات ودفع التعويضات وأيضا الاعتراف بحقها السيادي على مضيق هرمز وفك أرصدتها المجمدة في البنوك العالمية، بينما ترامب يرفض رفع العقوبات وأيضا فك الأرصدة الإيرانية المجمدة، ويطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتخلي عن اليورانيوم المخصب الذي يبلغ حجمه 400 كيلوغرام، وأيضا يربط الدخول في مفاوضات أو إنهاء الحرب بالدخول في مفاوضات. هنالك يعني فارق كبير بين الرؤية الإيرانية والرؤية الأمريكية. ترامب يقول أن الساعات تدق، وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تختار يعني وتنتخب رأيا واحدا قبل أن يفوت الأوان، وهنالك وإن لم تختار فإنه لن يتبقى شيء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن إما أمام حرب طاحنة قد تندلع في أي لحظة تحت أي مسمى أو أي ذريعة أمريكي، أو نحن أمام حل دبلوماسي قد يحمله الطرف الباكستاني في بارقة أمل ترفع من حظوظ المسار الدبلوماسية. وهذا ما حمله معه اليوم وزير الداخلية الباكستانية حينما حل ضيفا على طهران والتقى بنظيره الإيراني وأيضا بالرئيس الإيراني ورئيس مجلس الشورى الإيرانية. ما يدعو إليه الطرف الباكستاني هو إبداء المرونة من الطرفين لإبعاد الجانب الإيراني والأمريكي من حافة الحرب مجددا. إجمالا يمكن القول بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد في جميع مواقفها السياسية والعسكرية بأنها مستعدة للحرب ولديها العدة والعتاد العسكري لذلك، وهنالك هندسة جديدة لرد فوري وشامل على جميع الجبهات إذا ما تم الاعتداء على الأراضي الإيرانية حتى ولو كان الاعتداء قصير الأمد. يعني هنالك تأكيدات من الجمهورية الإسلامية، وتم إبلاغ الوحدات القتالية بأنه يجب أن يتم الرد سريعا على أي عدوان. في المقابل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بأنها مستعدة لمواصلة الدبلوماسية لكن بما يحفظ حقوقها. بالنسبة لمضيق هرمز البوابة العريضة، هنالك تأكيدات إيرانية مستمرة بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على آلية احترافية تضمن تنظيم الملاحة في المضيق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر الزميل علي جعفر، كنت معي من طهران، وشكرا جزيلا لك محمد الزبيدي مفدنا من بيروت، وشكرا جزيلا لك دعاء رقه، كنت معي من قطاع غزة. أيضا أرحب بالزميلة سبا الأوسي معي من بغداد. سبا مرحبا بك، هل تسمعينني الآن؟
4: أسمعك واضحة. نعم. مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة المسيرة الفضائية.
0: نعم سبا، هناك نيويورك تايمز تحدثت عن قاعدة إسرائيلية ثانية موجودة في العراق، هل لديكم أي معلومات أو تفاصيل حول ما تم الكشف عنه؟
4: يعني في حقيقة الأمر التواجد الأمريكي يعني في داخل العراق له أثر كبير، وهو متواجد يعني حقيقة على الأرض العراقية، نراه في بغداد ونراه أيضا في أقليم كردستان، نراه يعني بالتحديد في أربيل. هناك قواعد أمريكية كبيرة، وهو التحسين الكبير للأمريكان أو التواجد الأمريكي داخل العراق. نرى التواجد الأمريكي هنا يعني بكثافة عالية، موجود في قواعده في أربيل. نعم قد تحدث يعني حول وجود قاعدة أخرى كبيرة موجودة في العراق. التواجد الأمريكي يحاول أن يثبت وجوده داخل العراقي، لكن حقيقة ما يواجهه هو الرفض الشعبي الكبير حول هذا التواجد، ويعني الإصرار الشعبي حول عملية إخراج القوات الأمريكية من البلاد. وكان هناك قانون رسمي داخل مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد وعدم يعني وجود قواعد في داخل العراق. لكن ما نراه الآن هو التواجد الأمريكي هو موجود داخل العراق في أربيل بصورة عامة. هناك الكثير من القواعد، القاعدة الكبيرة والمحصنة تحدثت عنها في في الأوقات السابقة، أن هناك قاعدة كبيرة جدا للتواجد الأمريكي، وهذه القاعدة فيها تواجد أمريكي كبير داخل العراق لما تراه من نفوذ كبير داخل العراق، وهناك من يصفق لوجود
0: يعني هذا التواجد الأمريكي كما تحدثت. هذا التواجد الأمريكي المكثف هل يعني أنه يتيح المجال لتواجد إسرائيلي غير معلن؟
4: يعني بالتأكيد ما أن وجد الأمريكي أكيد يوجد الإسرائيلي في الأرض أيضا، لكن ما يتحدثون عنه خلال يعني لقاءاتنا مع المحللين السياسيين وأيضا المختصين بالمواقف الأمنية والسياسية داخل العراق، يتحدثون عن التواجد الأمريكي باعتبار هذا التواجد له صلة كبيرة بالتواجد الإسرائيلي، وأيضا اتخاذ القرارات داخل العراق. يعني نجد أن هناك تدخل أمريكي كبير في التدخل السياسي وأيضا التدخل الأمني داخل العراق. نعم أكيد ما أن وجد الأمريكي يعني أكيد القرارات أيضا والتواجد الإسرائيلي يعني يتيح الوجود أيضا مع التواجد الأمريكي. نعم
0: شكرا جزيلا لك سباء الأوسي، كنت معي من بغداد. أصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة برصاص العدو في شمال غرب الخليل، كما أصيب خمسة آخرون في اعتداء لمغتصبين صهاينة جنوب بيت لحمة. واقتحم مغتصبون صهاينة بلدة سنجل شمال شرق رام الله، وأدوا طقوسا يهودية عند مدخل البلدة في إطار اعتداءات متواصلة تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة. وأحرق مغتصبون صهاينة سيارة وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدران وممتلكات الفلسطينيين في بيت آمر، كما اقتحم العشرات البلدة القديمة في الخليل ونفذوا جولة استفزازية ترافقت مع اعتداء المغتصبين على الممتلكات مع حماية شرطة العدو. وحطم مغتصبون سيارة بين نابلس وجنين في حين تم إخلاء مدارس في قرية برقة شمال غرب نابلس. يستهدف العدو الإسرائيلي الأرض الفلسطينية بمخططات احتلال خطيرة، خاصة ما يجري من استهداف في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومنها محيط المسجد الأقصى، كذلك ما أسماه العدو خطة الحسم لفرض وقائع قهرية وتفكيك النسيج الفلسطيني. تكشف الأرقام الأممية عن جرائم تهجير قسري واسعة في غزة والضفة، مجددة إدانتها للاستيطان بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
5: تتواصل الاعتداءات الصهيونية الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة بحق الفلسطينيين حتى تحولت إلى عقيدة ميدانية يومية ومنظمة تنفذها قطعان اليهود المنفلتة برداء عسكري وبحماية مباشرة من جيش العدو. آخر فصول هذا العدوان الممنهج كان ما شاهدته القدس المحتلة بعد المصادقة على مخطط استعماري خطير يقضي بالاستيلاء على نحو 20 عقارا ومعلما تاريخيا وإسلاميا في حي باب السلاسل الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، خطوة وصفتها محافظة القدس بأنها تصعيد استعماري سافر يهدف إلى تفريغ محيط المسجد الأقصى من سكانه الأصليين وفرض واقع تهويدي جديد بقوة السلاح والتزوير التاريخي. تحول استراتيجي شيطاني، فالعدو الإسرائيلي غادر مربع الإدارة المؤقتة نحو ما أسماه تثبيت السيادة الدائمة عبر وقائع قهرية يفرضها بصمت على الأرض عبر ما أسماها خطة الحسم التي يقودها المجرم بتساليل سميدريتش عبر تأميم الحيز الجغرافي وتفكيك النسيج الفلسطيني باغتصاب الأرض ومصادرة الحقوق، تهدف لتحويل الفلسطينيين من شعب يملك حقا سياسيا وتاريخيا بالدولة إلى مجرد سكان ومجاميع ديموغرافية معزولة داخل معازل وجيوب مخنوقة بلا أفق، بالتوازي مع استنزاف السلطة الفلسطينية لتجفيف أي مشروع وطني جامع. هذا السلوك الإجرامي للعدو الإسرائيلي يتجلى بأبشع صوره في سياسة التهجير القسري الممتدة من الضفة إلى قطاع غزة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن الحرب المستمرة على غزة أجبرت أكثر من 85% من سكان القطاع على النزوح المتكرر في ظروف لا إنسانية. أما في الضفة الغربية فقد كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة خالد خياري ممارسات العدو الإسرائيلي، معلنا أن هذا الكيان الغاصب هجر قسرا أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات الشمال منذ مطلع عام 2025. وفي الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية جددت المنظمة الدولية إدانتها الصارخة لسياساتها هدم المنازل والتوسع الاستيطاني، مؤكدة بصوت صارخ أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة والقدس الشرقية غير شرعية قانونا وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. تلك الانتهاكات والاعتداءات المستمرة بحق الأرض والإنسان في فلسطين المحتلة لن تمنح العدو شرعية للبقاء في استمرار العبث وتدنيس المقدسات، لكنها ستبقي أبواب الحساب والعقاب مشرعة لمن كتبوا بدمائهم وأرواحهم فصول العزة والكرامة لتطهير البلاد.

0: استثماري في الذكاء الصناعي لصالح ما أسمته أمن إسرائيل.
1: لا يوجد مكان أفضل لاتخاذ هذه القرارات من القدس، ولا يوجد مكان أفضل لاتخاذ هذه القرارات من الكنيسة الأول.
2: في مبنى الكنيسة القديم بالقدس المحتلة لم يكن اجتماع حكومة العدو مجرد جلسة روتينية، بل مشهدا محملا بالرموز والدلالات الدينية. المجرم نتنياهو يشد الأنظار إلى القدس كمحور للصراع، في حين يتغاضى العرب عن ذلك. وهناك جمع خيوط المأزق دفعة واحدة من لبنان إلى غزة وإلى إيران، وانتقل للحديث عن قرارات وصفها بالتاريخية، أولها بشأن حائط البراق بما يضاعف من تهديد الحفريات لأساسات المسجد الأقصى. وحتى الذكاء الاصطناعي لم يحضر بوصفه تطورا علميا، بل كذراع أمنية لبناء بنك معلومات أوسع لصالح كيان قائم على الاغتيال والدماء.
1: القرارات التي نتخذها اليوم تاريخية، وأولها هو بشأن حائط البراق، فنحن سنضع ميزانية خاصة لتطوير البنى التحتية فيه، وكذلك تطوير الحفريات التي تكشف دائما أشياء جديدة تعزز التمسك التاريخي لشعبنا بهذا المكان العجيب والمقدس، وهذا يعزز أيضا الهوية اليهودية، وهو جزء من خطتنا. والحكومة ستتخذ اليوم قراراً بشأن دفع تقنيات المستقبل التي باتت هنا بالفعل. هذا هو الذكاء الاصطناعي والرقمنة الوطنية التي تنتقل إلى مكتب رئيس الحكومة. كما فعلنا مع السايبر، كان ذلك قراراً نابعاً ببساطة من مركزية هذه القضايا ومحوريتها لأمن إسرائيل.
2: في جبهة لبنان بدأ حديث نتنياهو إقرارا بحجم المأزق أمام مسيرات حزب الله، إذ كشف عن عقد 3 جلسات في ظرف أسبوعين فقط مع فريق خاص يضم وزارة الحرب وخبراء منها ومن أكبر العقول في العالم، وفق وصف نتنياهو الذي خاطبهم بألا سقف لميزانية من شأنها إنهاء هذا التهديد وما قد يليه من تهديدات.
3: أنا أرسل معكم دغريم على
1: في لبنان. نحن نفعل هناك الكثير، لكننا نواجه أيضا عدوا يحاول التحايل علينا. قبل 6 سنوات في جلسة الكابينت حذرت من تهديد الطائرات المسيرة الصغيرة، وكنت أتابع أيضا حرب أوكرانيا. اعتقدت أن ذلك يمكن أن يستخدم أداة كذلك في ميدان قتالنا، وبناء على طلبي بدأ الجيش في تركيب حمايات على الدبابات. كان ذلك ابتكارا أوليا. اليوم نحن نعمل على إحباط مسيرات الألياف. لقد عقدت 3 جلسات مع فريق خاص من وزارة الدفاع، بل ومن أفضل العقول الموجودة هنا وفي العالم، وقلت لهم لا قيود على الميزانية مهما كلف الأمر، وتوجيهي أن يأتوا بحل لهذا التهديد وكذلك للتهديدات القادمة.
2: أما غزة فقد حضرت في كلامه كمساحة مكشوفة لتجاوز الاتفاقات، إذ خاطب وزير الحرب إسرائيل كاتس بأن نسبة السيطرة على أراضي غزة قد تجاوزت 60%، وهذه ليست زلة عابرة بل إقرارا مباشرا بتجاوز الاتفاق الموقع في أكتوبر 2025 وانقلابا ميدانيا على ما تم التفاهم عليه تحت شعار استكمال المهمة.
3: أنا أخذ بأزا
1: في غزة نحن نقترب من إنهاء المهمة، وبتنا نمسك ليس ب50% بل ب60% يا وزير الدفاع.
2: وفي اتجاه إيران ترك المجرم نتنياهو الباب مفتوحا على احتمالات التصعيد وعن استعداد لكل السيناريوهات، وهذا يؤكد أن القرار الصهيوني يتحرك على إيقاع التنسيق مع واشنطن.
1: أعيننا مفتوحة تجاه إيران، وسأتحدث اليوم كما أفعل كل 4 أيام مع صديقنا الرئيس ترامب. سنسمع منه انطباعاته عن زيارته للصين، وربما أيضا عن أمور أخرى، وبالتأكيد هناك الكثير من الاحتمالات ونحن مستعدون لكل سيناريو.
2: تحويل الخطاب الديني إلى وقود سياسي، والمكان إلى ذريعة عدوان، والتاريخ إلى أداة تزوير، لا يمكن أن تغير من حقيقة المشروع الصهيوني. ومحاولة القفز على الواقع من قصف غزة واستهداف لبنان والتحضير لجولة عدوان على إيران والحفر تحت الأقصى لن تجعل من كل ذلك فصولا في رواية خلاص مزعومة ورخصة مفتوحة لممارسة الإفساد على الطريقة اليهودية.

أفادت الصحة اللبنانية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 15 في غارات صهيونية على بلدات جنوب لبنان. وشنت طائرات العدو الحربية سلسلة غارات على بلدات كفر دونين ودبعال والزرارية وطير دبا وزوطر الشرقية وتولين ودير عامس وجبشيت وزبقين وبرعشيت والطيبة وحداثة في الجنوب وبلدتي السحمر ويحمر ومحيطها في البقاع الغربية. يواصل مجاهدو حزب الله عملياتهم النوعية ردا على انتهاكات وجرائم العدو الصهيوني المتواصلة في ظل ما وصفته واشنطن بتمديد الهدنة 45 يوما. وأعلن حزب الله استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش العدو في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى احتراقها، كما استهدف المجاهدون تجمعا لآليات وجنود العدو عند أطراف بلدة حداثة بصلية صاروخية. في غضون ذلك فجر مجاهد حزب الله تشريكة من العبوات الناسفة بجرافات 4 تابعة لجيش العدو في بلدة رشاف، كما فجروا عبوة ناسفة بقوة للعدو أثناء محاولة التسلل إلى منطقة صافيتا في محيط بلدة يحمر الشقيف ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. وفي السياق استهدف مجاهد حزب الله تجمعا لآليات وجنود العدو في بلدة رشاف بصرية صاروخية، كما استهدفوا جرافة في البياضة. وفي المقابل اعترف جيش العدو بمصرع جنديين من لواء جولاني بهجمات من خلال محلقات انقضاضية جنوب لبنان. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تجمع لآليات وجنود العدو في جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية.

0: نقلت الإذاعة الرسمية لكيان العدو عن الوزير الصهيوني زايف الكين أنه ليس لدى الكيان حل لوضع حد للمحلقات الانقباضية التي يستخدمها حزب الله. من جانبها نقلت هيئة بث العدو عن مصدر أمني قوله: لن نوقف هجمات المسيرات والصواريخ حتى لو تم احتلال جنوب لبنان بكامله، واعتبر نشر شبكة حماية جنوب لبنان لتقليص خطر إطلاق المسيرات غير كاف، مطالبا بتحقيق اختراق سياسي إلى جانب الحفاظ على هيبة الردع لتغيير الواقع في جنوب لبنان حد تعبيره. حتى اليوم اعترف جيش العدو الإسرائيلي بمصرع 20 من جنوده وإصابة العشرات فضلا عن خسائره التي يتكتم عليها. عمليات المقاومة وخسائر العدو لهذا اليوم في التقرير التالي.
1: كل توغل صهيوني يقابل برد محسوب، وكل تقدم للآليات يستقبل بكمائن دقيقة، يعلن الصهاينة القليل منها، ومنها ما نشره اليوم جيش العدو عن مقتل ضابط من لواء جولاني في اشتباك بدير سريان، وإصابة ضابطين وجنديين أحدهم بحالة خطرة، وهو ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميا وفق بيانات جيش العدو إلى 20 قتيلا وعشرات الجرحى. بلغ الوجع من مسيرات المقاومة الانقضاضية مستويات متقدمة دفعت بنتنياهو نفسه لإطلاق وعود بإيجاد حل لها، وأمام معضلة جيش العدو المهددة لعملياته ووجوده تبدو تصريحات نتنياهو وعودا كلامية أكثر منها حلولا حقيقية. منذ بدء المواجهات في 17 أبريل يحقق مجاهد حزب الله نجاحا لافتا في التصدي لجيش العدو وفرض معادلة ردع جديدة في سياق الحرب غير المتكافئة، قوامها صواريخ موجهة تضرب تجمعات الآليات أحدثها في محيط حداثة ورشاف، وكمائن باستخدام عبوات ناسفة تفجر الجرافات قبل اكتمال تقدمها، والأهم مسيرات الـFPV الانقضاضية التي أصابت وفق أحدث بيانات المقاومة مقرات قيادية للعدو في البياضة ودبابات ميركافا، كما تنتشر أسراب المحلقات من جنوب لبنان المحتل إلى عمق الجليل الغربي كما جرى اليوم في ثكنة يعرى، وتفرض استنزافا للعدو في آلياته ومعداته وجنوده، وتثبت معادلة الاستقرار في جنوب لبنان.
2: الله أكبر. من
1: في المقابل تستمر الجرائم الصهيونية ضد المدنيين، من بينها أوامر إخلاء لسكان 4 بلدات وقرى جنوبي لبنان، وتزامنت مع غارات معادية طالت عشرات القرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة لاستمرار عمليات تفجير البنى التحتية والمنازل.

0: في رد على تهديدات ترامب، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف إن العالم يقف على أعتاب نظام جديد، مؤكدا أن صمود الشعب الإيراني قد سرع هذا التحول. في سياق آخر، بعث قاليباف رسالة تعزية باستشهاد قائد هيئة أركان القسام عز الدين الحداد، مؤكدا أن جريمة الاغتيال في زمن الهدنة تثبت مرة أخرى على خيانة الأعداء ونقضهم للعهود وإخلافهم للمواثيق. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن مصادر تأكيدها تعيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ممثلا خاصا لإيران للشؤون الصينية. وردا على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن مضيق هرمز واتهامهم إيران زورا بتعطيل سوق الطاقة العالمية، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هذه التصريحات بأنها الكذبة الكبرى التالية لأمريكا لإثارة الحرب. وصرح بقائي في سياق رده: يبدو أن الكذبة الكبرى التالية التي يبحثون عنها لتبرير حربهم غير الشرعية ضد إيران هي ادعاء الحفاظ على السلام والاستقرار في سوق الطاقة العالمية. وأضاف: لكن في عالم الواقع كان التهور في إثارة الحروب من جانب النظام الأمريكي والكيان الصهيوني هو ما دمر العمليات الدبلوماسية التي كانت تسير على ما يرام وتسبب في انعدام الأمن في طرق الطاقة الحيوية، وذلك من خلال عدوان عسكري غير مبرر على إيران، والآن اقتداء بجوبلز الذي قال اتهم الآخرين بما ارتكبته وأنت يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة. وصرح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: هذا ما هو نمطهم المألوف والمقيت. عبر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف عن تفاؤله بعقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم حد قوله، في حين أجرى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني مباحثات مع نظيره الباكستاني في طهران. وقال شهباز لصحيفة التايمز البريطانية إن بلاده تحظى بثقة جميع الأطراف من إيران والإدارة الأمريكية وأيضا دول الخليج، وأضاف: جهودنا في الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، مؤكدا أن السلام لا يتحقق بسهولة بل يحتاج إلى صبر وحكمة والقدرة على تحريك الأمور رغم أصعب التحديات. وتزامنت التصريحات مع زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لبحث آفاق استئناف في المحادثات. وعلى الرغم من وجود فجوة كبيرة في طريق التفاوض تحاول باكستان إنعاشها في وقت تعود تهديدات الأمريكية، لكنها وسط مخاوف وعدم يقين بالحصول على نتائج من العودة للتصعيد. في المقابل تتجاهل إيران التهديدات وتستعد للمواجهة.
1: الجمود يهيمن على المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية رغم حراك إسلام آباد. إشارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الحاجة للصبر تعكس أيضا شعورا بالتعقيدات. تزامن ذلك مع لقاءات وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، جزء من جهود موسعة لمحاولة إنعاش المباحثات أو حتى الرسائل المتبادلة. يقول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه بنقوي إن طهران جاهزة للحرب وجاهزة للسلام. لا يبتعد هذا كثيرا عن تسريب وكالة فارس بنود 5 نقاط أمريكية مطروحة على إيران تقابلها 5 نقاط إيرانية مضادة تظهر تباعدا واسعا بين الطرفين. تريد واشنطن تجميد التخصيب واستثناء منشأة واحدة والحصول على اليورانيوم المخصب ومنع حصول إيران على التعويضات وإطلاق أقل من 25% من الأموال الإيرانية المجمدة، في حين تحاصر إيران الولايات المتحدة الأمريكية وتمنع خروجها عن الهزيمة. شروط إيران لا تتعلق بالاتفاق النووي بل بالحصول على مكاسب الانتصار. النقاط 5 تبدأ من وقف الحرب في كامل الجبهات، الحصول على الأموال المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار جراء العدوان، حق إيران في وضع آلية جديدة في مضيق هرمز. إنه طريق مغلق لمسار المحادثات المجمدة بين طهران وواشنطن، وحتى الرسائل يتطلب خروجا تقر إسلام أباد بالحاجة إلى تقسيمه لمراحل تحدثت إيران عنها سابقا، الخروج من الحرب أولا، التفاوض على البرنامج النووي.

0: المفقودة عند ترامب هي ما الذي سيتغير إذا عادت أمريكا مجددا للتصعيد العسكري؟ عدم اليقين بالنتيجة، وفي حالات كثيرة ثمة يقين بأن الخسارة الأمريكية ستكون أكبر مع تداعيات اقتصادية وطاقوية خطيرة. وسط ذلك تواصل تقارير مصدرها أمريكا نفسها أن إيران بعد 40 يوما من الحرب لم تفقد قدرتها العسكرية، وهي كذلك قادرة على مواجهة أكثر فاعلية، كما أن الحصار الذي يعتقد به ترامب هو الآخر غير مجد. تحاول التقارير القول إن العودة للحرب مجازفة تقرب أمريكا من حافة السقوط دون أن يحصل ذلك في إيران.
1: عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد بعد أطول فترة انتشار بحري استمرت ل11 شهرا، وقد لجأت إدارة ترامب إلى الاحتفال بعودة الحاملة للتغطية على فشلها في المواجهة الأخيرة.
2: بكثير من الإرهاق وقليل من الإنجازات عادت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد، وإن تعمدت إدارة ترامب تضخيم النتائج التي حققتها الحاملة خلال انتشارها البحري الأطول والذي استمر ل11 شهرا، لكنها محاولات بطابع الثرثرة الغالب على مسؤولي الإدارة الأمريكية لتعويض الثغرة الكبيرة في تحقيق الأهداف المعلنة.
3: إنها قصة لا تصدق، والقصة الوحيدة التي يجب أن تروى اليوم هي قصة بطولة هؤلاء البحارة ومهارتهم واحترافيتهم.
4: في كل وقت وفي كل زاوية من زوايا العالم أظهر بحارة حاملة الطائرات جيرالد آر فورد للعالم ما يعنيه أن تكون أمريكيا.
2: عادت جيرالد فورد دون إنجازات أمام إيران، ولا يمكن التفاخر أمريكيا إلا بما حصل في فنزويلا من اعتقال للرئيس مادورو وزوجته. عدا ذلك غاب دور الحاملة فورد في البحر الأحمر عن أي تأثير في ساحة المواجهة مع إيران، بل تعرضت لما قيل إنها حرائق لأسباب لا ترتبط بالمعركة العسكرية حد زعمهم، وهو ما لاقى ردة فعل ساخرة من كثير من المتابعين بعد أن نقلت الحاملة إلى اليونان للصيانة وإصلاح الأضرار. وأمام عدم الإفصاح عن أسباب الأضرار المتكررة في الحاملة، يهرب وزير الحرب إلى تكريم طاقمها بإنجازات شكلية.
3: إنه لمن دواعي سروري أن أقدم نيابة عن رئيس الولايات المتحدة وسام الوحدة الرئاسية للمجموعة القتالية لحاملة الطائرات USS جيرالد آر فورد.
2: لم تجرؤ حاملة الطائرات جيرالد فورد على عبور باب المندب، كما لم تجرؤ الحاملة بوش على ذلك، لتضطر الأخيرة إلى الالتفاف حول إفريقيا للوصول إلى المحيط الهندي. تلك هي صورة حاملة الطائرات وقد خسرت هيبتها بدءا من أول مواجهة قلبت الموازين في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، ثم المواجهة الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ليترك الإخفاق الأمريكي تداعيات كبيرة على سمعة القوة البحرية الأولى في العالم، وقد عجزت عن الحسم العسكري منذ العام 2023 بعد عقود من هيمنتها على البحار والمحيطات.
1: قال مكتب أبو ظبي الإعلامي اليوم إن الجهات المختصة في الإمارات تعاملت مع حريق اندلع في
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام،
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
8: سام اف ام،
9: إذاعتك أنت.
10: ساعة
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم يا

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر، أبرز هذه الدروس التي طبعا دروس وعبر يمكن أن نستفيد منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أول هذه الدروس أن النصوص الدينية التحذيرية التي ترد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست مجرد روايات تاريخية يمكن الاستفادة منها بشكل عابر، لا، بل هي أدوات حقيقية لفهم طبيعة الأعداء وطبيعة الصراع الذي نعايشه حينما لا تتعارض هذه النصوص مع كتاب الله عز وجل، والاستشراف أيضا المستقبل. فالأحاديث النبوية الصحيحة التي وصفت نجدا بأنها قرن الشيطان وأنها موطن الزلازل والفتن والقسوة وغلظ القلوب ما كانت تنبؤا عابرا، بل هي تحليل موضوعي لطبيعة فكر سيظهر من هذه المنطقة. وهذا يعلمنا أن العودة إلى النصوص المؤسسة للأمة تعتبر وسيلة لفهم هذه الظواهر، ظواهر التطرف، التكفير، النفاق حيث الأنظمة النفاقية العميلة التي تكون عملاء للأعداء، فتعطينا أيضا التمييز بين المشروع الإيماني اليمني الحكيم والمشروع الشيطاني النيدي المتوحش. وحينما نتحدث عن نيد باعتبارها قرن الشيطان لا نعني بها السب والذم لكل رجالها وأهلها ونسائها ولجبالها ولوديانها وشجرها وعجلها، لا، وحينما نتكلم عن اليمن بأنها أهل الإيمان والحكمة لا نقول بأن كل اليمنيين وكل رجالها ونسائها وحتى لا، هنا القضية قضية منهج سيطلع، يعني هي دلالة مكانية، منهج هناك سيظهر هو منهج يعبر عن الشيطان وعن خطواته، والإيمان هنا منهج كمنهج يظهر له رجاله، ورب يمني هو في الواقع شيطاني من أهل قرن الشيطان، ورب نجدي هو من أهل الإيمان، قد يكون هذا. إنما نتحدث عن الرسول يتحدث عن دلالة مكانية لوجود منهج شيطاني هناك سيظهر، ولوجود أيضا منهج إيماني سيظهر في اليمن وسيبقى في اليمن، الإيمان يمان. الدرس الثاني أن الاستعمار يتنكر في عباءة الدين لتمويل وتصدير تكفير إلى العالم الإسلامي. الوهابية ما نشأت بجهود ذاتية، بل تحالفت مع آل سعود بدعم بريطاني أولا ثم أمريكي لاحقا، منذ لقاء روزفلت بعبد العزيز بن سعود عام 1945 ميلادية على ظهر حامل يعني البارجة أو السفينة كوينسي. لم يظهر الاستعمار ليقول بأنه هو الذي صنع هذه الحركة أو تلك أبدا، بل ظهرت وكأنها مستقلة، ولكن عندما نراها مرتبطة بهذا الاستعمار حلا وترحالا وهي معه في كل الأجندة والبرامج وإلى آخره، نعرف أن هذه الحركة من صناعة استعمارية، وهذا يفضح الرواية القائلة بأن هذه الحركات إسلامية نابعة من الداخل. المهم أن أي حركة جماعة تكفيرية تظهر فجأة بقوة مالية وعسكرية ضخمة وتكون بوصلتها الحرب على المسلمين خدمة للكافرين، فيجب أن نبحث عن ظلال الاستعمار خلفها من يمول داعش والقاعدة وبوكو حرام، هم نفس من رعوا الإخوان الوهابيين قبل قرن. الدرس الثالث، لا تنخدع بقناع الإصلاح والدعوة، فالشيطان لا يأتي إلا بصورة المصلح. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يحذر من قرن الشيطان، وقرن الشيطان ليس دولة فقط، بل يشمل شخصيات، جمعيات، مؤسسات تظهر كمحسنين وكدعاء إلى الخير ومرشدين وإلى آخره، لكنهم في الحقيقة يزرعون الفتن ويزرعون القتل والتكفير، كما رأينا الوهابية في اليمن، ورأيناها في تفرعاتها وفي تعدداتها وتمظهراتها العديدة، سواء كانوا في التكفيريين من السلفيين أو في التكفيريين من الإخوان أو في التكفيريين من حزب الإصلاح أو غير ذلك، لكنهم أو القاعدة أو داعش، وكلهم طبعا إخوان بعض. فهؤلاء يجب أن لا نغتر بمن يظهرون بمظهر العلماء الورعين أو بمظهر المحسنين أو الجمعيات الخيرية إذا كانوا متصلين فكريا ووجدانيا بالمدرسة النيدية الوهابية، لأنهم عندما تسنح الفرصة يكشفون عن أنيابهم ويستبيحون دماء المخالفين. الدرس الرابع، أن اليمن موطن الإيمان والحكمة، ودلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، وعليه فالقيام بالمهمة التاريخية موكولة إلى اليمن، المهمة التاريخية في مواجهة قرن الشيطان، حيث أن الأحاديث النبوية التي تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان تتحدث عن اليمن باعتبارها بلد الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب مقابل القسوة والغلظة والفتنة والزلازل والاضطرابات التي تكون في قرن الشيطان في نجد. هذا الدرس يقول إن على اليمنيين اليوم أن يكونوا في مقدمة من يواجه هذا المشروع التكفيري ليس دفاعا عن أنفسهم فقط، بل لأن الله اصطفاهم لهذه المهمة، وما نعيشه اليوم من صمود وجهاد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي هو امتداد طبيعي لدور اليمن الإيماني منذ عهد النبوة. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف بعض الروايات، وكيف تم لنا أن نحدده يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية. أيضا ذكرنا أو سألنا وقلنا أين وقعت المجزرة تحديدا، هل في تنومة أم في تنومة وسدوان، سدوان الأعلى أم سدوان الأسفل، ولماذا نقول في بعض الأحيان مجزرة تنومة وسدوان، ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وتعليقته بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة مثل سيرة الإمام يحيى ذكرت توقيتا مختلفا، أين الصحيح من ذلك؟ والواقع أن كثيرا من المصادر أو عدد من المصادر الهامة والمعايشة للحدث أولا أرخت القضية أنها وقعت في ذي القعدة، وهذا بالاتفاق 1341 هجرية 1923 ميلادية، إلا أن بعض المصادر خلطت وقالت 1340، ولكنها ليست مصادر قريبة من مصادر، ليست قريبة من الحدث أو من صانع الحدث أو من المعايشين للحدث. مثلا سيرة الإمام يحيى حميد الدين تقول في هذه السنة سنة 1341 هجرية في يوم السبت 16، وقيل في يوم الأحد 17 من شهر ذي القعدة الحرام، ثم يتحدث عن القضية. كذلك العلامة الجرافي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن يقول وفي هذه السنة 1341 هاجمت النجود حجاج اليمن. وكذلك المؤرخ زبارة حينما أرخ للشهيد القاضي العلامة أحمد بن أحمد السياغي ذكر أنه أحد من ذهبوا لحج سنة 1341 هجرية، فكان ممن استشهد في يوم السبت 16 من ذي القعدة بمطرح تنومة وسدوان. المؤرخ زبارة أيضا وهو أحد من اطلعوا بالملف اليمني في المفاوضات التي كانت بين اليمن والسعودية في ذلك الحين والتي أعقبت المجزرة مع ابن سعود. طبعا القول بأنه استشهد في ذي القعدة 1341 هو القول الصحيح، ولكن هل في يوم السادس عشر أم في يوم السابع عشر؟ هناك من يقول في يوم السادس عشر وهناك من يقول في يوم السابع عشر، فأيهما الصحيح؟ طبعا إذا عدنا إلى المصادر الأقرب فمن المعروف في المنهج التاريخي أنه عندما يكون هناك عدد من المصادر فننظر المصدر الأقرب إلى الحدث أو شهود العيان، فإذا توفر لنا شهود عيان معنيون فيجب أن نعمل بقولهم ونلغي أقوال الأخرى. شاهد العيان هنا طبعا أمير الحج في ذلك العام الذي نجا في المجزرة وكان أحد الناجين من مجزرة تنومة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، ذكر بأنه وقعت القضية في السابع يوم الأحد 17 من ذي القعدة. فبينما مثلا هناك من يقول مثلا القاضي العلامة الحسين بن أحمد السياغي رئيس استئناف صنعاء وهو ابن القاضي أحمد السياغي الذي ذكرناه سالفا ذكر هكذا عند ترجمته الوالدة. أيضا المخطوط وقع بيدينا مخطوط بعنوان بحث مفيد في ذكر المصيبة العظمى التي لم تقع فيما تقدم إلا في هذا العام بحجاج بيت الله الحرام في طريق الحجاز، ولعلها من تأليف العلامة السيد يحيى بن علي الذاري، وكتبت عقب المجزرة مباشرة، وكذلك إما أن تكون من تأليفه أو من مقتنياته، وهي موجودة طبعا في مكتبة الجامع الكبير. كذلك ذكر السيد العلامة الإمام مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في ترجمة أحد شهداء تنومة ذكر هذا الأمر، وأكدت أيضا جريدة القبلة المكية في عدد صادر منها بعد المجزرة بأيام، والذي سرعان ما انعكس في برقيات بريطانية تعتبر من وثائق ذلك العهد، كلها تؤكد وقوع المذبحة في ذي القعدة 1341 هجرية. إذن هناك مصادر كما قلت ذكرت وقوعها في يوم 16 من ذي القعدة، ومنها مثلا الأكواع في كتاب هجر العلم، وأيضا البحث المفيد في المصيبة العظمى المرفق بقصيدة السيد العلامة يحيى بن علي الذاري، هناك أيضا السيد زبارة في نزهة النظر، لكن وثيقة بخط السيد العلامة قاسم بن حسين أبو طالب المشهور بقاسم العزي وكان أحد رجالات دولة حكومة الإمام وحكومة الإمام يحيى حميد الدين رحمه الله، وكان أيضا من كبار مفاوضيه مع ابن سعود، ذكر في هذه الوثيقة أن الحادثة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة سنة 1341. كذلك تعليقه من شاهد عيان بل كان أمير الحج في ذلك الحين وهو أحد الناجين الذين نجوا من هذه المذبحة، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، وامتد به العمر طبعا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي، وكتب هو بخط يده وأنا اطلعت على ذلك في تعليقة كتبها على كتاب تاريخ الواسعي، وذكر فيه معلومة واضحة جدا، وهي تكتسب الطابع الوثائقي، حيث حدد تحديدا دقيقا لتوقيت الحادثة، وهو يوم الأحد 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية، الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، يعني قبل الظهر بساعة، يعني قبل الظهر بساعة التوقيت الغروبي، أي الموافق. وهذا يعني أن الحادثة وقعت في يوم 1 يوليو 1923 ميلادية. وبالتأكيد أنه لا مناص لنا من أن لا يعني لا مناص لنا إلا أن نرجح ما ذكره السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين، الذي طبعا كان شاهد عيان، وهو الذي يعني حدثت المجزرة على مرأى عينيه ومسمعه. فيترجح لدينا طبعا أنه بالفعل وقعت المجزرة في يوم الأحد 17 من ذي القعدة، بل حتى يحددها، يعني يحدد بداية وقوع المجزرة، متى بدأت بالتحديد أول طلق ناري حصل بحق الحجاج، في الساعة 5 بالتوقيت الغروبي، الساعة 11 بالتوقيت الزوالي. يترجح هذا لأن الأمير، أمير الحج، هو أدرى وأعلم من غيره بتاريخ وتوقيت الحادثة. كذلك نجد تفصيل في مخطوطة البحث أكثر، يعني لأنه كانت تعليقة الأمير الحج مقتضبة جدا، لكن هناك تفصيل حيث تعرض الحجاج للمذبحة، وبعضهم كان قد انتهى من شدة رحلة بعد الغداء، وبعضهم في حال شدة الرحل، وبعضهم كان لا زال في حال الغداء، ولا سيما يتضح لنا هذا عندما نعرف أنهم كانوا 3 مجموعات كما سيأتي، 3 مجموعات، مجموعة في تنومة، مجموعة في سدوان الأسفل، في أسفل سدوان، ومجموعة في سدوان الأعلى، يعني في أعلى سدوان. وبالتالي لا يتعارض هذا مع ما ذكره أمير الحج، لأن أمير الحج ذكر الساعة 5 باعتبارها البداية، بداية التي بدأت المجزرة في المطرح الأول في تنومة، واستمر ذلك حتى المطرح الثاني والثالث في سدوان الأعلى، في سدوان الأسفل وفي سدوان الأعلى. أما بالنسبة لمكان المجزرة، فتكاد المصادر تجمع أنه في تنومة من بني شهر، في منطقة تنومة التي تقع بين بني الأسمر وبين الأحمر، يقال لها بل الأسمر وبل الأحمر، بل الأحمر وبل الأسمر، يعني بشكل مدغم، يعني ينطقونها بشكل مدغم، يضغمون النون في اللام. فبالتالي هي في منطقة عسير، في منطقة عسير. فورد طبعا في سيرة الإمام يحيى وثيقة العلامة قاسم العزيز تفصيل أكثر لمكان المذبحة، وهو أن الحجاج كانوا قد نزلوا على 3 فرق. الفرقة الأولى تقدمت ونزلت في تنوة، وكان وهذه إعدادها في بني شهر، والفرقة الثانية في سدوان الأسفل، والفرقة الثالثة في سدوان الأعلى. طبعا وسدوان معدود في بين الأسمر، حدود بين الأسمر، وهذا يبين لنا أين وقعت المجزرة. إذا هم 3 مجموعات، المجموعة الكبرى في تنومة، المجموعة صغيرة أخرى في سدوان الأسفل، المجموعة الثالثة وهي صغيرة أيضا في سدوان الأعلى. والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. الشهيد صالح علي محمد مفلح الكربي، عمره في آخر الثلاثينيات تقريبا عندما استشهد، وهو من شرق الكرب، مديرية ساقين في صعدة، من خولان بن عامر صعدة، محافظة صعدة. كان رجل خير وذا صلاح ودين وقدوة لأهل قريته، ويرشدهم في الحج وغيره. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن ناصر بن حسين بن أحمد بن صالح بن زيد بن فارع الأشموري، وهو قريب شهيد سابق ذكرناه، من قرية حلملم الأسفل، عزلة الأشمور، محافظة عمران اليوم. ايضا هناك الشهيد صالح بن يحيى بن سعيد الاحمر، من بلاد القبائل، قريه قاره، جوار قريه عزان، الحيمه الداخليه، محافظه صنعاء. ايضا ذكرنا الشهيد صغير بن محمد بزدان، من مدينه حوث، من محافظه عمران، وكان قد سافر للحج هو واخوه الحاج علي بزدان، لكنه نجا. علي بزدان هذا نجا لانه تظاهر بالموت بين القتلى، يعني انغمس بين الدماء وتظاهر وكانه مات، حتى ذهب اولئك التكفيريون وما وصلوا إليه لكثرة طبعا، وإلا فكانوا يتأكدون من قتل ناس كثير من الجرحى، فأنجاه الله عز وجل هو مجموعة قليلة من الذين نجوا. أيضا الشهيد صلاح بن قاسم القطابري، من هجرة قطابر، مديري محافظة صعدة. أيضا الشهيد عايض بن ناصر طميس، من محل بني عليان، عزلة ردمان، مديرية بني العوام، محافظة حجة. أيضا الشهيد عبد الرحمن بن علي بن حسين بن ناصر، كان عمره 38 عام عندما توفي واستشهد، وهو من منطقة حراز، محافظة صنعاء. أيضا الشهيد عبد الله بن أحمد مقابل، أو مقابل رصاص، من قرية الشرية، بني حشيش، محافظة صنعاء. والآن نصل إلى الأسئلة الختامية، نسأل الأسئلة الختامية التي نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول: ما الذي يدفع إلى ارتكاب مجزرة بهذه الوحشية بحق حجاج مسالمين، ولماذا أبيدوا حتى الجرحى منهم؟ حتى الجرحى كان يعني يذفف على الجرحى ويلاحق الجرحى فيقتلون. السؤال الثاني: لماذا كانت بريطانيا تدفع بابن سعود والإمام يحيى إلى حافة المواجهة؟ وهل كانت مجزرة تنومة رسالة تهديد للإمام يحيى لإجباره على التخلي عن فكرة عسير من قبل النظام السعودي، وعن أيضا استعادة عدن من قبل الاحتلال البريطاني؟ السؤال الثالث: ما الدور الذي لعبته القوى الدولية والتحالفات الإقليمية بريطانيا وسلطان نجد بن سعود في صناعة هذه الجريمة وتوجيه مسارها؟ السؤال الرابع: أين موقع الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والتخطيط لاحتلالهما في صنع هذه المأساة بحق اليمن؟ هل هناك علاقة بين قتل حجاجنا في اليمن ووعد أي فكرة تحررية تريد أن تحرر المسجد الأقصى عندما يحتل، وكذلك الحرمين الشريفين؟ هل لهذا دخل؟ وكيف أريد لهذه الجريمة أن تكون اختبار قبول لابن سعود في نادي العملاء للاحتلال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

قبائل اليمن هي قوة عسكرية جاهزة، دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية والقدرة على القتال للقتال.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسم الله
1: بسم الله بسم الله
0: توكلنا على الله
2: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة. يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي. من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن في إطار هذا الموقف الحق، هذا الموقف القرآني، هذا الموقف الإيماني، في حالة ثبات بتأييد الله بمعونة

0: الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الكرام، أيها الثوار الأحرار، أيها الشرفاء، أيها المسلمون المؤمنون الصادقون المجاهدون، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، أهلا بأهل الإيمان، أهلا بأهل الحكمة والعنفوان، أهلا بأهل الشهامة والرجولة والإباء والشرف والكرامة، أهلا بأهل الإسلام والعزة والكرامة. أهلا بكم يا من أنتم وأنتم فقط تثأرون لله ولرسوله ولكتابه ولدينه ولمقدساته، أينما كنتم أهلا بكم وأنتم تعدون أنفسكم وتهيئون أرواحكم للإدانات ولإعلان الغضب ولإبراز مواقف الشرف والإباء والكرامة والشموخ. أيها الأحرار والثوار والكرماء والعظماء، وأنتم اليوم الوحيدون في العالم تقفون مع صف الله لإعلاء كلمة الله، لمواجهة أعداء الله، لإعلان الغضب لله ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمقدسات. يا أشرف الناس، يا أكرم الناس، يا أعز الناس، يا أصدق الناس، يا أخلص الناس، وأنتم من تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع.
1: ثوروا من أجل القرآن. أنتم ستقولون ثوروا من أجل القرآن، ثوروا من أجل القرآن، قل للملياري إنسان، إحراق المصحف عدوان،
2: ثوروا من أجل القرآن،
1: تدنيس الأقصى عدوان،
2: ثوروا من أجل القرآن،
1: القرآن لنا عنوان،
2: ثوروا من أجل القرآن،
1: لا يكفي إصدار بيان،
2: ثوروا من أجل القرآن،
1: لا رد سوى في الميدان،
2: ثوروا من أجل القرآن.
1: يا أمه يكفيك هوان، يا أمه أين الإيمان؟ هذا الإحراق السبيان.
3: مجددا ودائما وأبدا يستمر أحفاد الأنصار في دفاعهم واندفاعهم في كل الميادين وفي كل الساحات، دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن المستضعفين، دفاعا عن القرآن الكريم. نعم، كنتم ولا زلتم وستبقون دائما وأبدا في خط القرآن.
1: ثوروا من أجل القرآن. الله أكبر. ثوروا من أجل القرآن. أنتم ستقولون ثوروا من أجل القرآن.
4: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عامة.
5: وكفى به لخروج هذا الشعب متقدا سبب.
0: سنخرج ثأرا لكتاب الله وغضبا للمقدسات،
3: سنخرج في كل الميادين رافعين كتاب الله عز وجل لنثبت للأعداء أننا أمة القرآن.
0: سنخرج رافعين راية القرآن الكريم عالية خفاقة، نستمد منها عزتنا وكرامتنا وقوتنا ونواجه بها الطغاة المستكبرين.
3: سنخرج في كل الميادين لنقول لكل أولئك المستكبرين بأن القرآن في قلوبنا وفي وجداننا، وأننا مستعدون لمواجهتهم في كل ساحة وفي كل مكان.
0: نخرج

0: ونقول لكل العالم هذا المصحف سنحميه، سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا. وهذه مسؤوليتنا جميعا.
1: سخط للمسيئين.
2: لبيك يا كتاب الله من كل الساحات وبكل الأصوات، لبيك يا كتاب الله.
3: لبيك يا أقدس المقدسات من كل الميادين والأحرار والشرفاء والشريفات. نرفعها راية خفاقة أننا لن نترك كتاب الله. والله لو تمكنا من أولئك الطغاة المستكبرين وسنتمكن لانتزعنا أرواحهم من أجسادهم وسننتزعها.
4: غضب غضب غضب غضب.
2: لبيك يا كتاب الله، لبيك غضبا، لبيك تحملا للمسؤولية، لبيك نفيرا، لبيك جهادا، لبيك عملا ونضالا.
5: كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا واعتقاداتنا رجوم وشهب.
6: فسنحرق الدنيا لأجلك.
3: لبيك من رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا، لبيك من كل جزء في يمننا، لبيك من جبالنا وبحرنا وسهلنا، لبيك لبيك غضبا وإدارة واستنكارا.
7: في إطار هذا الموقف الحق، هذا الموقف القرآني، هذا الموقف الإيماني، في حال الثبات بتأييد الله بمعونة الله.
4: استنفار استنفار.
3: لبيك ومنك مواقفنا، لبيك ومنك التوجيهات، لبيك ومنك كل نشاطنا، لبيك وبك نسري ونمضي ونصل. لبيك كتاب الله، ومنك وبك ننتصر.
4: عزما وثباتا إصرار.
2: لبيك كتاب الله، سرنا في كل الميادين. لبيك كتاب الله، نمضي في ساحات الجهاد. لبيك كتاب الله، ضربنا كل البارجات. لبيك كتاب الله، استهدفنا حاملات الطائرات. لبيك كتاب الله، أسقطنا كل الطائرات. لبيك كتاب الله، نمضي في مواجهة الطغاة.
3: لبيك ومنك صنعنا البالستيات والمسيرات والطائرات والفرط صوتيات، وبها أذلينا وكسرنا شوكة عدونا وعدوك كتاب الله.
2: على هذا وبهذا يمضي شعب الإيمان والحكمة بغضب لا يهدأ، بنفير متقد، بتصعيدا لا يقف عند أي حدود. إنه القرآن يا أبناء شعبنا، إنه القرآن يا يمن الأنصار، إنه القرآن أيها المؤمنون. ولهذا ندعوكم إلى الخروج الحاشد في كل الساحات وفي كل الميادين، تعبيرا عن الغضب، تعبيرا عن الإدانة والاستنكار للإساءات المتكررة لأقدس المقدسات القرآن الكريم.
7: إذا بلغ الحال بالكثير من المسلمين ألا يكون له أي موقف وألا يؤثر عليه مشهد المصحف المقدس وهو يمزق ويحرك من قبل أعدائه فهي حالة خطيرة جدا، هي بحد ذاتها تشهد بشكل قاطع على أن الإنسان لم يعد فيه ذرة من الإيمان. هنا ندرك أهمية التحرك الصحيح وفق المعايير القرآنية لنكون أعزة على الكافرين. ورأس الكافرين يتمثل في هذا العصر، في هذه المرحلة، في هذا الميدان الذي نحن فيه، في أمريكا وإسرائيل. من هو الأعز في مواجهة إسرائيل؟ فليبرز، يبرز بصوته، بسلاحه، بموقفه. أعزة على الكافرين. من هو العزيز على أمريكا وإسرائيل؟ في موقفه، في سلاحه.

0: أن كل مسلم أمام اختبار، وأن إسلام كل المسلمين على المحك. اختبار حقيقي، اختبار حقيقي. عندما يدنس القرآن، عندما يستهدف القرآن، أين هي أمة القرآن؟ 2 مليار مسلم، لا أحد يتداعى، لا أحد يتحدث، لا أحد يصرخ، لا أحد يتأثر أمام هذا الاستهداف المدروس. ليس فقط إحراج عابر أو استهداف عابر، إنما استهداف مدروس لأبناء هذه الأمة. نعم، العدو يسعى من خلال هذا الاستهداف لترويض أبناء هذه الأمة، وكأن الاستهداف أصبح أمراً عادياً وشيئاً طبيعياً، أن يتم استهداف القرآن وإحراق القرآن وركل القرآن هكذا أمام العالم بأكمله. أين هي كرامة ورجولة وشجاعة وأنفة وإسلام 2 مليار مسلم؟ أقدس المقدسات، أقدس المقدسات، أين هم أولئك الذين يتحدثون عن المقاومة ويسخرون من فعل المقاومة؟ ورأيناهم في أناشيدهم كيف يستهدفون أحرار وأبناء هذه الأمة من استهداف القرآن الكريم. لا أحد، الجميع متعايش، الجميع راضي، الجميع راضي باستهداف القرآن الكريم وآيات الله، أقدس المقدسات. لذلك يا أبناء شعبنا اليمني، المسؤولية اليوم عليكم كبيرة. نعم، لقد تفردتم في إسناد المظلومين والمستضعفين على مدى عامين وأكثر من عامين، وأنتم إلى جانب المستضعفين في غزة، وأنتم إلى جانب المستضعفين في لبنان، وأنتم إلى جانب المستضعفين في إيران. اليوم، اليوم يتفرد أبناء شعبنا اليمني في نصرة القرآن الكريم، القرآن وأقدس المقدسات التي هي من صميم الإيمان، أن ننصرها، أن نتحرك بردة فعل تساوي كل تلك الإساءات التي تستهدف عقيدتنا وإنسانيتنا وأخلاقنا ومبادئنا وقيمنا. لذلك ينبغي أن يكون الغضب عارم في كل موقف يطلقه الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني، تطلقه النساء والرجال من أبناء شعبنا اليمني. ينبغي أن نعبر عن ثورة من الغضب التي لا تهدأ، التي لا تقل، التي لا تتراجع. إنه القرآن الذي ينبغي أن نكون رجالاً وأعزاءً وكرماءً في نصرته، بكل الكلمات، بكل الأصوات، بكل القبضات، بكل الرايات. سنخرج إلى كل الميادين لنري أنجس خلق الله، أرجس خلق الله، أنذال، أنذال هذا الكون، لنريهم منا قوة، لنريهم أن القرآن حياً في قلوبنا، حياً في وجداننا، وبأن كل المؤامرات التي يسعون من خلالها لترويض هذه الأمة وإقناعها أن القرآن أصبح ميتاً، نحن سنخرج بمشاهد الغضب من صنعاء إلى صعدة، ومن صعدة إلى الجوف ومأرب وعمران وحجة والمحويت وفي الحديدة وفي البيضاء والضالع ولحج وأب وفي مختلف المحافظات. سنحمل كل الأسلحة، بل سنحمل القرآن الكريم الذي هو سلاح الردع، هو سلاح الرعب الذي يخافون منه. سنحمل القرآن الكريم لنواجه كل تلك المؤامرات وكل ذلك الزيف وكل ذلك الاستكبار والطغيان. سنحمل القرآن الكريم بين أيدينا وفي قلوبنا، وسنرفعه عاليا لنؤكد للأعداء بأن هذا القرآن به واجهنا، وبه انتصرنا، وبه انطلقنا، وبه سنستمر في مواجهتهم حتى الانتصار.
1: هذا الإحراق السبيان، لو فيكم ذرة إيمان، لو فيكم ذرة إيمان، عاقبة الصمت الخسران، عاقبة الصمت الخسران. يا أمه أين الإيمان؟ يا أمه أين الإيمان؟ عاقبة الصمت الخسران.

0: هذا شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا قرآن، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجه أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس على القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعوا أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلون عنه، سيبعدون عنه، سيشغل أذهاننا بأشياء تصرفنا عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكال نعاني منها.
1: ما ينبغي أن نستذكره وأن نستحضره دائما، وأن هذا القرآن هو كتاب الله ومن الله سبحانه وتعالى هو

0: يجب أن يرى العالم كله عندما يدنس مصحفنا كيف نحتضنه هنا ونسمع صوتنا للعالم. هذا المصحف سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا، سنحميه بفلذات أكبادنا.
1: ذلك من خلال الرعاية الإلهية الواسعة التي تأتي نتيجة لاتباع كتاب الله.
2: إن القرآن الكريم يؤكد أنهم هم الأعداء التاريخيون لهذه الأمة من ذلك الزمن وربما إلى آخر أيام الدنيا، وقد أعطانا الكثير الكثير من الهدى في سبيل كيف نواجههم، وأعطانا ما يجعلنا حكماء في مواجهتهم، وما يجعلنا أيضا من يحول كيدهم وخبثهم إلى شيء لا أساس له ولا أثر له، إلى من يحوله إلى هباء منثور.
3: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدما يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضرا في ميدان الجهاد، حاملا لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكا في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتا على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامنا مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعا رجالا ونساء إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين.
4: لن نكون إلا حيث يريد لنا الله أن نكون وأراد لنا أن نكون أعزاء، لن نكون إلا حيث يريد لنا الرسول أن نكون وأراد لنا أن نكون أعزاء، لن نكون إلا حيث يفرض علينا انتماؤنا للإسلام وانتماؤنا للإيمان أن نكون وأراد لنا أن نكون أعزاء. ولله العزة ولرسوله.

0: يا شعب الإيمان والوفاء والحكمة والإباء والشرف والكرامة، إن خروجكم يوم الغد له معانيه العميقة ودلالاته العظيمة والمباركة، أن للإسلام وللقرآن ولدين الله ولله رجال في أرضه يثأرون ويثورون ويغضبون ويدينون ويستنكرون ويجسدون المواقف، مواقف الإباء والشرف والكرامة والعزة. لا ينبغي أن نضعف، لا ينبغي أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت، وقد تحوكم إلى الجبت والطاغوت، فما بالكم بأن الجبت والطاغوت يعتدون على كتاب الله ويسيئون إلى كتاب الله وينتهكون حرمات كتاب الله. أين نحن؟ هل سنسكت وسنجبن وسنتخاذل فيخذلنا الله، أم سنتحرك ونغضب وندين ونستنكر ويعيننا ويوفقنا الله للنصر والكرامة والإباء والعزة والفلاح والفوز والتمكين؟ لابد وأن نشكل رقما صعبا في خارطة من هم محسوبون على الإسلام ولا إسلام، بل من هم محسوبون على الإنسانية ولا إنسانية. لأولئك نقول: إن كنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، حريتكم تتجسد في أن تثأروا لدينكم. إن كنتم حتى لا تخافون يوم المعاد، أقل شيء ليكن فيكم غيرة وحمية وكرامة. يا فاقدين الكرامة والعزة والإباء، خروجنا يوم الغد سيثبت للعالم أجمع أننا لا يمكن أن نضعف أو نهون أو نستكين، مهما كانت التحديات ومهما كان حجم الصعوبات. نحن بالله أقوى وبكتاب الله أقوى وأمضى وأعظم شكيمة ونفيرا وإباء وشرفا وكرامة.
1: القرآن لنا عنوان، لا يكفي إصدار بيان.

الغضب لكتاب الله، الغضب لكتاب الله ليس فعالية حزبية، الغضب لكتاب الله لا يستثني أحد من أبناء هذا الشعب، بل من أبناء هذه الأمة بشكل عام. الغضب لكتاب الله واجب، واجب إيماني أخلاقي إنساني، واجب على الجميع أن يغضب، أن يتحرك، أن يكون له ردة فعل في مواجهة كل هذا الاستهداف وكل هذه الهجمة الصهيونية الأمريكية التي تستهدف معتقداتنا وتستهدف أقدس المقدسات. إذا ما رأى الأعداء اليوم الأمة وهي بلا مواقف وهي بلا ردة فعل، فسيستمر مسلسل الاستهداف للقرآن وللنبي وللمقدسات بشكل عام. سيستمر العدو إذا ما رأى الضعف والهوان والخذلان من أمة الملياري مسلم، سيستمر العدو في الاستهداف وفي الإحراق وفي كل مشاهد الإجرام التي نراها اليوم ونشاهدها على الملأ. هل يستطيع هؤلاء الصهاينة أن يعتدوا على معتقدات البوذيين ولا على معتقدات أي أناس آخرون، أو على معتقدات النصارى ولا على معتقدات أي طائفة أو أي معتقدات أخرى؟ لا يستطيعون، لأنهم يدركون حالة الغضب وردة الفعل التي قد تطالهم في حال الاعتداء على معتقدات أخرى لغير هذه الأمة، ولكنهم في المقابل يستهدفون القرآن بشكل مستمر بشكل متسلسل، وما بين فينة وأخرى وفترة وأخرى نرى الاستهداف الممنهج من الحركة الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم، ويريدون في نهاية المطاف أن يصلوا في نهاية المطاف إلى الاعتداء على القرآن الكريم وعلى المقدسات وعلى النبي الأعظم صلوات الله عليه وعلى آله، وأن لا يكون هنالك أي ردة فعل. نعم، هذا الاعتداء مقياس لكل مسلم، لكل مؤمن، لكل حر، لكل من لا يزال في قلبه ذرة من النخوة من الغيرة. ليس المستهدف شعب، وإنما المستهدف أمة بحالها، معتقدات أمة، مقدسات أمة. لذلك يا أبناء شعبنا اليمني، أقسم بالله بأنكم أحرار وستبقون أحرار، لأنكم تمسكتم بالقرآن الكريم وواجهتم وانتصرتم. ولهذا يسعى الأعداء لفصلنا عن القرآن الكريم من خلال هذا الاستهداف ومن خلال هذا التآمر على القرآن الكريم إلى كل الساحات، إلى كل الميادين، في مشهد غضب لا يقف عند حدود. ونحن نحمل القرآن، نؤكد لكل أولئك الذين يستهدفون القرآن بأننا نحن حماة القرآن، بأننا نحن من نسير في نهج القرآن وفي درب القرآن. لا يمكن أن نكل، لا يمكن أن نمل، لا يمكن أن نتعب، لا يمكن أن نستكين. مهما كان الاستهداف، مهما كان الإجرام، مهما كان العدوان، سنحمل هذا القرآن، سنحمله لنواجه، سنحمله أيضا لننتصر. سنحمل القرآن في وجداننا وفي كياننا وفي قلوبنا وفي أذهاننا وفي سلاحنا وفي رصاصنا وفي طريقنا وفي كلامنا. سنحمل القرآن في كل شيء لنواجه كل تلك المخططات وكل تلك المؤامرات. لا ينبغي أن يهدأ أحد، لا ينبغي أن يستكين أحد. القرآن، نحن يا أبناء شعبنا، يا كل المسلمين، نتحدث عن استهداف القرآن. هل يمكن أن ينام مؤمن، أن ينام مسلم قرير العين فيما يتم استهداف آيات الله، فيما يتم استهداف القرآن الكريم الذي هو موجود في كل بيت، في كل زاوية من بيوتنا؟ ألسنا نؤمن
بالقرآن الكريم، استهدفوا أحقر خلق الله القرآن الكريم الذي قبالك الآن. ما هي ردة فعلك؟ ليست فعالية حزبية، بل هي فعالية جهادية، بل هي فعالية قرآنية يخرج إليها الصغير والكبير. ليس هنالك أعذار، ليس هنالك حجج، ليس هنالك ما يبرر أن تقعد في بيتك بلا موقف. والله لو كانت حالة العداء وحالة الاختلاف فيما بين أبناء هذه الأمة كيفما كانت، والله ذلك لا يعد مبررا لكل من يبرر لنفسه عدم الخروج. ما هو العذر؟ ما هو العذر؟ ماذا ستقول لله عز وجل؟ ماذا ستقول للنبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ ماذا ستقول يوم القيامة عندما تسأل بأن القرآن استهدف، بأن أقدس المقدسات استهدف ولم تخرج إلى مظاهرة، لم تخرج إلى فعالية، لم تخرج إلى أي نشاط تعبر من خلاله عن الغضب وعن حالة الاستنكار في وجه تلك المؤامرات؟ لم حتى تقاطع، لم تقاطع منتجات أولئك الذين يستهدفون القرآن. ماذا ستقول بين يدي الله عز وجل؟ ألست تؤمن بالقرآن؟ ألست تؤمن بأن هذا الكتاب هو الذكر الحكيم، وبأنه أقدس المقدسات، وبأنه أغلى من نفسك ومن مالك ومن أولادك وأغلى من كل شيء؟ إذا كنت تؤمن بذلك، ما هو المانع أن تخرج إلى المظاهرة، أن تخرج إلى كل الفعاليات؟ ما هو المانع أن تقاطع كل المنتجات وكل البضائع التي تأتي من أولئك الكفرة والمجرمين الذين يستهدفون القرآن؟ لنكن واعيين، لنكن إيمانيين، لنكن قرآنيين يا أبناء شعبنا اليمني، ولنكن استثنائيين كما كنا دائما وأبدا إلى جانب المستضعفين، إلى جانب القرآن. وقفنا إلى جانب أبناء غزة لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم، وقفنا إلى جانب المستضعفين لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم، وقفنا في وجه عدوان وحصار المجرمين على مدى 10 سنوات لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم، قدمنا الآلاف وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى لأننا تمسكنا بالقرآن الكريم. هذا هو المعيار ما بين المؤمن وما بين المنافق. لذلك ندعوكم، ندعو كل حر، ندعو كل أبناء شعبنا اليمني، ندعو الصغير والكبير، الرجل والنساء، الرجل والمرأة، إلى كل الميادين وإلى كل الساحات زحفا. ندعوكم يا طوفان الشرف، ندعوكم يا طوفان الفخر، ندعوكم إلى كل الساحات وإلى كل الميادين، ونحن متأهبون متمسكون بالقرآن الكريم بين أيدينا وفي قلوبنا لنواجه أعداء الله المجرمين الطغاة الظالمين الذين اعتدوا على كل شيء ولم يستثنوا أي شيء ولم يقفوا عند أي حدود، ووصلت بهم الجراءة والدناءة والحقارة إلى استهداف القرآن الكريم. هي الدعوة عامة لكل حر، لكل إنسان، لكل رجل، لكل امرأة، إلى أن يكونوا في صف القرآن، بل أن يكونوا في مقدمة الصفوف دفاعا عن القرآن الكريم وعن أنفسهم وعن معتقداتهم. اليوم عندما ندافع عن القرآن نحن ندافع عن أنفسنا، وإذا ما تخلينا وإذا ما فشلنا وإذا ما انكسرنا سيتمكن العدو وسيستمر وسيطغى ويتجبر على أبناء هذه الأمة. لذلك مستمرون بقوة الله عز وجل في الدفاع عن القرآن الكريم وعن المقدسات وعن المستضعفين بعزيمة لا تلين وبشكيمة لا تتراجع وبإرادة صلبة لا يمكن أن تنهزم مهما كانت التحديات ومهما كان الثمن.

0: عندما ترى أن الأمة العربية والأمة الإسلامية أصبحت تحت،
1: لا تخاذل أمام المخاطر ولا تراجع أمام هجمات الصهيونية. قدماً قدماً يا شعب السباكين بهويتك الإيمانية، حاضراً في ميدان الجهاد، حاملاً لراية الإسلام على خطى الأنصار، سباكاً في مناصرة القرآن والرسول والإسلام. شعبنا اليمني الثائر العظيم، شعب الإيمان والحكمة والجهاد، ثباتاً على موقف الحق واستجابة لنداء المسؤولية، لنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات، نصرة للقرآن وتأكيداً للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، وتضامناً مع لبنان وأعزتها المجاهدين، وتأكيداً على الجهوزية في مواجهة أي تطورات. جميعاً رجالاً ونساءً إلى الساحات، المكان ميدان 70 للرجال غرب حديقة الثورة للنساء، الزمان عصر الاثنين، والدعوة عام.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

أصبحت تحت أقدام اليهود والنصارى، وأن اليهود والنصارى حكى الله عنهم بأنه ضرب عليهم الذل والمسكنة، وأنهم قد باءوا بغضب منه. وترانا نحن المسلمين، نحن العرب، تحت رحمة اليهود والنصارى، ليس كذلك؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا في واقعنا، في تفسيرنا أمام الله، أسوأ مما يعمله اليهود والنصارى. أن تفسيرنا أمام الله أشد مما يعمله اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الله بعث رسولا عربيا منا، وكان تكريما عظيما لنا، ومنا عظيم على العرب أن بعث منهم رسولا جعله سيد الرسل وخاتم الرسل. فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، هؤلاء الأميين الذين لم يكونوا شيئا، لم يكونوا رغما كما يقول البعض، لم يكونوا مشكلين أي رغبا في الساحة العالمية، بعث الله منهم رسولا عربيا تكريما لهم ونعمة عليهم وتشريفا لهم. أنزل أفضل كتبه وأعظم كتبه بلغتهم القرآن الكريم. الله عندما ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل، بني إسرائيل هم اختارهم الله، ألم يختارهم هو؟ ألم يصطفيهم هو؟ ألم يقول وأني فضلتكم على العالمين؟ ألم يقول موسى لهم وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين؟ ألم يقول الله عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين؟ يقول هكذا. ثم لماذا ضرب عليهم الذلة والمسكنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يقتلون الأنبياء، يكذبون بآيات الله، فقال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فمن عصى، من اعتدى، ستضرب عليه الذلة والمسكنة. فمن فرضت المسؤولية، نحن عندما فرضنا في مسؤوليتنا كعرب، ونحن عندما فرضنا في مسؤوليتنا كزيود، أصبحت جريمتنا أكبر من جريمة اليهود والنصارى.

0: هنا فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر، هنا حي على خير الرجال في فترتنا التعبوية التحشيدية، فيها نستنفر ونواجه ونجابه. لن نتوقف بل سنتكامل فيما بيننا لننطلق معا نحو فضاء أوسع ونتشارك معا لنصنع النصر والغضب والإدانة والاستنكار لكل من يسيء لكتاب الله سبحانه وتعالى ولأشرف وأقدس المقدسات. هنا سنسلم الراية للأحرار والشرفاء والكرماء لنواصل مسارنا، مسار التعبئة والتحشيد والنفير والاستنفار، وغدا نلتقي بإذن الله معا في فترة تعبوية تحشيدية. نخرج إلى هذا الفاصل ومن بعده سنرتبط معا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وجميعنا صوت واحد، كتاب الله وحدنا.
1: إن اللوبي اليهودي الصهيوني يدفع بكم نحو الهاوية، إنه يدفع بكم إلى حيث تنالون سخط الله.
2: لنسمع صوتنا للعالم، هذا المسحر سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدمائنا.

اغضبوا واخرجوا وثوروا وهبوا وعن الدين والكتاب فذبوا نصرة للكتاب هبوا جميعا أعلنوا الصخر.

كلما أوقد اليهود لنار كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً واعتقاداتنا رجوع.

هنا 99.1 سام أفام من صنعاء. ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ونبقى في مواكبة مستمرة لخروج أبناء شعبنا اليمني إلى كل الساحات غضبا للقرآن الكريم ونصرة وإسنادا للمستضعفين.

وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية 99.1 وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية 95.5. معكم مباشرة وعلى الهواء في يمن الصمود.

أبنى التحايا، وفيها عبر وسائل إعلام العدو الأمريكي اصطدام مقاتلتين أمريكيتين من طراز F-18 تابعتين للبحرية الأمريكية في الجو أثناء عرض جوي بولاية إداهو. قبل التحايا، الكنائس 12 الصهيونية، شركة أمريكان وإيرلاينز أكبر شركة طيران في العالم، تلغي خط رحلاتها بين أمريكا وإسرائيل حتى مطلع يناير 2027 للميلاد.

قبل التحايا. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المدني يبعث برقية عزاء إلى المجاهدين في كتائب القسام باستشهاد قائد أركانها القائد الجهادي الكبير عز الدين الحداد. اللواء المدني: استشهاد القائد عز الدين الحداد لا يشكل خسارة على حماس وكتائب القسام فحسب، بل هو خسارة فادحة للأمة العربية والإسلامية جمعاء. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن يوسف حسن المداني: نشيد بمواقف كتائب القسام البطولية وبثبات حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاستكبار. اللواء حسن المداني: أثبت العدو الصهيوني الغادر مرة أخرى أنه لا يراعي عهدا ولا ذمة، وينتهز أي فرصة للنيل من الأمة واستهداف قادتها دون ردع. اللواء الركن يوسف حسن المداني: موجها كلامه لكتائب القسام: نجدد تأكيد وقوفنا معكم في كل الظروف، ومستمرون بالتضحية بكل غال ونفيس حتى يحقق الله على أيدينا النصر الموعود، ونؤكد في القوات المسلحة اليمنية أننا سنواصل المعركة جنبا إلى جنب مع كتائب القسام ومحور المقاومة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب.

0: احنا فصايا
1: سحايا. وعبر وسائل اعلام العدو الصهيوني، هيئة البث الاسرائيلية، رئيس الاركان ايال زامير زار الامارات سرا خلال الحرب على ايران، والتقى الرئيس محمد بن زايد واصطحب معه في الزيارة الى ابو ظبي مسؤولين كبار من الجيش الاسرائيلي. قبل التحايا، صحيفة اسرائيل هيوم، تم ابلاغ السكان في خط المواجهة بالغاء الحافلات بسبب تهديد الطائرات المسيرة. اما القناة 13 العبرية تقول الواقع الجديد يقتلنا عمليا ويقتل الجنود في جنوب لبنان وهم مكشوفون امام خطر مباشر وهو المحلقات المفخخة.

حفلة تحايا. ومن مواقع العدو الصهيوني ووسائل إعلامه من صحيفة معاريف: حزب الله يعمل على تكثيف نيرانه سواء من حيث نطاق الهجمات أو شدتها أو الأهداف التي يختارها. أما القناة 13 العبرية فتقول: إسرائيل فشلت في مواجهة المحلقات وإيجاد حل شامل لها. قناة كان العبرية تقول: اختراق مسيرات حزب الله مستمر والحرب لا تتوقف في الشمال. إلى القناة آي 24 نيوز والتي تقول: في هذه المرحلة لا يوجد لدى الجيش الإسرائيلي حل فعال لتهديد المحلقات المفخخة.

0: قبلك حياء. إلى قناة كان العبرية أيضا، والتي تقول: ليس من فراغ أن القادة لا يأتون إلى الشمال، وبالتأكيد المستوى السياسي، لكي يقولوا لهم أنه ليس لديهم ما يقولونه، ويجب قول الحقيقة: لا وجود لحل عسكري للبنان، لأن معناه السيطرة على كل لبنان، وهذا جنون مطلق، ولا أحد ينوي الذهاب إلى هناك.
1: بر وبحر من جو الحارة ودار، جايب النار يا عدو اسقيك النار.
0: قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، وزير الحرب الإسرائيلي السابق يؤاف جالانت يقول: أنا أقول الأمور بوضوح، لم يتم تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية بخصوص إيران. إلى القناة i24 نيوز العبرية، والتي تقول: إسرائيل تفقد قدرتها وأفضليتها على حزب الله، وطالما أن الأمر كذلك سيستمر الاستنزاف الجاري حاليا. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية: المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني في جنوب لبنان. أما إذاعة جيش الاحتلال فتقول: الضابط في لواء جولاني قتل نتيجة انفجار محلقة مفخخة جنوب لبنان.

0: والتحايا. من وسائل اعلام العدو الصهيوني وقنواته والقناة اي 24 نيوز، المعادلة لا تتغير في الشمال، المزيد من الجرحى والقتلى في صفوف الجيش، كل ذلك نتيجة المحلقات المفخخة.
1: من بحرك للنهر ترابك إلنا يا فلسطين، قدس وأقصانا بكتابك شاهد ما منلين.
0: قبل التحايا وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني عن المؤرخ الإسرائيلي الأمريكي عمر بارتوف، ويقول ما يجري في غزة إبادة جماعية، والصهيونية في شكلها الحالي وصلت الى طريق مسدود اخلاقيا وماديا، وترامب عنصري، ولكن من سيخلفه قد يكون معاديا لاسرائيل. قبل التحايا، وسائل اعلام اسرائيلية، الجيش يمر بمراحل انهيار في جوانب القوة البشرية، والجمهور ليس مدركا بما يكفي لهذه المشكلة. لن يتمكن الجيش من تأدية مهامه على المدى الطويل بدون تمديد الخدمة الإلزامية وتسوية قضية التجنيد. وسائل إعلام إسرائيلية تقول أيضا المؤسسة العسكرية تعتقد أن حزب الله رصد موقعا للجيش داخل دير سريان ونفذ هجوما بدقة ما أدى إلى سقوط ضابط. أما صحيفة هارتس العبرية فتقول المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تصدر أوامر اعتقال سرية ضد 3 سياسيين إسرائيليين ورجلين عسكريين. قبل التحايا، القناة 12 العبرية، التقديرات تشير إلى أن قانون حل الكنيست سيطرح للقراءة التمهيدية الأربعاء المقبل. التحايا، مستشار قائد الثورة والجمهورية علي أكبر ولايتي يقول تهديدات ترامب التي شجعتها تل أبيب تنذر بوقوع أمريكا في فخ استراتيجي، وقد تجد واشنطن قريبا صعوبة متزايدة في الحفاظ على مصداقيتها في غرب آسيا. أما نائب رئيس مجلس الشورى حاجي باباي يقول إذا هاجم العدو نفطنا سنجعل أي دولة في العالم غير قادرة على الوصول إلى نفط المنطقة، ومضيق هرمز بالنسبة لنا أهم من القنبلة الذرية.

0: قبل التحايا. بالعودة إلى وسائل إعلام العدو الإسرائيلي وقنواته، القناة 14 العبرية تقول: الجيش يقر بعدم امتلاكه حل شامل لمواجهة هجمات حزب الله وتهديد المحلقات. أما قناة كان العبرية: القوات الإسرائيلية موجودة في لبنان في وضع بالغ السوء من ناحية الواقع الميداني أو القدرة على حمايتها. قبل التحايا، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضا يقول: ترامب لا يمكنه ارتكاب أي حماقة، والحرب القادمة ستجعل ترامب أكثر خزيا وفضيحة. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية والقناة 12 العبرية: نتنياهو قرر الكشف عن زيارته للإمارات بعدما علم بأن خصمه نفتالي بنيت سيزورها علنا في اليوم التالي. ولم يتقبل نتنياهو أن يتم الإعلان عن زيارة بنيت للإمارات بينما لا يحظى هو بذلك.
1: وصليات الفضاء إيران رمز الشرف ورقانه جو هدف إيران شاف الحيدرة والله معاه.
0: قبل التحايا، قائد الشرطة الإيرانية العميد أحمد رضا ردان: اعتقال أكثر من 6500 خائن وجاسوس منذ بداية العدوان وحتى الآن. يا رب، 6500 خائن وجاسوس. قبل التحايا، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران اللواء محسن رضائي: مضيق هرمز مفتوح للتجارة وليس للحشود العسكرية، وكنت أعتقد أن ترامب سيتمكن من عقد صفقة ناجحة في الصين لكونه رجل أعمال، لكنه فشل في ذلك، بل وباع للصين أشياء باهظة الثمن. وخلال مواجهة في مضيق هرمز يقول محسن رضائي: تصدى الجيش وحرس الثورة للأمريكيين، وأصيب السفينة حربية أمريكية بأضرار جسيمة بصواريخنا، لكنهم يتكتمون على الأمر، وكلما أطالوا الحصار البحري على إيران ازدادت الأضرار التي ستلحق بدول العالم. محسن رضا يقول أيضا: السلوك الإماراتي متأثر بالكيان الصهيوني والذي يسعى لإشراك أطراف إقليمية في الحرب ضد إيران لإقناع ترامب بمواصلة دعمه. وترامب يواجه أزمة شرعية في أمريكا والمنطقة والعالم للاستمرار في الحرب.

قبل التحايا، وفيها أيضا وعبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، والآن من القناة 13 العبرية، والتي تقول: في الحادثة الأخيرة حزب الله زرع عبوة ناسفة وحدد مسار قواتنا مسبقا ثم فجرها، ما أسفر عن إصابة 4 جنود. وحزب الله يعود إلى أسلوب حرب العصابات، وهي لا تتطلب أعدادا كبيرة من المقاتلين. حزب الله ينجح في تحقيق نتائج، يلاحقنا ويستنزفنا ويصيبنا وكل من يتذكر منطقة الحزام الأمني خلال تسعينيات القرن الماضي يرى أننا أمام المشهد نفسه حرفيا. القناة 13 العبرية تقول أيضا: ترامب سيفعل أمرا صحيحا إذا أعلن أن وقف إطلاق النار سيكون كاملا ومطلقا ابتداء من الآن. قادم حانبين، إيش وقف إطلاق كامل؟

أهل التحايا. قناة كان العبرية. قوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في الحزام الأمني في جنوب لبنان مكشوفة بشكل كبير أمام ضربات حزب الله. وصحيفة معارف العبرية تقول قائد سرية في وحدة الاستطلاع ماجلان أصيب بجروح خطيرة في جنوب لبنان من جراء عبوة ناسفة شديدة القوة.

0: قبل التحايا قبل التحايا.
1: عبر وسائل اعلام العدو الاسرائيلي عبر القناة I24 نيوز، جيش الاحتلال الاسرائيلي يحذر من ازمة غير مسبوقة ونقص حاد في المقاتلين يهدد جاهزية الجبهات. اما القناة 13 العبرية، ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي قال ان الجيش يعاني نقصا يبلغ 12,000 جندي، وضباط او ضابط كبير في الجيش وصف موضوع نقص الجنود بانه انهيار في نبض قلب الجيش.
2: القائد الخامنائي العظيم المرشد قد قامت الصلوات في جبهاتنا صف البنادق خلفه.
1: اسمع اسمع اسمع اسمع قبل التحايا، العدو بيعلن انه عدد المصابين 1,100 والقتلى 700 أو 900. وسائل اعلام العدو الاسرائيلي والقناة 12 في الجيش وصفوا واقعا من الاستنزاف العميق في صفوف الجنود الناتج عن الحاجة العملياتية لادارة القتال، وهذا الواقع سببه ايضا الاف المصابين الذين خرجوا من المنظومة القتالية. هؤلاء كلهم جحشوا، سواء قتلوا او اصيبوا اصبحوا خارج النظام.
2: أكبر

0: صحيفة معاريف العبرية: حزب الله ينشر توثيقا مرعبا أثار القلق في الجيش الإسرائيلي حول استهداف مركز في رأس الناقورة بمحلقة انتحارية.
1: إلا متى الحرب ارتدى هذا الولي المبتدى، هذا وصي من الحسن.
0: قبل التحايا، وسائل إعلام العدو الصهيوني: ضابط في وحدة التنسيق التابعة لسلاح الجو في تصريح له للقناة 13 العبرية يقول: الوحدة قامت بحوالي 3000 عملية إخلاء جوي حتى الآن.

هذا كله قبل التحايا، أما ما بعده فليس كما قبله. يمن الصناعة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. نصرة للقرآن الكريم واستجابة لنداء المسؤولية، تأكيدا للموقف الثابت مع الأقصى وفلسطين، تضامنا مع لبنان وعزتها المجاهدين، تأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات سنعلنها مدوية في وجه الصهيونية وحملة الإساءات بالقرآن الكريم والمقدسات. سنملأ الساحات، سنرفع الرايات، ستعلو الهتافات والصرخات. أيها اليمنيون، أيها الأحرار، جميعا إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغرب حديقة الثورة للنساء وساحات المحافظات عصر الاثنين، اليوم الاثنين، قد احنا في الاثنين، في مليونية غير مسبوقة بإذن الله تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا على الجهوزية. الله الله في التحشيد، في النفير، في الحضور، في المشاركة، في الجهاد في سبيل الله.

0: بكل عزيمة، بكل صدق وإخلاص ووفاء، بكل إيمان وابتغاء مرضات وجه الله تعالى، غضبا لكتاب الله، غضبا أمام هذا العدو المتغطرس الذي يريد أن يسيء إلى أقدس مقدساتنا. سيخرج الشعب اليمني بالملايين إلى ميادين الاحتشاد رجالا ونساء ليعبروا عن هويتهم، عن أصالتهم، عن إيمانهم، عن ارتباطهم بكتاب الله، ليرفعوا راية الجهاد ضد من أدمنوا الإساءات ضد مقدسات الإسلام والمسلمين، واستباحوا كل شيء لهذه الأمة. شعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة والجهاد، لن يصمت أبدا، ولن نكون جزءا من غثاء السيل. سنغضب لكتاب الله، سنزلزل عروش الظالمين، سنرسل رسائل عابرة للقارات من يمن الإيمان والحكمة إلى أعداء الله. لن نصمت، لن نسكت، سنذود وندافع بأرواحنا ومهجنا عن مقدساتنا ضد هؤلاء المجرمين بأعلى الأصوات والهتافات والصرخات. سنزلزل عروش الظالمين.
1: مما استمر عليه اليهود الصهاينة منذ بداية احتلالهم لفلسطين وإلى اليوم، يعلنون الإساءة بالعبارات السيئة والكلمات البذيئة ضد وتجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى درجة أن ذلك أصبح جزءا من هتافاتهم في مختلف مناسباتهم العدائية. وكذلك الحال في موقفهم من القرآن الكريم فيما يفعلونه من إحراق المصاحف، وتكرر هذا كثيرا، أو مشاهد بتمزيقهم للمصحف الشريف. لكن الغريب هو ما عليه العرب والمسلمون جميعا من تخاذل وسكوت، وأن لا يستفزهم كل ذلك، ويفترض به أن يكون كافيا في أن يكون لهم موقف بأرقى مستوى ضد أولئك الأعداء المجرمين السيئين. ولكن حتى والعدو يتحرك عدائيا ضدهم ويأتي ما يأتي منه في كل ذلك في إطار هذا الاستهداف لهذه الأمة، ليعبر بذلك عن أنه يعادينا كأمة مسلمة في كل شيء، في ديننا، مقدساتنا، في معتقداتنا الدينية، ويحقد علينا أشد الحقد في كل شيء، ولا يحترم فينا ولا معنا ولا لنا أي شيء إطلاقا، لا هوية ولا معتقد ولا انتماء ولا أي شيء إطلاقا. فهو يحقد كل الحقد أساسا، مستوى الحقد والاحتقار منه للعرب جميعا وللمسلمين بشكل عام أنه لا يعترف لهم حتى بأنهم بشر. وتحدثنا عن بعض المقولات التي موجودة في التلمود ويرددونها في مدارسهم، في إعلامهم، في ثقافتهم، في حفلاتهم، في مناسباتهم تجاه المسلمين وتجاه الأغيار، من يسمونهم بالأغيار يعني بغير اليهود من المجتمعات البشرية، في نظرتهم إلى الجميع بأنهم مجرد حيوانات، بل يجعلونهم دون مستوى بقية الحيوانات. لديهم عبارات صريحة وواضحة بهذا الشأن.

القرآن الكريم كتاب المسلمين كل المسلمين. القرآن الكريم كتابنا كلنا، وإحنا في اليمن كلنا مسلمين. القرآن كتاب كل الأحزاب والفئات والمذاهب. القرآن الكريم كتاب المؤتمرين والإصلاحيين والبعثيين وأنصار الله وكل اليمنيين، والدفاع عنه واجب كل مسلم وكل يمني حر مؤمن بالله وبكتاب الله. الدفاع عنه والغضب من أجله مسؤولية كل يمني ويمنية. لا عذر لأحد بأن يتقاعس، أن يتكاسل في الذود عن كتاب الله والغضب من أجل القرآن الكريم.

0: المصحف دستورنا والوعي درعنا، وهيهات أن تكسر قاماتنا. إن أحرقوا الورق بجهلهم وكفرهم وجرمهم، أطلقنا آياته في الميادين وعيا وصمودا. رسائلنا ستصل إلى كل العالم وإلى المجرمين. مقدساتنا ليست للمساومة، غضبتنا للحق كالسيل لا تقاوم. بالقرآن نحيا وعن حياضه ندود، نحن للهوية حراس وجنود. صمودنا يهز الجبال ووعينا يفوق الخيال، وهكذا تصنع الأمة الرجال. نحن أمل هذه الأمة، وقائدنا هو قائد هذه الأمة، من يقضب للمقدسات الإسلامية ولوضع الأمة. قائدنا هو من يحرص على هذه الأمة وعزة هذه الأمة وكرامة هذه الأمة، هو من يذود عن مقدساتها، عن قرآنها، عن أقصاها. وخلفه هذا الشعب المؤمن يمن الإيمان والحكمة والجهاد، بكل بذل وعطاء جهادا في سبيل الله، استجابة للسيد القائد، وصلة للقرآن والأقصى، ثباتا ودعما وتضامنا مع لبنان والمجاهدين في لبنان، تأكيدا للجهوزية التامة للاستنفار للاستعداد. مسيرات مليونية أيها اليمنيون، اليوم الاثنين في ميدان السبعين وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات عصرا، مسيرات مليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية.
1: فلنثق بالله هو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير. بقدر ما نلتزم في إطار هذا التحرك بتعليمات الله تعالى ونثق به ونتوكل عليه سنحظى

الأجواء مهيئة لهذا الخروج المليوني غير المسبوق بإذن الله تعالى. اليوم الاثنين، أول أيام العشر من ذي الحجة، الأيام الذي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر. وفضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة كبيرة، والأعمال فيها أجرها عظيم وكبير، من صلاة وصيام وذكر وبذل وعطاء وخروج في سبيل الله وجهاد في سبيل الله في هذه الأيام العشر من ذي الحجة. وفي أول أيامه الأمور مهيئة، الدولة وعبر وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أعلنت أن انتهاء الدوام الصباحي اليوم الاثنين سيكون في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة قيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة على المستوى المركزي والمحلي والقطاعين المختلط والخاص للمشاركة الواسعة والفاعلة في المسيرات التي دعا إليها السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عصر اليوم الاثنين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، تنديدا استنكارا استهجانا لجرائم الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية وإحراق نسخ من المصحف الشريف. مسيرات مليونية تجسد الموقف الإيماني الرافض لهذا الشعب للمساس بهذه المقدسات. البعض عيصوم من اليوم العشر من ذي الحجة، البعض بيصوم الأيام كلها الخروج إلى هذه المسيرات، ونصائم فرصة جهاد في سبيل الله، غضب للقرآن الكريم، غيرة على المقدسات، استشعار بالمسؤولية، مواجهة لهذا العدو، إيصال رسائل نارية حارقة خارجة عابرة للجرات من شعب اليمن بأننا لن نرضى أبدا، لن نسمح أبدا بالإساءة لمقدساتنا وللقرآن الكريم. سنثور غضبا وسنوصل رسائلنا عبر هتافاتنا وأصواتنا، عبر هذا الخروج المليوني، عبر الصورة التي ستنقل لكل العالم، كي تنقل غضبا على الهواء مباشرة من أرض الإيمان والحكمة ومن شعب الإيمان والحكمة لكل هؤلاء المجرمين، أننا لن نلين ولن نستكين، لن نضعف ولن نجبن في مواجهتكم، ولن نقبل بالمساس بمقدساتنا الإسلامية.

خروجنا اليوم الاثنين في المسيرات المليونية غضبا ونصرة للقرآن الكريم. خروجنا اليوم لنقول لأهلنا في الأقصى ولأعزة لبنان ومجاهديه: لستم وحدكم في الميدان. ساحاتنا هي صدى صواريخنا، وبأسنا هو امتداد لبأسكم. من يظن أنه يستفرد بغزة أو يرهب لبنان سيجد اليمن بأكمله قد تحول إلى جبهة إسناد مفتوحة لا تعرف التراجع، والعهد هو العهد. اليوم الاثنين عصرا في ميدان السبعين وساحات المحافظات لن تكون مجرد ساحات للتظاهر، بل منصات إطلاق لأكبر رسالة ردع شعبية. خروجنا هو الاستفتاء الحي الذي يقرأه العدو الأمريكي والصهيوني جيدا قبل أي حماقة. نحن لا نهتف فقط، بل نقوض القيادة ونفوضها لضرب عمق الاستكبار.

جربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية، يعني نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على القتال للقتال.

زلنا وسنظل تلك الشوكة في حلق اليهود، كنا ولا زلنا وسنظل العقدة للأمريكا. هم يتابعوننا، هم يترقبون ردة الفعل من شعب

كان المفروض والمفترض أن تكون هذه المسيرات مليونية في كل دول العالم العربي والإسلامي، كي يعمل هذا العدو 1,000,000,000 حساب لمقدسات هذه الأمة، مقدسات 2 مليار مسلم خاضعين، أخضعتهم أنظمتهم، دجنتهم، لم يغضبوا حتى لقرآنهم. لكننا هنا سنكون نيابة عن 2 مليار مسلم دفاعا وذودا عن القرآن الكريم.

الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور ورب الأجيال على الكرامة والحرية والعزة ليس كتابا يهان، ثم يمر الأمر وكأن شيئا لم يكن. إن الواجب اليوم هو موقف واضح وغضب مشروع وإدانة واسعة وتحرك شعبي وإعلامي وثقافي يعلن أن القرآن خط أحمر، وأن الأمة مهما اختلفت فلن تقبل المساس بكتاب الله. اليوم أيها الأحرار، أيها اليمنيون، أيها المؤمنون الصادقون، موعدنا السبعين وساحات الاحتشاد في بقية المحافظات لإعلان موقفنا ممن يسيئون إلى القرآن الكريم ويحرقونه.

0: السلام عليكم يا رجال، ان شاء الله غدا نكون متواجدين
1: اليوم
0: بخروج مليوني باذن الله الى ميدان السبعين، بعد يكون الخروج مشرف باذن الله، مناصره للقران الكريم ولاخواننا في غزه، وايضا مسانده لاخواننا في لبنان باذن الله يا رجال. اذا المعنويات تكون عاليه جدا فوق السحاب، نتمنى التحشيد والخروج.

0: المليون غير مسبوق. هذا القرآن الكريم يعني مقدسنا، يعني الذي بنمشي عليه، منهجنا، دستورنا. نتمنى أنه يكون خروج مليوني غير مسبوق. تحياتي لكم يا رجال، سلام الله عليكم.
1: الفنان وضاح الراعي، الكل بيحشد، الكل جاهزين للخروج في مسيرات مليونية غير مسبوقة بإذن الله.

اليوم الأول من العشر ذي الحجة، اليوم عيكون حج، وحج أكبر في ساحات الاحتشاد لليمنيين في مسيرات مليونية غير مسبوقة بإذن الله تعالى، استجابة لله سبحانه وتعالى، تلبية لدعوة السيد القائد يحفظه الله، جهادا في سبيل الله، تأكيدا على الثبات على الموقف، أيضا تضامنا ودعما مع لبنان والمجاهدين الأعزاء. نؤكد تأكيدنا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات بأصوات عالية ومعنويات فوق السحاب، لنرفع فيها الرايات ونملأ الساحات ونهتف الهتافات: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. مسيرات مليونية غير مسبوقة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وغرب حديقة الثورة للنساء وساحات المحافظات عصر اليوم الاثنين. هذه المسيرات المليونية تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية.

ثورتنا خط أحمر وثورة وعي لا تنطفئ. في زمن تتلاطم فيه أمواج الفتن وتتكالب فيه بعض النفوس المريضة على مقدساتنا، أولئك المجرمين الكفرة الذين يحاولون الإساءة للمقدسات الإسلامية لأمة 2 مليار مسلم، يظل القرآن الكريم هو الروح التي يحيا بها أو تحيا بها هذه الأمة، والنور الذي يبدد ظلمات الإساءة والجهل. إن المحاولات البائسة للنيل من كتاب الله عز وجل لا تعبر إلا عن إفلاس حضاري وعجز فكري أمام عظمة هذا الكتاب الذي غير مجرى التاريخ وبنى أمة تقود البشرية بالعدل والقيم. إن الغضب لكتاب الله ليس مجرد عاطفة عابرة أو ردة فعل مؤقتة، بل هو عقيدة حية نابضة في عروق كل مسلم. كيف لا نغضب والقرآن هو حبل الله المتين ودستور أمتنا وأنيس قلوبنا؟ إن الإساءة للمصحف الشريف هو اعتداء صارخ على هوية 2 مليار مسلم، هو طعنة في قلب القيم الإنسانية وحرية الاعتقاد التي يتشدق بها الغرب. هذه المسيرات المليونية وهذا الغضب العارم ليس هدما، بل هو بناء وتحد، غضب يترجمه الأحرار المؤمنون والمسلمون المتمسكون بدينهم بهويتهم الإيمانية، الاعتزاز بهذه الهوية بالرفض لكل أشكال التبعية أو الاستسلام. إن أقوى رد على أعداء القرآن هو العودة الصادقة إليه. إنهم يريدون حرق المصاحف ليطفئوا نور الله، ويجب أن يكون ردنا هو إشعال مصابيح الوعي في قلوب هذه الأجيال بالعودة إلى القرآن والتثقف بالثقافة القرآنية، أن نمشي بالقرآن بين الناس صدقا وعدلا وأمانة وقيما وأخلاقا، أن نحصن عقول هذه الأجيال ضد الأفكار الهدامة، ضد الإشاعات التي تبثها المنصات الرقمية لزعزعة العقيدة ونشر ثقافة الانحلال. القرآن باق وهم إلى زوال، وليعلم كل مسلم ومسلمة بأنه لا بد أن يكون ثائرا غاضبا غيورا على كتابه ومقدساته. القرآن غني عن دفاعنا، فالله قد تكفل بحفظه، ولكن علينا أن نكون في الواقع الميداني غيورين غاضبين مجندين لله ولهذه المقدسات، أن نكون شوكة في حلوق الأعداء، أن نرعبهم بكل ما نستطيع، حتى بالصرخة، حتى بالتجمع، حتى بالكلمة، لأنهم يعلمون تماما أن ما بعدها لن يكون إلا زوالهم بإذن الله تعالى.

ما يجعلنا نخرج اليوم بالملايين ألا يتقاعس أحد فينا ومنا، ألا يتردد أن يكون من السباقين للخروج إلى ميدان السبعين وساحات الاحتشاد وغرب حديقة الثورة للنساء لحرائر اليمن، ونحن نستشعر أنها معركة مهمة دفاعا وضودا عن القرآن الكريم ومقدسات الإسلام، ونصرة للقرآن والأقصى، تضامنا مع الأعزاء في لبنان والمجاهدين، تأكيدا للعدو بأننا في أتم الجهوزية وأهبة الاستعداد. القرآن هو كلام الله عز وجل، هو كتابه المنير، هو الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه تنزيل من حكيم حميد، كتاب هدايتنا في كل شؤون حياتنا. اليهود الذين يسيئون إليه هم أعداؤنا الذين يريدون أن يضلونا، فالقرآن الكريم واليهود على طرفي نقيض. القرآن ليس كتاب طقوس، بل هو مصدر كرامتنا وهويتنا، فالإساءة إليه استهداف لوعينا، لموقفنا، لرمز كبير من أقدس المقدسات. الصمت تواطؤ غير مباشر، كل مشاركة في هذه التظاهرة هي كسر لمعادلة التطبيع مع الإهانة. الدفاع عن القرآن دفاع عن الإنسان، لأنه كتاب العدل والحرية ومقاومة الطغيان. التظاهر رسالة حضارية نقول فيها لكل العالم: قدسية القرآن خط أحمر، وحرية التعبير لا تبرر العدوان على أقدس مقدساتنا. التحرك الجماهيري والمنظم هو من يدافع ويدفع عن هذه المقدسات، ويربك حسابات المعتدين، ويمنع تطبيع الإساءة. القرآن الكريم حي بأهله، فإذا قاموا له قام. نخرج في هذه المسيرات لأن القرآن نور، لأنه نور لا يطفأ، وكل خطوة في الشارع شهادة على تمسكنا به، بل وتغيظ الكفار وتنال منهم نيلا كبيرا. التظاهر في هذه المسيرات نصرة للقرآن الكريم وانتصارا له، ترجمة عملية للإيمان الحقيقي، لوعي وموقف وفعل مسؤول من أبناء هذه الأمة. القرآن الكريم كتاب الله يستحق أن نتحرك له، أن نحتشد له، أن ننفر له، أن نقضب له.

واخرجوا وثوروا وهبوا، وعن الدين والكتاب فذبوا. شعبنا المؤمن العظيم جميعا للميادين داعي الله لبوا. اخرجوا لا يظل في الشعب فردا، للمسيئين وجهوا السخط صبوا. حاربوا بالخروج كل مسيء، إن هذا الخروج للكفر حرب. والعنوهم وقاتلوهم، فأنتم لكتاب الهدى ولله حزب. أنتم أول الشعوب انتفاضا، شعب صدق على الكتاب تربوا. ليس في الأرض غيركم قط شعبا، في شعوب الدنا عن الطوق شبوا. خلعوا الذل والوصاية عنهم، الكتاب الصراط والله رب، والرسول الكريم والآل نور، وبهم شدنا إلى الله حب. حينما المسلمون خانوا وخاروا، اليمانون واجهوا ما تخبوا. كيف لا يخرج اليمانون طر، وكتاب الهدى جهارا يصب. كيف لا يخرج اليمانون طرا وكتاب الهدى جهارا يصب. دنس المصحف الشريف جهارا في ضحى أمة إلى اللهو تصبو. صمت أبنائها على من أساء، ليس والله فوقه قط ذنب. هل ترى المسلمون من بعد هذا مسلمون؟ وهل ترى العرب عرب؟ قدسهم ضائع تراهم مباح، وأياديهم عن السيف تنبو. ولقرآنهم يساء جهارا، أين أنتم عليكم العار هبوا. أعلى 2 مليار رأس مسلم لا يغار قد بال كلب. فمتى أيها النائمون أجيبوا، تستفيقون قد أتى ما يجب. كل من لم يقم ويغضب ميتا، ما لمن لم يثر إلى الله درب. فتولوا عن الهدى وتخلوا شعب أنصاره إلى النصر هبوا. أيها الثائرون يا شعب، هذا يوم إضرام شعلة السخط شبوا. زلزلوا الأرض، أشعلوا الأفق سخطا، غضبا عارما به الغرب يصبو. كيف لا تغضبون يا خير شعب، بالهدى عالجوا النهى واستطبوا. قدوة للشعوب أنتم فثوروا، روح هذا الهدى بهم سيدبوا. وستحيونهم إذا ما صدقتم، وصباح الهدى بكم يستتب. يعلن الكفر حربه كل يوم، فاستعدوا فإنما النصر حرب. كلما يوقدون للحرب نارا، كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا، واعتقاداتنا رجوم وشهبو.

0: لقد بلغ الطغيان مداه، وأعلن الحاقدون حربهم على الله قبل عباده، بينما يحرق المصحف الشريف في مشهد خزي أمام العالم. فإن صمت هذه الأمة الإسلامية عن هذا الغضب لهو أكبر جريمة بعد جريمة التدنيس، والعار كل العار على من لا يحركه مشهد الاعتداء على المقدسات. ولله الحمد والمن والفضل بأننا بعيدون عن كل هذا بإذن الله. قائدنا يحثنا ويأمرنا ويدعونا إلى التحرك والخروج غضبا للقرآن الكريم. حكومتنا مهيئة لكل الأمور للخروج المشرف غضبا للقرآن الكريم. فيا أمة القرآن، أين الغضب؟ ولكل من يسمعنا ولكل من يتابعنا من أحرار هذا البلد، هل أنت مستعد لتدافع عن كتاب الله؟ هل أنت مستعد أن تضحي من أجل كتاب الله؟ هل أنت مستعد أن تواجه أعداء الله وأعداء كتاب الله؟ هل تعتقد أن القرآن الكريم يستحق منك كل غال ونفيس؟ إذا كانت إجاباتك نعم، فأثبت حبك وإيمانك وتقديسك وتعظيمك للقرآن الكريم بالحشد والخروج المشرف اليوم في ميدان السبعين وبقية الساحات.
1: صدق الله يا عرب، صدق الله يا عرب، صدق الله.

عند خروجنا في المسيرات المليونية اليوم إلى الساحات، من واجبنا أيضا أن يحمل كل منا مصحفا لنرفعه عاليا فوق رؤوسنا، ولنرسل رسالة قوية وواضحة لأعداء الله وأعداء كتابه، مفادها أن القرآن حاضر في الميدان وهاد لنا في الموقف، وأننا ثابتون على نهجه، نتحرك بالقرآن وتحت راية قرينة مهما كانت التحديات.

ستخرج القلوب قبل الأجساد لتقول لكل العالم إن كتاب الله ليست آيات ترتل فحسب، بل هو دماء تجري في العروق، روح ينبض ويسكن المهج. اليوم سيعلن اليمنيون أن الأرواح والمهج ترخص في سبيل الله والدفاع عن كتاب الله الكريم وعن مقدسات الإسلام.

يمن صمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

إيقاف وقف إطلاق النار، عنوان أمريكي إسرائيلي مخادع، وقطاع لاستمرار الجريمة التي تحصل يوميا على مرأى الوسطاء، وبرعاية مباشرة من الضمناء أو بالأحرى شركاء الجريمة في غزة ولبنان. والسلوك الإجرامي الصهيوني هنا وهناك يؤكد أن السلاح الذي يراد تجريد المجاهدين منه هو الضامن وهو الضمانة، رغم دعوات حماس المتكررة بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية بإدانة السلوك الإجرامي، يقابلها الوسطاء والضمناء بإذن من طين وأخرى من عجين، والأمر ينسحب على لبنان. فبعد يومين من إعلان الأمريكي تمديد الهدنة 45 يوما، كثف العدو من غاراته جنوب وشرق البلاد، وفي البلاد من لا يزال يراهن على جدوائية المسار الدبلوماسي العبثي تحت النار من دون اعتبار بالسلوك القائم، لكن حزب الله يراهن فقط على الله وسلاحه وبأس مجاهديه وصمود بيئته الوفية. وبهذه المعادلة أدخل العدو في حرب استنزافية شديدة التعقيد، حيث تتلقى قوات العدو جرعات وضربات يومية وكمائن نوعية يديرها مجاهدو حزب الله، لم يقتصر وجعها على الحدود بل بلغ أعلى المستويات، ودفع بالمجرم نتنياهو مكرها للإقرار بالمأزق في لبنان وإطلاق وعود في الهواء، رغم اعترافه بأن القيادة السياسية والعسكرية للعدو عقدت 3 اجتماعات في أسبوعين علها تجد حلا لمعضلة أرهقت عصابات العدو واستنزفتهم وقدراتهم. ومن هذا الواقع المستنزف يحاول المجرم نتنياهو القفز على اتفاق غزة والتلويح بجولة عدوانية على إيران في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، رغم مساعي السلام ومساعي إسلام أباد لإنعاش مسار تفاوض دخل غرفة الإنعاش. وسط هذا الواقع الإقليمي المضطرب والمترنح على حافة الهاوية، أبرك قائد الإسناد إلى كتائب القسام معزيا ومباركا باستشهاد رئيس أركانها، مجددا التأكيد على ثبات الموقف اليمني مع غزة وفلسطين ولبنان وإيران. وشعب الإيمان والحكمة والجهاد سيقول كلمته اليوم في الميادين والساحات، نصرة للقرآن والمقدسات وقضايا الأمة، وتأكيدا على الجهوزية في مواجهة أي تطورات، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

آخر الأخبار. قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني. نبارك استشهاد القائد الكبير والمجاهد عز الدين الحداد أبو صهيبة، والاغتيال القادر للقائد أبو صهيبة على يد الصهاينة الجبناء يظهر أن المقاومة ما تزال حية في قلب غزة البطل أو في قلب غزة البطلة، ودماء الشهيد الحداد الطاهرة ستكون مصدر إلهام للمجاهدين الفلسطينيين الشباب حتى تحرير القدس وزوال الكيان المحتل. قبل قليل من لبنان، استشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته جراء استهداف شقته جنوبي بعلبك من قبل العدو الإسرائيلي في لبنان.

وفي آخر الأخبار أيضا، حزب الله سادة المجاهدين يعلنون عن تنفيذ 10 عمليات ضد مواقع وقوات العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة ماضية.

في يمن الصمود نضعكم مستمعينا الأعزاء في حصاد الأخبار. البداية من كندا. نحو 200 من كبار دبلوماسي كندا السابقين طلبوا الحكومة الكندية بفرض عقوبات على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقية التجارة بين الجانبين. إلى روسيا، وسلطات موسكو تعلن عن 3 قتلى و16 جريحا من جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو ومقاطعتها. من روسيا أيضا، وكالة تاس إسقاط أكثر من 120 طائرة من دون طيارة كانت متجهة إلى موسكو خلال الساعات 24 الماضية.

في حصاد الأخبار. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: تكرار أمريكا أي حماقة للتعويض عن عارها في الحرب سيؤدي إلى تلقيها ضربات أشد وأقصى، وإذا تكررت الاعتداءات على إيران فإن ممتلكات الجيش الأمريكي ستواجه سيناريوهات جديدة هجومية ومباغتة وعاصفة. المتحدث باسم القوات المسلحة الأمريكية المسلحة الإيرانية: الأمريكيون سيغرقون في مستنقع من صنعهم نتيجة سياسات رئيسهم المغامرة. أما رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف يبعث رسالة تعزية باستشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام عز الدين الحداد. في حصاد الأخبار وعبر وكالة تسنيم الإيرانية: تعيين محمد باقر قليباف كممثل خاص لإيران في شؤون الصين باقتراح من الرئيس وموافقة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية.

0: وفي حصاد الأخبار أيضا مصادر لوكالة فارس الإيرانية. الرد الأمريكي على مقترحات إيران تضمن 5 شروط أساسية. وكالة فارس عبر مصادر لوكالة فارس بشأن الرد الأمريكي: عدم دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل الولايات المتحدة، وعدم دفع حتى 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط وقف الحرب في جميع الجبهات بإجراء المفاوضات، وبقاء منشأة نووية واحدة فقط نشطة في إيران، وتسليم 400 كيلو جرام من اليورانيوم إلى أمريكا. هذه 5 الشروط اللي ردت بها أمريكا. ما قدرش بالحل العسكري، ما قدرش يعني دبلوماسيا بالمفاوضات. هذا مجنون ولا كيف يعني؟ يعلنوا السلام عبر المفاوضات.
1: عادت عزيمة حيدر.
0: مصادر لوكالة فارس بشأن الرد الأمريكي: الخطة الأمريكية المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف لم تستطع واشنطن تحقيقها خلال الحرب، وذلك بدلا من حل المشكلة. في حال تنفيذ إيران لهذه الشروط فإن تهديد العدوان الأمريكي الإسرائيلي سيبقى قائما. مصادر وكالة فارس الإيرانية: إيران أكدت أن إجراء أي مفاوضات مشروط بتحقيق 5 شروط لبناء الثقة. الشروط الإيرانية لإجراء أي مفاوضات تضمنت إنهاء الحرب في جميع الجبهات وخصوصا في لبنان، وتضمنت رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وتضمنت تحرير أموال البلاد المجمدة وتعويض أضرار الحرب، وتضمنت الاعتراف بحق سيادة إيران على مضيق هرمز. 5 مقابل 5، نشوف ونراقب أي 5 عم جاي.
1: بقائدنا الولي وتقدمت إيران شوقا كي تقاتل مع علي شهرت سيوف.
0: حصاد الأخبار: وزارة الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات واشنطن بشأن قضية مضيق هرمز واتهاماتها لإيران بزعزعة سوق الطاقة العالمي. وزارة الخارجية الإيرانية ردت وقالت: العدوان غير المبرر ضد إيران تسبب في انعدام الأمن في مسارات الطاقة الحيوية. المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي ردا على تصريحات واشنطن بشأن مضيق هرمز: يبدو أن الكذبة الكبرى المقبلة لتبرير حربهم غير القانونية هي ادعاء الحفاظ على السلام واستقرار سوق الطاقة العالمية. إسماعيل بقائي: إشعال الحروب المتهورة من قبل النظامين الأمريكي والإسرائيلي هو الذي دمر المسارات الدبلوماسية المتقدمة، وأمريكا والكيان يخلقان أولا الأزمة والحرب ثم يدعيان إعادة الاستقرار والدفاع عن السلام ليزيد من اشتعال الحرب. بقائي ردا على التصريحات الأمريكية يقول: يخلقون الخراب ثم يسمون ذلك سلاما. في حصاد الأخبار: وكالة رويترز عن مكتب أبو ظبي الإعلامي: حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية من دون

حصاد الأخبار. القائد العام لحرس الثورة في بيان بمناسبة يوم الاتصالات والعلاقات العامة في البلاد يقول العدو يسعى لزرع الفرقة والانقسام في المجتمع، وعلى العلاقات العامة مواصلة خط المواجهة بالتعرف على العمليات النفسية للعدو ومواجهة الأخبار الكاذبة. لحصاد الأخبار. إلى البرازيل، والرئيس لولا دا سيلفا يقول ترامب يعلم أنني أعارض الحرب على إيران والإبادة الجماعية في فلسطين. إلى نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين، هناك قاعدة إسرائيلية ثانية في صحراء غرب العراق. ولا لهم علم العراق أبدا، انتن قواعد للآن ولا هم دارين. غريبة والله. حصاد الأخبار. إلى لبنان، وحركة أمل في بان لها لوجوب اليقظة والتنبه من مخاطر الوقوع في براثن الفتن الداخلية التي لا يستفيد منها سوى العدو الإسرائيلي. وحدتنا سبيلنا للخلاص والانتظار في مواجهة العدوان وفي حفظ لبنان وطنا لجميع أبنائه. والحرب الحالية ليست إلا محاولة إسرائيلية مكشوفة وبنفس الأدوات والوقائع العدوانية استباحة لسيادة لبنان. حركة أمل نجدد دعوتنا إلى وجوب استحضار العناوين التي مكنت لبنان من إحباط كافة الأهداف في كل الحروب العدوانية الإسرائيلية، ويجب عدم التفريط بأي من الثوابت الوطنية وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا والانسحاب الكامل.

0: حصاد الأخبار. حركة حماس في بان لها استهداف الاحتلال لتكية طعام في دير البلح جريمة مكتملة الأركان، ومشهد متجدد من مشاهد الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة. ونطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة الجريمة المروعة في دير البلح. حركة حماس نطالب الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ الإجراءات العملية التي توقف جرائم الاحتلال ضد شعبنا في غزة.
1: سلام الله على الشعب اليمن ضد الوطن.
0: انتهى حفظ الله والله والسامعين مثابة يتحرك والوسطاء والضامنين. إذا بدأت حماس ترد على إسرائيل بدو يتحركوا ويدينوا وكيف وقف اطلاق النار، لكن اسرائيل تعمل خروجات واصل تستمر طالما والطرف الاخر واقف. اسرائيل تعمل ليش شيء ولا حد عاد يتكلم.

بحصاد الأخبار أيضا، مسؤول عسكري مطلع إيراني للتلفزيون الإيراني يقول: العدو يحاول أن يخلص نفسه عبر تنفيذ عمليات غير مبررة ضد دول المنطقة ونسبها إلى إيران. ويقول المسؤول العسكري الإيراني المطلع عبر التلفزيون الإيراني: طهران تدين هذه المؤامرة الصهيونية وتحذر جميع الأطراف من الوقوع في فخ العدو ومن أي سلوك أو تصريح غير مدروس. يعني اللي حصل في الإمارات يعلم الله ما به، شو ينغشوه هكذا من الإمارات. يلا

في حصاد الأخبار، وسائل إعلام إسرائيلية ناشطون من منظمة رواد الباشان يتحصنون في قمة جبل الشيخ مطالبين بمنحهم مكان لإقامة مستوطنة. وفي حصاد الأخبار أيضا، المدلوز والمجرم ترامب. بالنسبة لإيران الوقت ينفذ، ومن الأفضل أن يتحركوا بسرعة وإلا فلن يتبقى لهم شيء. حشها هتعبت العالم تصريحات وتغريدات مدلوز.

حصاد الأخبار. ممثل قائد الثورة الإيرانية في حرس الثورة حاجي صادقي يقول: المفاوضات تجري تحت إشراف كبار المسؤولين وبتأييد قائد الثورة والجمهورية. وبيقول حاجي صادقي: حفظ وتعزيز هذا الاتحاد المقدس اليوم يعلو فوق أي مصلحة، والنصر النهائي لجبهة الحق بات قريباً.

هذه الأخبار إلى فرنسا. وزعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون يقول: لقد اختزل السلام العالمي بمصالح استعمار ترامب ونتنياهو. وبيقول زعيم حزب فرنسا الأبية: تهديدات ترامب ونتنياهو الفضة بتدمير إيران لا يمكن أن تحدث أو أن تحدث إلا بطواطئ أوروبي. وبيقول زعيم حزب فرنسا الأبية: فلنعجل بإنهاء تحالف فرنسا مع هؤلاء المجرمين، فلنحرر أنفسنا من قيودهم، ولنستعد استقلالنا. لاغوا

هذه الأخبار. وكالة فارس عن تانكر تراكرز. ثلاث ناقلات نفط إيرانية كسرت خط الحصار الأمريكي بطرق مختلفة. أما تصريح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراغجي والذي بحث هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان المسارات الدبلوماسية الجارية والتطورات الإقليمية. في إيران يحفظ الله اللواء رضائي يقول: ترامب يواجه غيابا للمشروعية في أمريكا والمنطقة والعالم لمواصلة الحرب. وبيقول رضائي للتلفزيون الإيراني: فتوى قائد الثورة الشهيد بحرمة القنبلة الذرية ما زالت قائمة، وإيران جادة في الدبلوماسية والمفاوضات لكنها أكثر جدية في التعامل مع المعتدي. وبيقول أيضا رضائي للتلفزيون الإيراني: أمريكا هي من يتعين عليها الآن إثبات حسن نواياها وأصابع قواتنا المسلحة على الزناد بموازاة استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي حصاد الأخبار أيضا إلى العراق، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأن يكون العراق ممرا أو منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، والخيار الصحيح للعراق هو الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي.

ونختم الحصاد بهذا الخبر. وعبر وسائل اعلام صهيونية عبر صحيفة يدعوت احرنوت والتي تقول: كرواتيا لا تصادق على تعيين السفير الامريكي لديها منذ 7 أشهر. الله قوه عليكم وعاد بعد عزلة ومنبوذين بشكل غير مسبوق في العالم.

وللأخبار رجع الصدى. وعادت حليمة لعادتها القديمة. ترامب يعود للتلاعب بالأسواق والتضليل الإعلامي. وقادة العالم الغاضبون يصدرون إنذارا نهائيا. لم يعد لدى ترامب أدوات حقيقية للمناورة. فشل في الصين، فشل في فتح مضيق هرمز، فشل في كسر إيران، وفشل حتى في إقناع الداخل الأمريكي. لذلك عاد إلى أداته الوحيدة، الضجيج الإعلامي ومنشورات الذكاء الاصطناعي. طوال الليلة الماضية بدا واضحا أنه في حالة ارتباك شديد. ترامب نشر صورا مفبركة يظهر فيها كقائد عسكري، وصورا يدعي فيها تدمير سفن إيرانية، ومنشورات عن قوة الفضاء الأمريكية. مجنون، مدلوز، لكن الواقع على الأرض يقول شيئا مختلفا تماما. فلماذا هذا الجنون الإعلامي الآن؟ المشهد ليس عشوائيا، بل تحركه ثلاثة أسباب رئيسية. أولا، مجلس الشيوخ أوقف محاولة تمرير مليار دولار لبناء قاعة رقص فاخرة. كان ترامب يحاول إخفاء التكلفة داخل الموازنة بشكل غير مباشر. تم كشف الأمر، غضب، فكان الرد بالتصعيد الإعلامي. ثانيا، عودة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بقانون حقوق التصويت. آلاف الأمريكيين في الشوارع وترامب يحاول صرف الأنظار بأي وسيلة. ثالثا، إيران أعلنت عمليا إعادة تنظيم الملاحة في هرمز، وفر ترتيبات جديدة تمنح الأفضلية للدول المتعاونة معها. هذا يعني أن واشنطن أصبحت خارج اللعبة فعليا، وهو ما يحاول ترامب إنكاره إعلاميا. لكن الأخطر من ذلك أن هذا التطور لم يبقى إقليميا فقط، بل تحول إلى تحول أو إلى تحول دولي واسع ضد واشنطن. قادة عالميون غاضبون ووجهوا إنذارا واضحا لترامب، إما فتح مضيق هرمز فورا أو إعادة النظر في العلاقة مع الولايات المتحدة بالكامل. العالم لم ينتظر، بل بدأ يتحرك. دول أوروبية بدأت للتواصل مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني. اتفاقيات ثنائية تعقد مع طهران واحدة تلو الأخرى. اجتماعات دولية بما فيها تكتلات كبرى تشهد تقاربا متزايدا مع إيران. إذن الواقع الجديد اعتراف غير مباشر بسيادة إيران على المضيق من خلال السلوك الدوري، حتى أن سفنا من الصين واليابان وباكستان عبرت المضيق بموافقة إيرانية مباشرة، بينما بدأت دول أوروبية تسعى لنفس الترتيب. سخرية إيرانية وصمت صيني داعم وتحالف بيني. في المقابل لم تأخذ طهران هذه التصريحات على محمل الجد. الحسابات الإيرانية تسخر علنا وتنشر صورا لترامب إلى جانب تمثال صدام حسين مع تعليقات مباشرة: صورة شيطانين وكذب كذب كذب.
وزير الخارجية الإيراني الأسبق ومستشار الفريق النووي يقول: أي هجوم أمريكي جديد سيقابله رد أقصى من حرب الأربعين يوما. أما الصين، الصين التي خرج منها ترامب دون أي مكسب فتراقب المشهد بهدوء، لكنها في الحقيقة جزء من إعادة تشكيل النظام العالمي. ما حدث لم يكن عشوائيا، تنسيق إيراني صيني لإظهار القدرة على التحكم بالمضيق، تمرير سفن صينية عملاقة لإرسال رسالة سياسية، لقاءات متتالية إيران ترامب بوتين، كلها في بكين. الرسالة الواضحة: العالم يتجه نحو نظام جديد، والولايات المتحدة لم تعد في موقع القيادة، بل إن الخطاب الإيراني نفسه أصبح أكثر صراحة. العالم على أعتاب نظام جديد، والتحول يتسارع، والمستقبل للجنوب العالمي. تصدع التحالفات وانقلاب الحلفاء، والأزمة لم تعد مع الخصوم فقط بل مع الحلفاء أنفسهم. اليابان حليف استراتيجي، بدأت تشكك علنا في الاعتماد على واشنطن. دول أوروبية تعيد تموضعها وتتجه للتنسيق مع إيران. كندا تعزز تعاونها العسكري مع دول الشمال الأوروبي بعيدا عن أمريكا. والخليج أغلق الأجواء والقواعد. تحركات عسكرية وتدريب قوات في جرينلاند تحسبا لأي تصعيد أمريكي. بل إن بعض التحليلات داخل هذه الدول تصف ما حدث بأنه تراجع واضح في هيبة الولايات المتحدة عالميا. وفي أوروبا، الاتحاد الأوروبي يتحرك ماليا وعسكريا وبشكل مستقل. دعم ضخم لأوكرانيا بمليارات اليورو. نقاشات سياسية حول الابتعاد الاستراتيجي عن واشنطن. حتى داخل ألمانيا بدأت نبرة غير مسبوقة، تراجع الثقة في أمريكا كمصدر استقرار. المدلوز المجرم ترامب يتاجر بالحرب والأسهم. الحرب كسوق لا كمعركة. الأخطر ليس الخطاب بل ما وراءه. وثائق الأخلاقيات الحكومية كشفت أن ترامب نفذ 3800 صفقة مالية في الربع الأول من العام وحده، بمعدل صفقة كل 9 دقائق و45 ثانية، خلال ساعات التداول قيمتها بالملايين، وتشمل أسهم لشركات كان يضغط لصالحها سياسيا. هذا يفتح سؤالا خطيرا: هل كانت الحرب أداة استراتيجية أم وسيلة لتحريك الأسواق؟ المؤشرة تقول بوضوح: المال كان حاضرا بقوة في خلفية القرار. الحرب كانت لتحريق السوق، والألم لم يكن مصادفة، الألم كان مقصودا لصالح محفظته. حتى حلفائه بدأوا يتراجعون، الجمهوريون أنفسهم بدأوا يتراجعون. التحول لم يعد خارجيا فقط بل داخلي أيضا. أصوات من قاعدته الانتخابية بدأت تنتقده علناً.

في رجع صدى الأخبار. عبد الرحمن مطر يقول: أعتقد أن عودة الحرب باتت قريبة جدا بعد فشل ترامب في الحرب أولا، ثم فشله في المفاوضات، ثم فشله في الحصار، ثم فشل مشروع الحرية، وأخيرا فشله في الصين. بكل أسف على الدول التي سارعت للتفاخر بما لم تفعل والادعاء بأنها شاركت في قصف إيران، عليها أن تستعد جيدا. الإدارة الأمريكية ورطتها عبر تقارير إعلامية مضللة، بينما لم تكلف تلك الدول نفسها حتى عناء النفي، في مشهد يكشف قدرا كبيرا من السذاجة السياسية. وعليها أن تدرك أنها ستكون في دائرة الرد الإيراني والضربة القادمة.

نهاية عصر الطائرات المسيرة الباهظة الثمن ودروس مستفادة من تراجع اسطول MQ-9 الامريكية. كشفت الخسائر الأخيرة التي منيت بها القوات الجوية الأمريكية خلال عملية الغضب الملحمي ضد إيران عن حقيقة عسكرية لطالما أدركها المخططون الاستراتيجيون، ولكنهم تأخروا في معالجتها، وهي أن عصر الطائرات المسيرة البطيئة والمكلفة والتي صممت للعمل في أجواء خالية من التهديدات قد ولى إلى غير رجعة. فقد انخفض أسطول طائرات MQ-9 ريبر الشهيرة إلى نحو 135 طائرة فقط، وهو ما يقل بحوالي 54 طائرة عن الحد الأدنى المطلوب تاريخيا والبالغ 189 طائرة. هذا التراجع الحاد ليس مجرد إحصائية في سجلات الخسائر المادية للبنتاغون، بل هو مؤشر صارخ على تحول جذري في طبيعة الحروب الحديثة وتحديات البيانات أو البيئات الجوية شديدة العداء. لقد ظلت طائرة ريبر بمثابة العمود الفقري لعمليات المراقبة والضربات الدقيقة للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط طوال عقدين من الزمن، مستفيدة من تفوق جوي مطلق في حروب مكافحة الإرهاب خلال حقبة ما بعد 11 سبتمبر. ولكن بتكلفة قد تصل إلى 50 مليون دولار للطائرة الواحدة بفضل أنظمة الاستشعار المعقدة والحساسة، أصبحت هذه المنصات اليوم هدفا سهلا ومكلفا للغاية. ولم تكن المواجهة الأخيرة مع إيران سوى تتويج لمسلسل من الاستنزاف، فجرس الإنذار الحقيقي بدأ يقرع بقوة في اليمن، حيث تم إسقاط 22 طائرة من هذا الطراز. هذه الخسائر المتراكمة في الساحة اليمنية شكلت نقطة التحول الفعلية التي أطلقت شرارة المراجعة الشاملة لمدى فاعلية هذه الطائرات وقابليتها للبقاء، ما دفع القوات الجوية الأمريكية في عام 2025 للميلاد إلى اتخاذ قرار حاسم بوقف شراء المزيد منها، إدراكا منها بأن الاعتماد على منصات عالية التكلفة في بيئات جوية متنازع عليها يعد استراتيجية غير مستدامة ماليا وعملياتيا. وفي ضوء هذا المأزق الاستراتيجي، يبدو توجه القوات الجوية الأمريكية نحو تسريع البحث عن بدائل أرخص وأكثر مرونة خطوة حتمية تفرضها متطلبات المعركة. إن الرؤية الجديدة التي برزت مؤخرا والتي تركز على تصميم طائرة مسيرة قابلة للاستنزاف منخفضة التكلفة ويمكن إنتاجها بأعداد ضخمة وأيضا نشرها بسرعة، كل هذا تمثل جوهرة العقيدة أو جوهر العقيدة العسكرية المستقبلية. من خلال الاعتماد على هندسة النظم المفتوحة يمكن تجريد الطائرات المستقبلية من التجهيزات المفرطة في التعقيد والاكتفاء بما يتطلبه إنجاز المهمة، ما يجعل فقدان طائرة واحدة أو حتى سرب كامل أمرا يمكن استيعابه من الناحية التكتيكية والمالية دون أن يشكل ذلك ضربة قاسمة للقدرة الجوية. في النهاية، يثبت لنا استنزاف اسطول MQ-9 بدءا من سماء اليمن وصولا إلى المواجهة المعقدة مع إيران أن الحروب القادمة لن تحسم بالضرورة بالمنصات الأكثر تعقيدا وتكلفة، بل بتلك التي توفر توازنا ذكيا بين الكفاءة القتالية والمرونة والقدرة على تحمل الخسائر. ويجب على الجيوش الحديثة اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن تتخلى عن الارتباط العاطفي بالتكنولوجيا الباهظة متى ما أصبحت عبئا عملياتيا، وأن تتبنى بشجاعة مفهوم الكتلة التكتيكية ميسورة التكلفة كعنصر حاسم لضمان استمرارية التفوق الجوي في صراعات المستقبل.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة سام اف ام الحكمة اليمنية وإذاعة صوت الوطن، إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

0: نافذة التواصل مع كل الصامدين والصامدات ومع رجال الله في كل الجبهات. بنستقبل مشاركاتكم عبر المكالمات الهاتفية. تحشيدا للمسيرات المليونية اليوم الاثنين، اللي بيوصل لعندنا بيحشد، يعني دقيقة دقيقتين الميكروفون لك. حشد الناس، ذكرهم بالخروج، أهمية الخروج، لماذا الخروج لابد منه اليوم في هذه المسيرات التي هي تحت عنوان نصرة للقرآن والأقصى وتضامنا مع لبنان وتأكيدا للجهوزية.
1: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل

0: مستقبل اولى المكالمات. الو
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: كيف انت يا ابو عبد الرحمن؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا بك، حياك. من معنا؟
1: معك صالح العميسي من محافظة الزمن.
0: اهلا وسهلا بك.
1: موضوع اليوم يا طويل العمر،
0: اليوم الخروج الى ساحات الاحتشاد غضبا للقرآن الكريم.
1: والله واجب على كل مسلم ومسلمة وكل عربي وعربية، نشد على أيديهم ونقول لهم الوداع إلى 70 بالمصاحف، ينشروا الإسلام والمسلمين والقرآن الكريم، وعدا يتبروا من أعداء الله أمريكا والكيان الصهيوني والدول العربية التي طبعت وسائر في نهجر العدو الإسرائيلي والأمريكي، ونقول لهم بلد الله جمعة 70 يجمعكم. وتحياتي لك وللمستمعين الكرام والموظفين الإذاعة من أشهر واحد لأكثر واحد.
0: تحية لك عم صالح العميسي من دمار، شكرا جزيلا لك.
1: الله معك.
0: مع الله.

0: الو.
1: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: كيف حالك يا اخ سند؟
0: الحمد لله، حياك. من معنا؟
1: معك الكفيف ابو رعد.
0: الكفيف ابو رعد، من فين صالك؟
1: من صنعاء، من ريمه حميد.
0: اهلا وسهلا بك، تفضل.
1: والله احييكم واشكركم على اجتهادكم هذا وعلى بذلكم، ان انتم اكبر جبهه في الاعلانات.
0: والله الحمد لله،
1: نحمد الله ونشكر على ما وصلنا عليه، ونشكر الله عبد الملك الحوتي، ونشكر يعني جميع المجاهدين والمرابطين في جميع الاماكن. ومن ناحيه موضوعك الليله هذه فهو ضروري واجب، اللي ما يخرج واللي ما يلبش الدعوه النداء القراني يعني مش مسلم. يعني على ايش عدم تعتي بحس قلبك ويحرق على دينك وعلى عرضك وارضك؟ واجب على الصغير والكبير والشيبه والمراه يعني انهم يظهروا علشان دين الله وعلشان القران الكريم. ولا مناحه امريكا واسرائيل فيه زايله بفضل من الله اني زايله.
0: بس الخروج مهم ولا مش مهم؟
1: الا اكبر مهم. اكبر مهم يعني الخروج ضروري ضروري، ان انت يعني حاجه تقوم واجب على كل مسلم ومسلمه. هذا شيء واجب، هذا يعني دينك القران وكلام الله.
0: اذا اليوم في الامانه ميدان 70 عصر اليوم بيجمع كل الاحرار، وغرب حديقه الثوره سيكون ايضا للنساء، وساحات الاحتشاد في بقيه المحافظات
1: ان شاء الله. ان الشعب اليمني انه يلبي الدعوه والنداء في جميع الاماكن وجميع المحلات، في السبعين وفي الثوره وفي دمار وفي جميع المحافظات اليمنيه باكمله. انا اذا انا كفيت اول ما انطلق بفضل الله انا واولادي.
0: سلام الله عليك ابو رعد.
1: يلا
0: لك التحيه.

سنخرج في هذا اليوم المبارك في كل الساحات غضبا وانتصارا لكتاب الله وتمسكا به وجهادا في سبيل الله وبراءة من أعداء الله. أخوكم المجاهد أبو أنور النهري.

نتمنى من الشعب اليمني الخروج من شان كتاب الله ونور الهداية، ونقول للأمة العربية والإسلامية انهضوا واغضبوا، على وش تنتظروا؟ حرماتكم ومقدساتكم تنتهك وإخوانكم يقتلون، وإن لم تغضبوا فإن لعنة الله عليكم. مالك فايع. الأستاذ حسين حجر بيقول في أول العشر سننفر إلى 70 وبقية الساحات في المحافظات نصرة وغضبا للقرآن الذي هو كتاب كل المسلمين وليس خاص بفئة دون أخرى. وعلى من قد يتعذر بالصيام نقول صيام العشر نافلة ونصرة القرآن واجب، فلا تترك الواجب بحجة النافلة. والإخوة المسلمون، هذه رسالة لكم، اخرجوا غضبا للقرآن واهتفوا نصرة للقرآن والأقصى. ومن ليس من أنصار الله ولا يريد الهتاف بشعر الصرخة فذلك راجع إليه، فلا تتقاعسوا لأنكم ستسألون أمام الله يوم الحساب. اتركوا العصبية والمذهبية البغيضة التي زرعها ويغذيها اليهود، ولا تجعلوها سببا أو عذرا لترك واجب النصرة لقرآنكم الذي نزل على رسولكم رسول البشرية جمعاء. أيها المسلمون، اليهود يجتمعون لإحياء خرافات باسم التلمود والتوراة المحرفة، ونحن نتفرق ونختلف حول نصرة كتاب الله الوحيد والمعصوم من التحريف، فأين عقولكم؟ حسين حجر.

0: نصر غزة.
1: من كان يؤمن أن القرآن كتاب الله فليخرج اليوم نصرة لكتاب الله كما خرج أعداء الله وأحرقوه. نخرج ليكون لنا موقف نبيض به وجوهنا يوم القيامة ونغيظ به أعداء الله. فالله الله في التحشيد لهذا الموقف العظيم. أبو ليث العنسي مستقبل مكالمة. أرو
2: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله محمد.
1: حياك. من معنا؟ من معنا؟
2: معك أبو عبد الله.
1: أبو عبد الله من فين سألك؟
2: من الجراحي.
1: من الجراحي. حياك تفضل.
2: أولا المسيرة التضامنية واجب علينا مع القرآن الكريم. وثانيا أهني سيدي ومولي عبد الملك بدر الدين حوتي حفظه الله ونصره على جميع أعدائه.
1: يا الله.
2: الله إن شاء الله نصره ويكون في نصره إن شاء الله وفي عونه إن شاء الله ضد العداوة اليهود والنصارى.
1: يا رب. يا الله.
2: حول الله وقوته والله ينصركم إن شاء الله. أنتم أكبر جبهة إعلامية في إذاعة صنعاء.
1: ينصرنا جميعا يا الله كلنا في
2: إن شاء الله.
1: يبارك في عمرك يا أبو عبد الله.
2: ها؟
1: يبارك في عمرك.
2: آمين. أنا وإياه وجميع خلقه.
1: تحية لك.
2: يلا
1: إلى اللقاء.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معك أبو ماجد الشيخ من بني بهل الخولة.
1: أبو ماجد الشيخ من خولانا طيال.
0: سنخرج غدا جميعنا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ نصرة وغضبا لما يعملها اليهود والكفار بالقرعة.
1: قوة.
0: ما يعمل بالمسلمين.
1: قوة.
0: المسلم الذي يتقاعد عن الخروج يعتبر نفسه انه بيحارب الله
1: رسوله. يا عيبة يا عيبة
0: يا عيبة. لانه هذا ما هو الشيء، بيحرق القرآن امامك ويدنس حقك المقدس، ما تسوي يعني.
1: وكانوا بيستهين بهذه الامة باكملها.
0: والله وضعناه في هذا الارض ودالنا الكتاب نحافظ عليه.
1: مسؤولية كل مسلم.
0: مسؤولية كل مسلم.
1: تحية لك يا ابو ماجد.
0: واجبنا قتالهم. قتالهم مش خروج في السبعين ولا في أي ساعة. واجبنا قتالهم
1: قريبا بإذن الله
0: إن شاء الله، وإحنا منتصرين وأنتم يا الجبهة الإعلامية. السلام الله عليكم.
1: الحمد
0: ما
1: لله.
0: بتكسروا.
1: هو الله هو الله. الله يبارك في عمرك.
0: نعم هو الله.
1: تحية لك يا أبو ماجد.
0: الجميع في أمان الله.
1: مع الله. ننتهز عرفات سعيدة الصوفي. نعم سنخرج كبركان ثائر وعصار هائج في جميع الساحات بإذن الله تعالى، وكيف لا ونحن أبناء الإيمان والحكمة. يا سند اليمن، كتاب الله هو دستور المسلم وهو خط أحمر بالنسبة لليمن. أبو محمد. السلام عليكم أستاذ سند، التحية لك ولكافة الطاقم ولمن سيخرج اليوم إلى الساحات غضبا لله ولكتابه، واليوم هو المعيار بين المؤمنين والمنافقين. أخوكم عبد الملك الصدمي. حياك يا عم عبد الملك، حياك. صباح الخير. الخروج ضروري علينا لنصرة القرآن وهذا واجب. ورحمة الله تغشاك يا معمر. معك سلمان أحمد أمين. حياك يا سلمان. رحمة الله تغشى الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. الو
2: الو، مساك الله بالخير.
1: صبحك الله بكل الخير والمحبه.
2: يحفظك الله يحفظك الله يا سند الاعلام ويا سند الكوميديا احلى مني.
1: الله يبارك في عمرك. من معنا؟
2: عمك عبد العظيم من جنيف بن الحارث. ضروري الخروج وجهه ضروري
1: ان شاء الله باذن الله.
2: انا معك بين انا المسجد غدا يدعم اخي عبد الله يديله الصحه والعافيه. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الإسلامي. يحفظك الله يحفظ عبد الله الحزي، يحفظ السيد القائد، يسوى على خدمة المجاهد. عمك عبد العاطف.
1: حياك يا عم عبد الحياك.

0: الو الو
1: يا مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: حياكم الله. كيف حالك يا استاذ؟
0: الحمد لله. حياك. من معنا؟
1: معك الشاعر السجين صادق العجل.
0: من فين صارك؟
1: من السجن المركزي صنعاء.
0: تفضل يا صادق.
1: قال الله درك يا شعبنا الصامد ما هزت امريكا بنا شعره. يا شعب السبعين متوافد لبوا كتاب الله في نصره. لا عاش منا شخص متقاعد ومن تخاذ لجني الحسرة ولو الحلف الشر وبن زايد كثير بن صهيون لن نخره. واحنا جنود الله مع القايد قلوا لك يا مبان جعل عبره. قلوا لك
0: يا
1: مبان
0: جعل عبره. صح لسانك يا صديق.
1: صح الله بجنك معلك.
0: يبارك في عمرك. لك التحية.
1: لك التحية والجميع المستمعين وطاقم الإذاعة.
0: يبارك في عمرك. شكرا لك. مع الله. سنخرج غضبا واستنفارا وتلبية لدعوة السيد القائد حفظه الله، وهذا واجب ديني وقيمي وأخلاقي، ومن لم يخرج اليوم فليس من المسلمين، من محمد المهاجري من تعز ماوية. حياك محمد. السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقول لإخواننا المسلمين للخروج إلى الساحات لنصرة كتاب الله القرآن الكريم. تحياتي، أخوكم محمد عبد الله حمود الوصابي. إن شاء الله سنخرج الساحات اليوم هتافا أو هتاف لنصرة كتاب الله وغضبا ضد أمريكا وإسرائيل. عبد الله يحيى الدينة، أحلال ذمارة. سلام الله عليك وعلى المخرج. الخروج مهم جدا على كل مسلم. تحياتي لك وعلى المخرج. معك رياش غالب مسعد من الحيمة الداخلية. مرة ثانية للمخرج. مرة ثانية.

0: بل لا خير في كل العرب والمسلمين. القرآن يحرق العرب بعد اللعاب، بعد الكراسي والمناصب لاهتين، لا همهم قرآن ولا أقدس كتاب، أفضل كتاب انزل على طه الأمين. قرآننا يحرق على أيدي الكلاب، وعالم الإسلام ينظر ساكتين. إن سكتنا من الباري نبشر بالعذاب، هذا كتاب الله فيها النور والهدي المبين، فيها الفلاح والفوز في يوم الحساب، فيها النجاة تكتب لكل المؤمنين. تحياتي لابني المجاهد كيان الحاضري المرابط في جبهة تعز مقبلة، وعلى كل زملاء حفظهم الله وأيدهم ونصرهم، الشاعر أحمد الحاضري الزهرة الحديدة. صح الله لسانك. نستقبل مكالمات. ألو. أيوة.
1: عبد الله صباحك يا أبو عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أبو عبد السلام.
1: من الصامدين.
0: حياك.
1: يا أخي، يعني المسألة دي واضح، تكشفت الحقائق. اللهم لك الحمد. واستغفر إلهي. تذكر يا سند أول ما دخلوا جاء الله ما قالت النسين المجرم عبد الله، قال إنه باب المندب والحوثي أهم من النووي الإيراني، صح ولا لا؟ وذلحين هذا المجرم ترامب ما بيقول مضيق هرمز، يعني عنده أهم من إيش؟ من الذرية، من الخلاصة.
0: يا أبو عبد السلام، ما قالها ترامب؟
1: من اللي قالها؟
0: الإيرانيين.
1: أقول لك يعني شوف الأعداء.
0: أيوة بس يعني علشان بس هنا الأخبار صحيحة يعني.
1: أيوة.
0: محسن الرضاي هو الذي قال باب المندب أصبح لدينا أهم من القنبلة الذرية.
1: هو ما في الحمد. المهم بس نشوف حبهم المصطلحات والأعداء قد خلاص كشفت الحقائق. تارك اللص مجرم ناهب للترويح. وثاني شيء عملهم في القرآن الكريم هذا أيشو، يعني منها يقيس النظر، وبنفس الوقت عجهم العاجزين الناجحين، لأني هذه خلاص تبيه فيه ما بعد حق القرآن، خلاص معروفة روسا قارحة قارحة، هذا أمر إلهي. أما اللي بيركنوا على الشعوب الأخرى، يا أخي لله رجال صدقوا ما عاهدوا عليه، منهم من قضى نحطه ومنهم من انقضى. ألم يقول الله تعالى وجعلنا الرجال قائمين على النساء، ما خلاص نغسل أيدينا ورجلنا، ولا المسألة واضحة. بان قال لك أبو باب المندب على لحظة وليا بس، لكن لا، الرجال هم قوامين على النساء، وإحنا لها للأمريكي عدو الله المجرم القاتل القرصان السفاح، هو وأدواته المنافقين. وهذا ويا هنا نقول يا رجال الله السبعين الخروج هذا إيش؟ أنت تخرج لك لنفسك، لا الفلان ولا العلان، لك عمل موقف أمام الله. ما بينفعكم، الله ما قالش تهدم واحد، الله قال عمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم والمؤمنين. كتب أجوركم يا صامدين، أما المتخاذلين مروحين، خلاص زمن كشف الحقائق، كل شيء يتضح. والله مهما تغطوا مهما تلبسوا مهما ما يصح إلا الصحيح، وهذا عمل الله يشتي عمل هكذا مثل عين الشمس، ما يشتيش غمغمة، ما يشتيش دهدها، ما يشتيش لحن القول. ونسيت يا أخي، وما أنسى إلا الشيطان نعزي برحيل القامة والهامة المنشد قاسم زبيدة رحمة الله الشديد، يعني من أحيا ذكر آل البيت بالمفتوح، هذا عمل

0: عند الشدائد.
1: أهنى الشعب اليمني كافة بحلول الشهر الكريم، وأهنى الأستاذ حسين حجر على رسالته الرائعة. أخوكم السجين عمار البصيرة. يا قوة الله، شرق أوسط جديد، قوة قاهرة وأصول ضاربة، يغرق الفراعنة والله بدون اسم. نحن في أتم الجهوزية ومستعدين نخوض كل المعارك ومنتظرين أوامر قائد الثورة سلام الله عليه وعلى جميع المرابطين. إخوانكم المرابطين في مواقع الشرطة العسكرية أبو صقر السعيدي وأبو ركان السعيدي وزملائهم المجاهدين جميعا إلى الساحات نصرة للقرآن الكريم وخروجا يغيظ الكافرين والمستكبرين الصهاينة. خروجنا جهاد. ناصر الرماح البيضاء، لازم الخروج اليوم غضبا للقرآن الكريم وهو واجب على كل مسلم. مجدي طبلان من خميس الواعظات. خروج القبائل والسيد دعاها والشعب يلبي من دعاه، والمسيرة نفوسنا والأولاد فداها، وابن بدر الدين الأرواح فداه. أين الذي أفتو حرام حبس هرة من غداها، والعدو اليهودي لقاله وراها. أبو عبد الله العنوة. أنا اليماني الحر يا فخر أمتي، أصل العرب والعز عنواني، عروبتي أنا المجد والتاريخ يروي حضارتي، والبأس والقوة طبعي وعادتي، أنا الحكمة والإيمان تعني هويتي، ومسيرة القرآن نهجي وثقافتي، وفي ساحة الميدان ستبرز شجاعتي دفاعا عن أرضي وديني وعقيدتي. ندعو شعبنا اليمني والأمة العربية والإسلامية للخروج نصرة للقرآن الكريم والمقدسات. صامد حيفان. أم الشهيدان، نعم عن خروج ولو صايمين، الأجر مضاعف. رام الله عليكم أم الشهيدان. من العائدين والسالمين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة. وأنتم بألف صحة وسلامة بدون إسماء. من لا يغضب على كتاب الله عليه غضب الله. عفيف السبي. اسعد صباحكم أخي سند، أنتم جميع الطاقم. نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرج للسبعين. واجب الخروج، واجب وباهر، وكمان خروجنا يفزع الكفار ويقهرهم. أخوكم العميد عبد اللطيف الغرسي. نستقبل أيضا مكالمة. ألو. ألو.
2: مساك
1: بالخير وعافية.
2: كيف الجاسم بالمنن؟
1: الحمد لله، حياك. من معنا؟
2: بوصقر السعيدي خولان الطيار.
1: يا مرحبا. أبو من؟
2: بوصقر.
1: حياك من خولان.
2: أكيد يا مولك.
1: فضل.
2: معنا مشاركة أخي.
1: تفضل. سلام.
2: قلنا لو قامت الساعة وستنا ذي حجارة واقعة بنا مع الأقسامة في مسلسة المستضعفين، ومن خذوا غزة وبيت المقدس الله يكبعه ويجعله مع الجيوب العافية طول السنين.
1: والسنين.
2: قلنا وبيض الشافع مجاز وحدثني وقع قلبني الله لا تخذلنا في محيين مسلمين.
1: مسلمين.
2: عطاء زمان كشف الحضايا دواب سيني وعظم عفبانس حضايا هم منهم وينهم متجنبين حط رأسه بين الأحذين مستحيل أن
1: يرفعه
2: المنبطح هداف الأمريكي مطبعه مع اليسن ومع ترامب مطبعه أموالهم بطبخ الأمريكا وغزة جاوعين لكن من خانة قضية حضايا ذو مصرعه عبه رجال حراب بات فزع مع المستضعفين بالفرق صوتي والمسجل الكيان بانزعه ومطار اللد وحيفة باندق المجري نقسم بننزل البراءة ويدور ودارعة ما نخدر الشيء هذا القضية سدام. احنا عاشر منهم عروح من طريقة أقدم وروحنا ما قال أبو جبريل ويتنا ضد ربي باعين من كل جانب عمليات لمن نتوسع فرعون غريق في البحر وانتو بعد فرعون غارقين
1: غارقين
2: وسلامتكم من مواضعنا من الشرطة الأسكرية في سنة
1: ابو صقر يا ابو صقر. ابو صقر السعيدي ومن؟
2: اي ابو صقر السعيدي من
1: حياة الله. عدنا قرأت لك الان رسالة.
2: اكيد والله احنا جايين هنا مرابطي في صنعاء ومنتظرين اوامر جايه الثوره.
1: صح الله لسانك، صح الله لسانك، الا قوه القوه. يعني احنا طامعين، عاد احنا طامعين اذا عد مشاركه اخرى، لانه الشعر قوه ما شاء الله عليك.
2: كل شيء موجود.
1: هات هات واحده ما بش على الخروج. ما بش واحده جاهزه على الخروج للسبعين.
2: لا واحده جاهزه.
1: طيب سمعنا، سمعنا من من من ابداعاتك.
2: والله بخير يا ولدي، بخير بعزك.
1: ونعم بك والله. صح
2: والله هو ابو جبريل صفور شامل ولا انت ما بان خونا القضية. نقول انا في الدرب هذا واصل جندك واضافه التون معنوية بحيث ما بدك نقاتل نقاتل يصومين وروح نوفديه. والله ما ينبغي على كي يقاتل والشعب حولك يبهر المعتدية. ونوفيدك قوات حفر السواحل في البحر الأحمر جل البربرية. أنا بقولها رفيقي
1: براحتك براحتك.
2: والله إذا نطول على المشاركين.
1: ما إليك يعني الشعر فيه إبداع للأمانة.
2: أكيد يا ولدي.
1: من عندك
2: والله ما عرفت جود.
1: هات واحدة ثانية اللي أنت حافظ لها.
2: يعني حظنا قلنا من تعدى الشريط الساحلي الرجاجيل بقى تشرب دمه.
1: دمه؟
2: عدلي يا ابو الشرع عدلي. لا فهمتي ولا انتي فاهمه يا ابو الغز. لا تسولي يا عيادي خليه المجرمه. خادم امريك مهما حاولي يستحل اليمن بان عدمه من غزان الطبح مثل الطريق نحرمه من حياة النحرمه.
1: نحرمه
2: قلت اسبوع لا ما توصلي عندما تحكمي في العاصمه. والخبر غير ما تخيلي والخبر غير ما توهمه. في ميادين كم من هيكلي في ميادين ذو صارمه. تحسب ان اليمن غزوه دلي يا غبي كان باس تعلمه.
1: تعلمه
2: عن جويله يسألي ما يجيب الطوائر يدمه. تكسور طرف زيد منزلي عيش من شرعية مستنجمه. خل هاجي على سيد دولي ما علينا بدل وحرمه.
1: حرمه هيو
2: يعني
1: يا ابو صقر. ابو صقر صح الله لسانك والله انك مبدع.
2: اكيد يا ولدي.
1: ونعم بك ونعم بك. صح الله لسانك
2: يا لا.
1: وان شاء الله تكون تتواصل معنا.
2: اكيد يا الله يفتح عليك وعلى جميع المرابطين والمؤمنين يا
1: جميع
2: المنبطحين والمتخاذلين اعداء الله اللي هم ما بتفهموا ولا هم بيفهموا.
1: ابو صقر سعيدي الف تحيه لك.
2: ولكن أمس تحييهم.
1: مع الله مع الله
2: مع الله.

0: بإذن الله كلنا السبعين. أخوك مشرف السيد. سلام الله عليكم ولدي سند. الخروج موقف يغيظ الكفار، ورضاء لله ورسوله، ورسالة أننا جسد واحد كالبنيان، ونحن يمن الإيمان، ولكم منا ألف تحية. والدنا حسين رشيد كحلان عفار حجة. سلام الله عليك الوالد حسين رشيد. صباح الخير. الخروج باسم القرآن وباسم الاحتلال السعودي للجنوب. أبو صالح اليابعي قوة قوة.
1: ابن سلمان قطعنا لسانه واقتلعنا.
0: عسل يطيب الكون من نفحاتها، ضاءت وبان النور في لحظاتها، في محكم التنزيل أقسم ربنا في الفجر إن تتدبروا آياتها. صوموا صلوا كبروا انفروا، وهيا لننعم من عظيم هباتها. لو نترك الدنيا بلا عمل فلا ندم يعيد النزل من أوقاتها. أبو صقر المصابي حياك أبو صقر. حقك ولا منقولة ولا كيف؟ قوية والله قوية. السلام عليكم. الله إذا ما خرجوا ما هم بمسلمين، سكتوا على الحروب في الأراضي العربية والإسلامية. معكم أم دولة من صنعاء. أم دولة حياك. سلام الله عليك أخي سند اليمن. سنخرج استجابة لقائدنا وولينا السيد عبد الملك حفظه الله، ولنصرة ديننا وقرآننا، وسنكيد المنافقين والخونة وديولهم. من أبو شهد الدكتور أحمد محمد أبو طالب.

0: إن شاء الله سنخرج اليوم جميعا كبارا وصغارا في قرية شليل مديرية قعطبة الضالع. إذا لم نغضب للقرآن فمتى نغضب؟ الخروج غد معيار لتمييز الصادق من المنافق. المجاهد أبو حيدر سفيان، حياك يا أبو حيدر. سوف نخرج وننصر كتاب الله والله ناصرنا. زمل العلي حياك، استقبل مكالمات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معكم محمد عبد الله الحسني.
0: محمد عبد الله الحسني، من فين صالك؟
1: من صنعاء.
0: من صنعاء، تفضل يا محمد.
1: والله إذا ما خرجوا مع المسلمين تكفي سكتوا على الحروب في الأراضي العربية والإسلامية، أما كتاب الله ما عاد لهم قول فيه.
0: حياك حياك يا محمد عبد الله.
1: أيه.
0: أنت ابن أم الدولة؟
1: أيوة.
0: حياك، على العدد قرأت رسالتها. حياك حياك يا محمد، ونعم بك.
1: أيه.
0: يبارك في عمرك.
1: آمين وجميل.
0: في أمان الله.

0: الو
1: الو، مساء النور.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: علي احمد ابو حشاش من ابناء العصيمات حرف عمران، خروج مليونين، خروج غدا مليوني لتفاعل مع القران وضد ترامب الكافر المجرم.
0: نعم بك يا علي.
1: ونحن مستعدين للخروج ومستعدين لردع السلاح ومستعدين للوقفة. توجيهات السيد القائد العلم يوجهنا واحنا نضرب ابوه الامريكي هذا والبريطاني والنصراني هذا.
0: سلام الله عليك. علي احمد من العصيمات من عمران، شكرا جزيلا لك.

0: إذا نقدر نستعمل. أخي سند، كيف لا نخرج من أجل كتاب الله وكلماته؟ واجب على كل مسلم. تحية لكل طاقم يمن الصمود ولولدي أبو محمد المرابط في جبهة البيضاء.
1: الله وبعد المدينة آيته نزل الله السكائن بإتابه.
0: الخروج يعتبر سلاح لكل مسلم، فمن لم يخرج على القرآن فما تبقى من دينه. تحياتي لك أخي سند وجميع الطاقم من أبو هيلان سريح بني الخياط الطويلة المحويتة. خروج اليوم واجب على كل مؤمن، فالكفار والمنافقين يغيظهم الخروج في مواقف الشرف. عارف جابر، حياك عارف. أضعف الإيمان الخروج استجابة لله وتلبية للسيد القائد عبد الملك حفظه الله. نخرج نحشد معك من أب ذي حبيش مرتاحة. أبو وضاحة، سلام الله عليكم يا سند وعلى جميع الصامدين، وأقول إيش بعض القرآن يدنس الكلاب الغرب. ماذا جرى يا أمة؟
2: السلام عليكم يا أخ سعد، يا أخ القمين.
0: سند حياك، أهلا وسهلا، من معنا؟
2: أحمد هملان عبد الله المجدي من مرتفع أسماء العسير.
0: أهلا وسهلا بالشيخ أحمد، حياك.
2: بالنسبة للقرآن، في القرآن الله حافظه، وأرجو من ذي يخرجوا في الميادين أن يدعو عليه يعزر به الله مثل ما عزر ذي قطع القرآن أول مرة. هذه ما هي أول مرة، هذه ثانية، ولكن إن الله على كل شيء قدير. أما ترامب فقال أرحم الراحمين فيه أكمن أسس بنيانه على جرف نهار، هذا هرم، هذا كلب، هذا صهيوني، هذا ملحد. الله ينتقم من اليهود والنصارى. قل يا الله،
0: يا الله يا رب، يا الله،
2: وادعوا معي من سمعني من المسلمين.
0: يا الله يا الله يا رب،
2: يا الله، وتحياتي
0: لك
2: إسلام المسلمين
0: يا رب. يا الله، شيخ أحمد من مرتفعات جبل عسير، تحية لك.

0: الو
1: الو
0: صباح الخير اخ سند.
1: صباح النور والعافيه. اهلا وسهلا.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: معك ابو عبد الرحمن عبد الكريم من وصاب العالي.
1: من وصاب العالي ابو عبد الرحمن عبد الكريم، اتفضل.
0: يجب علي كل مسلم الخروج من نصرة القرآن الكريم، وكيف ألا نخرج ونحن السباقون من قبل ومن بعد. وهذا واجبنا واجب كل مسلم، واستجابة للسيد الكاد يحفظه الله السيد عبد الملك بردين الحوثي الذي بصرنا وأوعانا ورجلنا السباقون في الوطن العربي. من أين نرى مناصرة الإسلام إلا من هنا اليمن سيبدأ التاريخ ومحور الجهاد. أما نصرة محمد بن سلمان جنب أبستين من أين سنلقى موقف يعني حاسم؟ وإلا أي كلمة من الوطن خليج هذا الخليجين بشكل عام الأبستينيين لا نرى. ويجب هذا علينا نحن السباقون، يجب نناصر القرآن ونستجيب لكل المواقف في أي وقت كان.
1: حياك يا أبو عبد الرحمن ونعم بك.
0: الله يحييك يا أخ سند ويحفظك ربي.
1: حفظك الله. لك التحية. شكرا لك. سلامي وتحياتي لطاقم الإذاعات جميعا. في الحقيقة الخروج اليوم هو واجب على كل مسلم ومسلمة، مثل الحج. أخوكم محمد سعدين الوكشي. يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر إلهي فيه الهداية والفلاح والقوة والعزة والنجاة. والله لو ما في القرآن إلا تي الآية لا حاربوها وأحرقوها أعداء الله والقرآن. القرآن كله هداية ورحمة وشفاء يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الصوصوة. الإصلاح يدين من حاول اغتيال ترامب، والقرآن بيحرق لم يتفوه حتى بكلمة. مراد دومان. مكنونا طوال 10 سنوات مسلم بيقتل مسلم، بس اليوم هو كتاب الله واضح للمنافقين بدون اسم. أو أبو إسماعيل السقاف على ما أعتقد في رسالة سابقة: يا شعب الإيمان والحكمة، انفر للسبعين بالختمة، يجب أن ننفر في سبيل الله. معك أبو الكرار. حياك أبو الكرار لأول مرة إلى سنة. سلام ربي عليك يا سند اليمن. الخروج إلى السبعين مهم، ولا يمكن أن نخذل القرآن العظيم، فنحن شعب الإيمان. تحياتي لكافة طاقم إذاعة صنعاء. ماهر الحجاجي أبو مهند مديرية القفر لأول مرة إلى سنة. صباح الخير. اليوم بيظهر ملمع القرآن في الساحات وملمع الصهاينة في البيوت بدون ذكر الاسم أو بدون ذكر الاسم. ما بش اسم. أبو مختار حياك. إذا المسلم لم يغضب من أجل مقدساته فمتى سيغضب؟ فخروجك إلى الساحات يغضب الأمريكي والإسرائيلي، ويعتبر جهاد مقدس نحيي به الدين الذي أمته الوهابي. معكم صالح محسن بحجوج. حياك يا صالح. ونعم.

0: أدعو قبائل اليمن للخروج في كل الساحات. أبو ماجد الشيخ. أحسان صدقة يا سند وربي وربي يعني يمينة المخرج أبدع الليلة. أشكره وله مني بوسة على جبينه. يعني أشكره شكرا لك يا حفظ الله بس بوسة في جبينه. ادخل ادخل عندك حسن أنا عم أبلا أشتوي حماء الله لا بارك في المتخاذلين والله ما هم خير من شر الدواب ما هم خير من شر الدواب. خضوعهم شجع فعال شجع فعال المعتدين لنصبحوا لحظة شكلها قصيدة. الله لا بارك في المتخاذلين والله ما هم خير من شر الدواب خضوعهم شجع فعال المعتدين لنصبحوا ما يحسبون لهم حساب. يا الله وفقنا قد اكسمنا اليمين أن ننصر الدين السماوي والكتاب. والله نعم الشاعر حافظ جعمان من جبهة مارب. إن شاء الله أن أهل الإيمان سوف يثبتوا للكفار والمنافقين من هم أهل القرآن الكريم. كرار من تعز لأول مرة حياك يا كرار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل سنة وأنتم طيبين ومبروكين وإحنا مناصرين القرآن. يعني الشعب العربي والإسلامي لازم يناصر القرآن وضد اليهود والنصارى وترم بعالم الغنيب الملعون هذا خرب. وإحنا مع إيران ولبنان وفلسطين ومع كل العالم الحر. فهذا واحد من أهل السيد هذا وعاد الله على الخامري هذا المستمع إنه يحرر العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول الله أكبر. المصر أمريكا المصر إسرائيل النعرة عن اليهود النفس الإسلام. أبو باسم الضبيبي من محافظة رينا ونسلم عليك يا سند الكمان حفظك الله وشعب الجزيرة وإن شاء الله كل سنة وإحنا منصورين. والسلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو باسم الضبيبي من رينا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أبو يمن علي العصيمي.
1: أبو يمن علي العصيمي من فين صارك؟
0: من محافظة صنعاء.
1: من صنعاء، تفضل.
0: للأمانة.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أخي شوف، الحين هو اختبار للنفس، يعني اللي بيعمل بيفكر نفسه إنه مؤمن وبيعمل بكتاب الله ما أمر الله به يخرج غاضب لكتاب الله، هذا كلام الله مش كلام أي واحد ولا فيلسوف ولا يعني رجل عظيم، هذا كلام الله. اللي ما بيغضبش عليه هذا دستورنا، هذا منهجيتنا، اللي ما بيغضب يخرج خلاص يعتبر نفسه منافق. وعلى فكرة يعني كثيرين ما يخرجوش، اللي ما يقتنعوش بالجهاد، مش مؤمنين بالجهاد بالنفس وبالمال، هذا لا ما يخرجوش، يعرفوا بس انهم منافقين، ما عملوش بشيء من كتاب الله وما بيخرجوش غضب لكتاب الله، مثلها مثل باقي اركان الاسلام، الصيام، الزكاة، الحج وكل شيء. هذا دين الله ما بيش فيه صفات ولا لعبة، ودين الله جاء منزل على لسان سيدنا محمد، يقول في كتاب اسمه القرآن الكريم. يا اخي اذا ما غضبت، الله قادر، قادر ما ينتصر منهم، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوها بعضكم ببعض سمعا وطاعة، يبلينا ببعض سمعا وطاعة، الله بيختبرنا، بيختبر نفوسنا، اللي بيروح يعني بيجرب نفسه في الدنيا، معك في الدنيا تمحص روحك في الدنيا، تتخرج مع يعني بنفسك من الله ومن عذاب الله في الدنيا، هذا لا يحسبوها الناس شيء بسيطة، والله ما هي بسيطة. إذا ما غضبت لكلام الله ولكتاب الله، ولكتاب الله، إذا ما غضبت لكتاب الله ولأخوتنا المذبوحين ظلما وعدوانا وإجراما، أنا أعتبر نفسك مش من الأوادم، أعتبر نفسك في الدرك الأسفل من النار، من تحت اليهود، من تحت النصارى، من تحت الصهاينة. هذا والله يا شوفوا، إحنا بنتكلم وكل واحد عقله في رأسه، ما عندي نشحت منكم الخروج، تمام. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت عابد الله، أنت مسلم على ما خلقك الله بالفطرة، أخرج. يا أخي مفروض حتى الطفل الصغير، يعني من عند الطفل الصغير عاد تولد على الفطرة على الإيمان لكتاب الله هذا، وبيمشي على هذا المنهج، مفروض أشله معي للميدان 70، ما بالك وأنت برجل مشنب وكبير وعاقل وما بتخرج غضب لكتاب الله، أنت محرق. هذا ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أبو أيمن علي العصيمي، سلام ربي عليك. الله يبارك بعمركم أخي سند وكل الطاقم في الإذاعات المناوبة الليلة، والتحية لسيدنا القائد المجاهد وكل المجاهدين في كل جبهة، ولكل يمني ويمنية أحرار وحرائر يمن الإيمان والحكمة، والدعوة عامة للجهاد مع الله ضد الكفار المجرمين وأعوانهم من يحرقون القرآن الكريم والمتفرجين الساكتين، فوالله إن هذا الخروج يساوي حجة وزيارة، والذي لا ينوي الخروج قد خرج عن ملة الإسلام. عبد الغني ناجي عبيدة وزوجة فاطمة حمود الغويدي. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا محمد الأيوبي من صنعاء.
2: الله يسعدك، رب الله أجركم
1: وإياكم،
2: بارك الله فيكم على هذا المناوبة وعلى هذا الكلام الرائع. هذه دعوة لنصرة دين الله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم، هذا الخروج يعني واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل إنسان لديه يعني لديه لديه الدين الإسلامي، لديه الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله. والخروج يا أخي تمشية ونصرة دين الله سبحانه وتعالى، إذا ما خرجنا نصرة كتاب الله وسنة رسوله نخرج بمن؟ نخرج علي نتمشى؟ هذه واجب علينا، واجب على كل إنسان حر، واجب على كل إنسان خلق على الفطرة. ونحن يمنيين صلي ودخلنا الإسلام برسالة، واجب علينا أن نقتدي كتاب الله وسنة رسوله، وهذه دعوة إن شاء الله بإذن الله سنخرج بإذن واحد أحد مهما كان، والدنيا بخير والدنيا أمن وأمان، والدنيا الحمد لله رجال مرور رجال أمن نظموا كل المسيرات، وهذا واجب علينا دائما وأبدا نحن ننصر كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ولكم التحية وكتب الله أيكم وبارك الله فيكم إن شاء الله، ربنا
1: يعطيكم الصحة والعافية. حفظك الله أخي محمد الأيوبي.

من الفازة يا من الإيمان حاضر دائما في كل الساحات غضبا ونصرة لكتاب الله. وإحنا خرجنا وشاركنا بمسيرات في ساحة السويق دائما في ساحة السويق عصرا يوم أمس الأحد، وأثبتنا للعالم أجمع بأننا لن نتهاون عن نصرة القرآن الكريم مهما كانت الظروف. يعني بعض الناس ما عاد يكتفيش بميدان السبعين، بس يصير يحتاج في ميدان السبعين وفي ساحة السويق بالحليلة أيمن الشرفي، يمشي كل أسبوع في محافظة.

0: الو،
1: الو،
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: معك ابو يحيى من اب.
0: ابو يحيى من اب، حياك
1: الله يحييك ويسلمك.
0: تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: تركت فيكم شيئان اثنين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي. واذا ما هرقنا من اجل كتاب الله ومن اجل ديننا ومبدأنا قالوا القرآن العظيم هو المسير لنا وهو الهادي لنا، وهو اذا ما تمسكنا به وخرجنا من اجله، من اجل ما نخرج؟ من اجل ايش نخرج؟ فاذا ما خرجنا اذا نحن تركنا شيء على اساس من اسلامنا او من ديننا او من منهجنا. فضروري على كل مسلم ومسلمه ان يخرجوا، ان يجاهدوا بقليل من الوقت، ان يخرجوا بقليل، يجاهدوا بقليل من الوقت خارجه امام الله وامام رسوله وامام المسلمين وامام الناس. فهذا واجب واجب واجب شرعي.
0: يبارك في عمرك يا ابو يحيى.
1: الله يزيد بك ويزيد بالمجاهدين من امثالك انت وامثالك انت وامثالك حتى الله حيثي وش اسمه ومطيع الفقيه وكل الاوفياء باذاعه صنعاء. هذا اذاعه صنعاء هي انتوا اساس الجهاد. انا اشهد لله ان انتوا المجاهدين والساهرين والتاعبين والمناضلين.
0: نسال الله الاخلاص ونسال الله الثبات يا رب. يا الله، الله يبارك في عمرك يا ابو يحيى. سلمت.
1: دعواتكم واحنا
0: دعواتكم انتم لنا، دعواتكم لنا
1: احنا ندعي لكم. والله احنا نقول الله يعينكم ويثبتكم. انتوا مهيجين الامه، انتوا ايش الجبهه؟ ايش والله اعز جبهه.
0: الحمد لله، والله توفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: الله يوفقكم بالدنيا
0: حفظكم الله وثبتكم الله يا الله، واعاننا جميعا ونصرنا وايدنا بالنصر.
1: الله ينصركم نصرا عزيزا مستقيما. الله ينصرنا وينصر المسلمين. هو قال: وكان علينا حتى النصر المؤمنين.
0: ونعم بالله ونعم بالله
1: علينا. احنا معنا وعد وعد وعد وعد انه ينصرنا مهما كانت مهما كانت السكوت، مهما كانت هذا. احنا معنا تأييد
0: معنا تأييد من الله، بس ناخذ بالاسباب ونتحرك.
1: الله المستعان.
0: وهذا وعد الله، وهذا وعد الله.
1: الله يقول الله يقول: حبل من الله وحبل من الناس.
0: ونعم بالله.
1: حبل من الله وحبل من الناس. الناس يخرجوا، الناس يفعلوا، الناس يسبلوا، الناس يساهموا للقوات الصاروخية، للطيارات، للمسير. هذه نعمة. والله إني نعمة.
0: والله إنها نعمة، والبعض بيشوفها محنة.
1: عاصي والدي، هذا هو عاصي والدي.
0: مع ان هذا كل ما يحدث هذه النعمه من الله.
1: نعمه من الله، والله اني نعمه. ونحمد الله ونشكره الذي هيئ لنا سيدنا وقائدنا السيد حسن الملك والسيد حسين من قبله. نحمد الله. والله انا اقول لو احنا بشعب والحكومه بشعب او القائد حقنا بشعب،
0: ايوه،
1: كيف تكون كيف